بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة. تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: راية اف ام، الصوت الاجمل.
1: يتلون عيون السود.

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها أجمل وأرقى الألحان.

0: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية اف ام.
1: أما الآن نستمع لآيات عطرة من الذكر الحكيم.
2: سورة الرعد.

الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة.

0: مؤصدة.
1: صدق الله العظيم.
2: اللهم لا تستدرجني بالإحسان ولا تؤذني بالبلاء. إلهي نعمتني فلم تجدني شاكرا، وابتليتني فلم تجدني صابرا، فلا أنت سلبت النعمة بتركي الشكر، ولا أدمت الشدة بتركي الصبر. إلهي لا يكون من الكريم إلا الكرم، كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو، أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمن سواك، ففرجته وكشفته وكفيتني، فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل فضل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا عالم الخفيات، رفيع الدرجات، ذا العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب، ذا الطول، لا إله إلا أنت، إليك المصير، لا إله إلا الله، والله أكبر، سبحان الله وبحمده، أستغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم.

0: طابة، صباحكم بكل الخير وأهلا بكم مستمعين الأكارم في كل أرجاء الوطن أينما كنتم. هذا يومنا جديد، بداية مشوارنا الإخباري وبداية برامجنا التي تبث على الهواء مباشرة من خلال راية أف أم وراية تي في. في يوم جديد نتابع بعض المطالب الأوروبية بحظر التجارة مع المستوطنين، فهل تبدأ عزلة إسرائيل دوليا؟ إلى القدس، ما تسمى بجماعات الهيكل تمهد لتحويل باب الرحمة إلى نقطة صلاة يهودية على غرار حائط البراق. تحاصرهم 14 مستوطنة، كيف يعيش سكان بيت إسكاريا في الضفة؟
1: يوم جديد،
0: أهلا بكم إلى يوم جديد وإلى آخر أبرز المستجدات الميدانية. حذرت مسؤولة السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس من تفاقم الوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة، مشيرة أن مواقع إيواء النازحين المكتظة تواجه مع اقتراب فصل الشتاء خطر الفيضانات وانتشار الأمراض. أما في الضفة الغربية، أعلنت مصادر بأن الضفة شهدت خلال الأسبوع الماضي نحو 440 اعتداء إسرائيليا وهدم 70 منشأة فلسطينية. هذا وما يسمى بوزير مالية الاحتلال يقول في الولاية المقبلة سنعمل على تهويد الجليل كما فعلنا في الضفة. بالأمس اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال محافظة نابلس وبلدات في محيطها، هذا ومستوطنون انتشروا أيضا قرب مساكن المواطنين بالأغوار. كما نفذت قوات الاحتلال عملية إنزال جوي لعدد من جنودها بالتزامن مع اقتحام واسع لمدينة يطا جنوب الخليل. أما في الداخل، قتل شاب 28 عاما مساء يوم أمس جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة يافا، وبهذه الجريمة ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني بالداخل منذ مطلع هذا العام الجاري إلى 163 قتيلا وقتيلة، في ظل استمرار تفشي الجريمة المنظمة وتصاعد حالة انعدام الأمن. أخيرا، أفادت القناة 15 الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقا بشأن تسريب مواد استخدمت في فيلم ناسا، فيما طلب أيضا مساعدة جهاز الشباك لكشف مصدر التسريب. وكشفت القناة 12 الإسرائيلية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تستعد لإبرام صفقة بقيمة 2,800,000,000 دولار لتزويد إسرائيل بنحو 40,000 قنبلة ثقيلة. كانت هذه آخر وأبرز هذه الأخبار الميدانية حتى اللحظة.
1: يوم جديد على راية أف أم وراية تي في.
0: أهلا بكم في يوم جديد وإلى أولى ملفاتنا. في ظل تصاعد المطالب الأوروبية بفرض حظر على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، تتزايد اليوم الضغوط السياسية والاقتصادية على دولة الاحتلال في وقت تتسع فيه الانتقادات الدولية لسياساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. اليوم هل نحن أمام تحول حقيقي في هذا الموقف الأوروبي؟ مباشرة معنا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عدنان الصباح، أهلا ومرحبا بك معنا، يسعد صباحك. تحياتي لك أستاذ عدنان. ما يجري اليوم في أوروبا يمكن اعتباره فعليا هو بداية فعلية لعزلة إسرائيل دوليا، أم لربما الحديث عن العزلة اليوم ما زال مبكر؟
2: بات متأخرا ومتأخرا جدا القول الذي لم تدفعه كل دماء غزة وكل المقتل التي جرت، عشرات آلاف الشهداء واثنين مليون، أكثر من 2 مليون فلسطيني بين شهيد وجريح محاصرين حتى اللحظة، ويقومون الآن ببعض إجراءات لا تغني من جوع، مقاطعة بعض، معاقبة بعض المستوطنين ومقاطعة منتجات المستوطنات، وصاحب الجريمة لا يعاقب، صاحب الجريمة الحقيقي الدولة، دولة الاحتلال الرسمية الذين يعترفون بها ويتعاملون معها.

0: ويمدونها بالسلاح. صاحب المصلحة الجريمة الحقيقية الذين يقيمون معه العلاقات ويغطونه سياسيا ودبلوماسيا وعسكريا. أي إجراءات اتخذت والشعب الفلسطيني يدفع الثمن في كل مكان من دمه ومن حياته ومن جوعه ومن عطشه ومن مرضه. أي إجراءات تتخذ وكل هذه الجريمة لا زالت متواصلة. وقف إطلاق نار حقيقي لم يستطع العالم أن ينفذه. قرار مجلس أمن لم يستطع أن ينفذه. ويقولون الآن لم يأخذون إجراءات. أي إجراءات؟ الإجراءات الحقيقية العقاب. عقاب القاتل، عقاب المجرم، عقاب صاحب الجريمة الحقيقي. المستوطنين والمستوطنات إفراز لهذه الدولة الجريمة. ولا تعاقب ولا يسأل. صحيح أن هذا خطوة، ولكن أي خطوة بعد 80 عام؟ في خطوة بعد 80 عام من الجريمة نتخذ خطوة رمزية، خطوة لا قيمة على الأرض لها، خطوة لا يستطيع أحد أن يتحقق منها. تقاطع منتجات المستوطنات. من قال لك أنهم يرسلون لك منتجات المستوطنات على أنها مستوطنات؟ من قال لك أن معاقبة مستوطن 10 أو 20 أو 100 على قاعدة أن هناك مستوطن جيد ومستوطن سيء، وأن الاستيطان ليس مشكلة، المشكلة في الأشخاص؟
1: نعم.
0: هذا هو السؤال الحقيقي الذي يجب أن يسأل له به العالم، وخصوصا هذه الدول التي تصحو بعد أكثر من قرن بريطانيا لتأخذ إجراءات لا قيمة لها على أرض الواقع، لا تردع المعتدي. فاجأ العالم بالعقوبات الشديدة والعقوبات ضدنا. إغلاق القنصلية لا تعاقب بريطانيا، إغلاق القنصلية تعاقب الفلسطينيين الذي تقدم خدمات لهم القنصلية البريطانية في القدس، وطرد لأي شيء له علاقة بالفلسطينيين في القدس. منع رجال التدريب الشرطة الفلسطينية عقاب للفلسطينيين. تذكير بريطانيا بأنها تحتل فوكلاند، هذا الذي عاقب الاحتلال وليست بريطانيا إذا أردت حقيقة.
1: والبعض يقول أستاذ عدنان بأن هذه المطالب الأوروبية اليوم من الممكن أن تتحول فعلا من مقاطعة هذه المنتجات حتى إلى إجراء لربما أوسع، تشمل التجارة، الاستثمارات، العلاقات الاقتصادية حتى مع إسرائيل نفسها. ماذا برأيك؟
0: حين نصبح نحن قادرين على اتخاذ مواقف حقيقية ولا نرحب بكل شيء لأي شيء.
1: نعم.
0: وحين نكون موحدين وقادرين على أن نملك موقفا نقدمه للعالم، وحين نكون موحدين وقادرين على اتخاذ خطوات جريئة، وحين نكون نملك مشروعا وطنيا سياسيا كفاحيا حقيقيا شاملا للجميع، واحدا وموحدا لكل الشعب والقوى، نعم يمكن أن ننقل خطوات الناس إلى الأمام. لكن حين نكون نحن غائبين عن قضيتنا، كيف ينتقل الناس إلى الأمام بقضية لا يقف إلى جانبها أصحابها؟ دعينا نكون حقيقيين وواضحين.
1: نعم.
0: وصادقين. لا أحد يحمل قضية الناس التي لا يحملها أصحابها. نحن التقصير لدينا. ننتظر العالم ليخطو خطوات ثم نرحب بالخطوات، حتى لا نعلق على الخطوات، لا نأخذ موقفا واضحا، ولا ندعو الناس إلى يأخذوا موقفا أكثر وضوحا. المطلوب منا نحن أن نخطو الخطوات، والمطلوب منا نحن أن نشجع هذه الخطوات وأن نأخذ بيدها لتتقدم إلى الأمام، وأن نجوب العالم بحثا عن أمثلة هذه الخطوات. لا يكفي ذلك من بريطانيا ومن فرنسا ومن جهة أخرى، هذا مطلوب من كل العالم. هذا مطلوب أن يصبح قرارا أمميا. هذا المطلوب أن يعاقب الاحتلال وأن يعزل شعبيا رسميا كما عزل شعبيا، أن ينبذ رسميا كما نبذ شعبيا. نعم، بهذه الطريقة يمكن أن نخطو خطوات حقيقية لما حين يصبح الاحتلال أو يدرك الاحتلال أنهم معاقب بالمطلق، أن أحدا منه لا يستطيع أن يذهب إلى أي مكان، أن العالم يقاطعه، وأن يفرض عليه الحرمان وعبر مجلس الأمن وعبر الجمعية العامة وعبر قرارات رسمية من برلمانات العالم وحكومات العالم. نعم نحن عندها سنقول أننا على الأبواب، لكن بالآلية التي يعمل بها الآن فقط تسلية. هذا يعني رفع عتب أمام جماهيرهم، أمام ناسهم، أمام قواهم التي تقف إلى جانبنا، لأن كل الشعوب إلى جانب الشعب الفلسطيني وكل الشعوب إلى جانب القضية الفلسطينية. المهمة مطلوبة منا نحن، وقبل أن تطلب منا مهمة خارج الوطن مطلوب منا مهمة داخل الوطن، أن نتوحد وأن نملك مشروعا حقيقيا موحدا وواحدا وموحدا. هذا هو الأساس يا سيدتي.
1: نعم. ماذا عن الشعب الفلسطيني اليوم والقضية الفلسطينية؟ ما الذي يعني أستاذ عدنان يعني فعلا هذا التحول اليوم للشعب، وأيضا في المقابل كما تحدث ما المطلوب؟ كيف من الممكن أن تتحول كل هذه الضغوط اليوم الدولية لأدوات سياسية فعليا على الأرض تجبر دولة الاحتلال على تغيير سياستها؟
0: أولا علينا أن ندرك، أن نقتنع أننا أنجزنا، أن شعبنا دم عذابات وآلام وأوجاع وبسالات غزة والضفة والقدس، كل هذا الشعب بمقاومته بكل قوة أنجز، حقق خطوات عزل للاحتلال شعبيا على مستوى الكرة الأرضية برمتها. أولا علينا أن نقتنع بذلك، ثم بعد ذلك هذا الشعب العظيم بحاجة من قيادته أن تسلحه بمشروع وطني واحد وموحد وكفاحي ومدرك وممكن التنفيذ. ثالثا علينا أن نعرف أن الصراع الدائر الآن يدور بين قوة الحق وحق القوة. هذا فرق شديد. هل ذهبنا إلى العالم على قاعدة أننا أصحاب حق قوي يمكننا أن نواجه قوة الحق به قانونيا، دبلوماسيا، سياسيا، اقتصاديا، ثقافيا، اجتماعيا؟ أين هو الحراك الفلسطيني الذي يجوب كل الكرة الأرضية ليرتفع ويرتقي بحجم عذابات وويلات وأوجاع شعب الشعب الفلسطيني ودم الشعب الفلسطيني وأطفال الشعب الفلسطيني؟ المطلوب أولا بلا تردد وحدة مطلقة لشعبنا، بلا تردد هذه الوحدة تقود إلى برنامج شعبي، برنامج وطني يمثل القضية ويستجيب لكل التحديات، برنامج وطني يملك آليات وأدوات حقيقية ورافع حقيقية، برنامج وطني يجعل من قوة الحق أساسا للنضال والكفاح على الصعيد القضائي، على الصعيد القانوني، ليس في الأمم المتحدة وحدها، في كل محاكم الأرض، في كل مؤسسات الأرض، في كل مكان. المطلوب وعدم البقاء رهائن لفكرة كاذبة لم تعد ممكنة الدولتين. المطلوب مطالبة العالم بإحقاق الحق وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة وعلى رأسها 181-194. المطلوب التقدم إلى الأمام وليس الجلوس في مقاعد المنتظرين فنصفق للعالم ماذا يقول وماذا يفعل دون أن نفعل شيئا. المطلوب أن ننتقل من مرحلة الانتظار إلى مرحلة الفعل، والفعل هنا أقصد الفعل القانوني، الفعل السياسي، الفعل الدبلوماسي، الفعل الاقتصادي، الفعل النضالي على كل الأصعدة، خلق حالة من المواجهة المفتوحة بيننا وبين هذا المحتل في كل جهات الأرض وفي كل أماكن الأرض. نحن يا سيدتي لازلنا نجلس منتظرين حكاية ندرك جميعا طفلا وامرأة ورجلا وشيخا أنها كذبة، وهم دولة لا علاقة لها بالواقع ولا يمكن لها أن تقوم ولا يوجد مقوم واحد لقيامها. ومن حقنا أن نطالب بوطن واحد. هذا الوطن أين ذهبت شعارات الدولة الديمقراطية، دولة المواطنة؟ لماذا لا نرفع هذا الشعار الذي لا يستطيع كائن حي على وجه الأرض أن يقول لا له؟ فلسطين واحدة موحدة ديمقراطية، هذا يستطيع أحد في العالم أن يقول هذا إرهاب؟ يستطيع واحد في العالم أن يقول هذا ليس حق؟ لا يستطيع. لماذا لا نرفع هذا الشعار؟ يستطيع واحد في العالم أن يقول أن 181 ليس قرارا أمميا منفذ نصفه ومعطل النصف الذي يخصنا؟ لماذا لا نطالب بالأشياء القانونية، نطالب بكذبات وأوهام لا علاقة لها بالواقع ثم نجد أنفسنا بعد 30 عام وقد فقدنا كل شيء؟ هذا هو الحال وهذا هو المطلوب منا ومطلوب من قيادتنا ومطلوب من شعبنا، الالتفاف، تنفيذ اتفاقيات الوحدة والذهاب إلى خطوات وحدوية عملية على الأرض ملموسة تعطي شعبنا الأمل، بصيص من الأمل أن هناك غد ممكن، ولا بالعكس الذي يجري أن حالنا يجعل شعبنا كما يفعل الاحتلال يريد منا أن نفقد الأمل ونحن لا نمنحه مثل هذا الأمل، أقصد القيادة الفلسطينية.
1: أشكرك جزيلا شكرا الكاتب المحلل السياسي عدنان الصباح. وإلى القدس في تطور جديد يرفع مستوى الخطر على باحات المسجد الأقصى المبارك. تتصاعد اليوم تحركات ما تسمى جماعات الهيكل لفرض واقع جديد في محيط باب الرحمة وصولا إلى تحويله لنقطة صلاة يهودية على غرار حائط البراق. هذه التحركات لا تبدو معزولة، بل تأتي ضمن مسار متدرج يستهدف تغيير هوية المكان، فرض وقائع دينية ميدانية جديدة داخل المسجد الأقصى ومحيطه. مباشرة معنا أستاذ معروف رفاعي المستشار الإعلامي لمحافظة القدس، أهلا ومرحبا بك معنا، يسعد صباحك.
2: صباح الخير لك ولكافة المستمعين والمستمعات.
1: تحياتي لك. من الميدان، ما الذي يجري الآن عند باب الرحمة تحديدا؟ ما الذي تفعله ما تسمى بجماعات الهيكل المزعوم فعلا لفرض هذا الواقع؟
2: يعني أولا كنا قد تحدثنا سابقا بأنه بعد 7 أكتوبر حكومة الاحتلال تمنع المسلمين من الوصول إلى مصلى باب الرحمة شرق مسجد قبة الصخرة داخل ساحات المسجد الأقصى. ولاحظنا أيضا بأنه حتى الأوقاف الإسلامية ممنوع عليها من صيانة المكان وإزالة الطمم والردم الموجود هناك، وحتى من صيانة التمديدات الكهربائية وتمديدات المياه التي حطمها وخربها المستوطنون خلال اقتحاماتهم. ولاحظنا أيضا بأن المنطقة تستهدف من قبل الاقتحامات اليومية بصلوات جماعية وبسجود ملحمي، وحتى الوزراء المتطرفين الذين كانوا يترأسون هذه الاقتحامات كانوا يستهدفون هذه المنطقة الواقعة بالقرب من مصلى باب الرحمة. ونعتقد بأنه هناك ما يشبه الكنيسة الغير معلن في هذه المنطقة، لأنه قراءة الصحف التوراتية تم في هذه المنطقة، النفخ في البوق، وبالتالي كانت هذه المنطقة التي يعتقد اليهود بأنه السور الشرقي الواقع فيه باب الرحمة هو ما تبقى من الهيكل الثاني، وبأن إقامة الهيكل الثالث ستبدأ من هذه النقطة. يعتقدون بأن هذه المنطقة هي منطقة مقدسة بالنسبة لهم، لذلك حرموها علينا كمسلمين. اليوم يعني تأكيدا لكل هذه المعتقدات ولكل التحذيرات التي حذرنا منها، اليوم يخرج علينا أحد ضباط الجيش الاحتلال السابقين اسمه يوري أوحيون، يشكل مجموعة على الواتساب ويدعو إلى إقامة صلوات دورية منتظمة كما هو الحال في ساحة البراق، وبدأ فعلا في 16/8 الماضي بتشكيل هذه المجموعة وبالدعوة للصلوات في بالقرب من باب الرحمة في المنطقة الخارجية من السور في منطقة مقبرة باب الرحمة. وفعلا أقام أول صلاة يوم 27/8 وفي 3/9 وفي 10/9 أيضا تكررت هذه الصلوات الجماعية، وبدأت الأعداد بالازدياد. في أول يوم من الأعياد العبرية الحالية كان يوم سبت وكان ممنوع على المستوطنين من اقتحامات المسجد الأقصى، أيضا أقاموا في هذه المنطقة صلوات جماعية وأهازيج وأغاني، وأيضا اقتحموا البلدة القديمة وأزقتها، أزقة شوارع البلدة القديمة، وأيضا أقاموا صلوات جماعية في داخل البلدة القديمة. هذا يعني يشكل حدث خطير جدا بأن تبدأ الجمعيات الاستعمارية بالاستيلاء على أجزاء من المسجد الأقصى سواء داخل المسجد الأقصى أو خارجه. نحن نعتقد بأنه المقابر الإسلامية المحيطة في المسجد الأقصى هي جزء من المسجد الأقصى، وأسوار المسجد الأقصى أيضا هي تقع ضمن مساحة المسجد الأقصى اللي بتشكل 144 دونم. وبالتالي نحن حذرنا في محافظة القدس من أنه الاستيلاء على أجزاء في المسجد الأقصى تبدأ في مصلى باب الرحمة وفي باب الرحمة وفي السور الشرقي للمسجد الأقصى، ومن ثم الانتقال إلى أجزاء أخرى داخل ساحات المسجد الأقصى، هي بداية من أجل السيطرة على المسجد الأقصى وهدم قبة الصخرة، مسجد قبة الصخرة، وإقامة الهيكل المزعوم.
1: نعم، ورغم كل هذه التحذيرات التي تطلقونها، وأيضا يعني هذا العالم العربي والإسلامي الذي لا يكتفي إلا اليوم بالإدانات وبيانات الشجب والاستنكار، لماذا هذا التواطؤ حتى الآن أمام ما يجري فعلا من مخططات في باحات المسجد الأقصى المبارك؟ وفي المقابل اليوم ما المطلوب فعلا عربيا إسلاميا وحتى فلسطينيا؟
2: يعني للأسف الشديد أختي هديل بأننا يعني في مدينة القدس بدأنا في الفترة الأخيرة نشعر بأننا نقف وحدنا في التصدي لكل هذه الجرائم، سواء جرائم المستوطنين أو الإجراءات الاحتلال وانتهاكات قوات الاحتلال في مدينة القدس. التقاعس الدولي الذي نشعر به الآن تجاه قضايانا الفلسطينية وخاصة ما يجري في مدينة القدس،
1: نعم،
2: منذ عام 2017 منذ أن اعترفت الولايات المتحدة بالقدس الموحدة كعاصمة للاحتلال و الرئيس الحالي ترامب نقل سفارة بلاده إلى القدس الشرقية، هذا أعطى للاحتلال ضوء أخضر بأن يتم يعني ضم مدينة القدس الشرقية واعتبارها مدينة كباقي المدن المحتلة عام 48، وبدأ الاحتلال بفرض سيطرته على المدينة المقدسة. بدأ بمحاربة الرموز الوطنية سواء كان شخصيات سيادية أو شخصيات دينية، بدأ بمحاربة المناهج الفلسطينية من أجل أصلتها وتهويدها، بدأ بمحاربة حتى المؤسسات الدولية التي تقدم دعم ودعم صمود للمواطن الفلسطيني كإغلاق الأونروا وإغلاق 36 مؤسسة دولية ويعني طردهم إلى خارج مدينة القدس. إبعادات بلغت حتى الآن 850 حالة إبعاد منذ بداية العام، وحتى الآن 357 عملية هدم. كل هذه الانتهاكات والجرائم التي تتم بشكل متوازي، بالإضافة إلى المشاريع الاستيطانية الضخمة التي بات الإعلان عنها والمصادقة عليها وحتى طرحها للعطاء لا يأخذ أكثر من شهرين إلى 40 يوم، وبالتالي إسرائيل تسعى بكل ما أوتيت من قوة إلى ضم المدينة والسيطرة عليها وتوحيدها كعاصمة للاحتلال. هذا كله يقابل للأسف الشديد بخذلان من الدول العربية وبخذلان من الأمة الإسلامية وحتى المجتمع المسيحي الذي يرى بأن مقدسات المسيحية في مدينة القدس تهود ويتم الاعتداء عليها ويتم ارتكاب فظائع بحقها وبحق رجال الدين المسيحيين، ويقفوا مكتوفين الأيدي وكأنه المقدسات المسيحية في فلسطين أو المسيحي الفلسطيني هو ليس من المجتمع المسيحي الدولي. أنا هديل كنت قبل عدة أيام في إحدى العواصم العربية، وكان هناك مؤتمر للمدن العربية، يعني يتحدثون عن مدن ذكية وعن تطوير المدن وعن كيفية النهوض بالمدن العربية. هذا المؤتمر خلال 3 أيام لم يأتي على ذكر مدينة القدس، وطلبت حق الكلام وكنت أريد أن أتحدث، ويعني أخذت معي تقارير عن الانتهاكات وعن جرائم الاحتلال في مدينة القدس لأتحدث عما يجري داخل مدينة القدس، ولكن لم يسمح لي بالحديث. إلى هذا الحد وصلنا يعني للأسف الشديد كمقدسيين بشعور بأنه يعني وكأنه المقدسات الإسلامية هي حكر على الوصاية الهاشمية الأردنية أو هي حكر فقط على الفلسطينيين، وبأنه قضية القدس والمقدسات فيها هي حكر على الفلسطينيين وحدهم. صحيح بأننا يعني نحن نفتخر بأننا سدنا لهذه المقدسات وبأن الله أبانا بأن نكون حراس لهذه المقدسات وصامدين ومرابطين، ولكن أنا أقول بأن هناك في واجبات أخلاقية وعروبية ووطنية ودينية سواء إسلامية أو مسيحية على أمتنا العربية والإسلامية للتصدي لهذه الجرائم ولهذه الانتهاكات. نعم. وهناك واجبات أيضا من أجل يعني وقف كل هذه الممارسات التي إذا استمرت بالشكل الذي تسعى إسرائيل من خلال هذه الجمعيات الاستعمارية، وهي بالمناسبة يعني إحدى الأدوات النظامية والرسمية للاحتلال من أجل السيطرة على مدينة القدس، نحن يعني في طريقنا إلى فقدان المقدسات، ويمكن نصل اليوم إنه ما يحدث في الحرم الإبراهيمي يحدث في المسجد الأقصى، استبعاد الأوقاف الإسلامية، سحب صلاحياتها، حبس الموظفين والحراس، ويعني سحب صلاحيات كل موظفين وحراس المسجد الأقصى لصالح شرطة الاحتلال. هذا كله يبشر بأنه للأسف الشديد المسجد الأقصى ذاهب إلى التهويد والأسرلة وربما إلى الهدم أيضا.
1: أشكرك جزيل الشكر أستاذ معروف رفاع المستشار الإعلامي لمحافظة القدس. إلى ورقتنا الأخيرة، بين 14 مستوطنة تحاصرها من مختلف الجهات تعيش قرية بيت سكاريا الفلسطينية واقعا استثنائيا، هي مساحة فلسطينية محصرة وسط تمدد استيطاني متواصل يضيق على السكان في أرضهم وحركتهم ويهدد قدرتهم أيضا على البقاء. مباشرة أرحب بك معنا أستاذ محمد سعد نائب رئيس مجلس قرية بيت سكاريا، أهلا ومرحبا بك معنا، يسعد صباحك.
3: صباحي المستمعين، وشكرا جزيلا لكم على إتاحتنا لهذه الفرصة نتحدث عن قرية بيت سكاريا، هذه القرية التي يعيش أهلها في ظروف صعبة لكنهم متمسكين بأرضهم وبيوتهم وقريتهم.
1: تحياتي لك، نبدأ بوصف فعلا الواقع اليومي لأهالي هذه القرية، كيف يعيش سكان أهالي بيت سكاريا بين 14 مستوطنة تحاصر القرية؟
3: شوفي الوضع صعب، أهالي بيت سكاريا يعني يواجهوا مجموعة من التحديات في الوقت نفسه، يعني هناك صعوبات مرتبطة بالحركة والوصول إلى الأرض، وهناك نقص في بعض الخدمات الأساسية إضافة إلى أوضاع اقتصادية صعبة ومشاكل في البنية التحتية والمساكن. لكن رغم كل هذه الظروف أهل بيت سكاريا متمسكين بقريتهم وأرضهم ويريدون أن يعيشوا حياة طبيعية وكريمة مثل أي مواطن فلسطيني. يعني إحنا زينا زي أي موقع أو أي قرية فلسطينية بنعاني ما يعاني أهل فلسطين بشكل عام.
1: نعم أستاذ محمد، أيضا عندما نتحدث حول التوسع الاستيطاني اليوم المتسارع كالسرطان في الأراضي الفلسطينية، ماذا عن أهالي بيت سكاريا؟ كم تبقى لأهالي بيت سكاريا من الأراضي؟ ماذا عن مساحة هذه القرية؟ ماذا عن مصادر الرزق التي بقيت حتى اللحظة لسكانها؟
3: شوفي، فعليا مساحة بيت سكاريا تقريبا 7000 دنم، تم مصادرة ما يقارب 700 دنم في 67. بعد ذلك من 7 أكتوبر ولغاية هذه الفترة منع أكثر من حوالي 2000 دنم من وصول إلى المزارعين، من وصول إلى أراضيهم بحجة أنه الأمن والأمان للمستوطنين. طبعا هذا بيأثر على أهل القرية لأنه إحنا قرية زراعية تعتمد على الزراعة. زراعة العنب واللوزيات والخضروات، فلما أنت تمنع المواطن من الوصول إلى أرضه فأنت حرمت مصدر رزقه ومصدر دخله. فكل هذا الحكي بيؤدي إلى إيه؟ إلى تفريق القرية من سكانها. فبالرغم من كل هذه الظروف ما زالت الناس صامدة ومتمسكة، يعني وأملنا بالله سبحانه وتعالى أنه الأمور تتغير ويتحسن الوضع إلى الأفضل.
1: أستاذ محمد، هل في عائلات نزحت اليوم قصرا فعلا عن منازلها وعن مكان وجودها بسبب سياسات الاحتلال والمستوطنين المتواصلة بحقهم؟
3: شوفي، أنا مرات بقول عن قرية بيت سكاريا القرية العجوز. ليش؟ لأنه معظم شباب القرية بتزوج وبخرج خارج البلد. يعني زي ما حكيت نزوح القصر، لأنه أنت فيش عندك مجال تتوسع أو تتمدد أو تبني أو تضيف كمان حتى لو غرفة على أساس أنه ابنك يتجوز أو يتكون عيلة أو إلى آخره. فبضطر معظم الشباب إنهم يسكنوا خارج قرية بيت سكاريا.
1: يعني احنا اليوم كمان بنحكي عن بيت سكاريا صارت فعلا هي قرية محاصرة، والحياة فيها زي ما بيحكي بعض المواطنين بأنها يعني الحياة مستحيلة. طب ايش الخدمات يلي فعلا انتوا اليوم بتواجهوا فيها نقص؟ ايش المطلوب كمان اليوم؟ هل فيها اي من المستشفيات؟ هل فيها اي من المراكز الطبية؟ هل فيها سيارات الإسعاف؟ ام انتوا فعلا تفتقدوا لكل هاي الاحتياجات الأساسية؟
3: شوف، أنا زي ما حكيت لك في البداية أنه إحنا بحاجة لكثير أمور. يعني فيش عندنا بنية تحتية، فيش عندنا مثلا مستوصف طبي، فيش عندنا عيادة طبية. للأسف يعني كانت في البداية أنه تجينا عيادة الصحة من بيت لحم مرة بالأسبوع، واللي مش موجود معاه تأمين صحي للأسف ما كان يتلقى العلاج. طبعا نشكر الإغاثة الطبية، يعني كانت تقدم لنا يوم طبي في الأسبوع ولكن انتهى العقد بالشراكة مع المجلس القروي والجمعية الخيرية. فحاليا ما فيش عندنا عيادة طبية في البلد. مواصلات، طبعا فيش مواصلات. اللي بده يجي على بيت سكاريا طبعا لازم يكون حامل هوية خربة زكريا عشان يتمكن من الدخول، واللي مش حامل العنوان للأسف بيرجع، سواء كان من أقارب أو أصدقاء أو إلى آخره. يعني ما إلا إذا بدك تعمل له تنسيق على أساس يفوت على البلد بسبب الحاجز الموجود على المدخل القرية.
1: طب إيش هي الرسالة اللي اليوم بتحب توجهها لكل الجهات المختصة، وكمان إيش هي المطالب اللي أنت بتحب تطالب فيها في ظل هذا الحصار المفروض اليوم على أهالي بيت سكاريا؟
3: شوفي، إحنا من كل المؤسسات والجهات الداعمة والحكومة الرشيدة بارك الله سعيها، طبعا نرحب بالكل وأهلا وسهلا بيكم في أي وقت في بيت سكاريا. رسالتنا احنا بنقول انه لا تنسوا بيت سكاريا، لان فعليا احنا اليوم بحاجه لدعم وتعزيز وصمود اهل القريه. انت لما بتعزز صمود اهل القريه وبتدعمهم بمشاريع تنمويه او سواء يعني صغيره من اجل ايش؟ تثبت اهل البلد في ارضهم في بيوتهم، تعطيه مجال انه يعيش. طبعا انت بتطلب مني انا اعزز انه انا اصمد ولكن إذا فيش إشي مقابل كيف أنا بصمت لأرضي؟ كيف إذا أنت مثلا حكيش أو ما جبت ليش تنصيق إنه أصل أرضي وأصلحها وأعمرها وأقعد في بيتي بأمن وأمان؟ وبعدين إحنا زي ما حكيت حال زي حال أي قرية، ممكن في أي لحظة نتعرض لهجوم، ممكن لأي لحظة لا سمح الله ينحرق البيت، ممكن ممكن ممكن إلى آخره. فبحكي للمسؤولين وجميع الجهات المعنية، انظروا إلى بيت سكاريا وأهلها بعين المسؤولية. نحن مواطنين من حقنا نعيش بأمن والخدمات والحياة الكريمة، وبدنا نبكي بأرضنا.
1: نتمنى دائما لكم السلامة أستاذ محمد. شكرا، شكرا لك أستاذ محمد سعد نائب رئيس مجلس قروي بيت سكاريا. إذن بهذا مستمعينا ومشاهدينا نكون قد وصلنا وإياكم لختام هذه الحلقة من يوم جديد. شكرا لزملاء إسلام الأطرش من الهندسة الإذاعية، فادي ماضي في الإخراج التلفزيوني، مني لكم أطيب التحيات من الأعداد والتقديم هدي الأبو زينة، في أمان الله.

0: ماذا قالت الصحف والمواقع الإلكترونية المحلية والعالمية؟ وما الذي تخفيه العناوين بين سطورها؟ في أوراق الصحافة نقرأ أبرز العناوين ونكشف أهم القضايا والتحليلات. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا على راية اف ام. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: طاب صباحكم بكل الخير وأهلا بكم. مشوار جديد، أخبار أخرى متفرقة نطلعها وإياكم في هذا الصباح على شكل عناوين. أهلا بالجميع من مستمعينا ومتابعينا في كافة أرجاء الوطن وفي كل أنحاء العالم. مع البنك الإسلامي الفلسطيني الذي يقوم بممارسة أعماله المالية والمصرفية والتجارية وأعمال الاستثمار حسب أحكام الشريعة الإسلامية، مرحبا بكم في هذا اليوم الأربعاء 16 من أيلول سبتمبر 2026. على الطرقات، في المنازل، في أماكن العمل، أرحب بكم جميعا وأرحب بكل من فاته الاستماع للأخبار وللأحداث الميدانية فلسطينيا وعربيا وعالميا وغيرها في الساعات الماضية. ألخصها لك في أوراق الصحافة، فتعال معنا في رحلة على مدار الدقائق المقبلة. استشهاد 7 مواطنين في قطاع غزة، بينهم نائل أبو عبيد قائد لواء رفح في كتائب القسام، بعملية اغتيال نفذها جيش الاحتلال عبر غارة على جنوب القطاع مساء أمس. محافظة القدس تنبه من تصعيد جماعات الهيكل المزعوم، تحركاتها الهادفة لتغيير واقع المسجد الأقصى المبارك ونقل مطالبها من التحريض والاقتحامات والطقوس الدينية إلى المسار السياسي والقضائي، وفي مقدمتها المطالبة بفتح المسجد المبارك أمام المستوطنين يوم السبت القادم، بالتزامن مع نظر محكمة الاحتلال اليوم في التماس بهذا الخصوص. الأمم المتحدة تطالب تل أبيب بالسماح للمحققين الدوليين بالوصول إلى قطاع غزة للمساعدة في جمع الأدلة المتعلقة بحرب الإبادة. مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اعتبر أن عملية انتشال أعداد كبيرة من رفات الشهداء في غزة بعد مرور سنوات على استشهادهم هو دليل على ارتكاب انتهاكات جسيمة بما في ذلك جرائم الحرب. وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول يطالب إسرائيل بالإسراع في تحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة. إسرائيل تبدأ الترويج لمشروع استيطاني جديد في مستوطنة معالي أدوميم المقام على أراضي القدس، يتضمن إنشاء 750 وحدة استيطانية جديدة على مساحة نحو 33 دنما. يتضمن المشروع هدم 147 وحدة قديمة و17 محلا تجاريا وإقامة الوحدات الجديدة مكانها في خطوة من شأنها توسيع نطاق هذه المستوطنة. ضحايا الجريمة والعنف داخل الخط الأخضر في المجتمع الفلسطيني يتزايد. مقتل شخص مساء أمس في جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة يافا، والحصيلة ترتفع منذ مطلع العام إلى 164 قتيلا. الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسائل سموتريتش يحرض على أهالي بلدة مجد الكروم متوعدا باستنساخ الثورة الاستيطانية التي يقوم بها في الضفة الغربية إلى الجليل والنقب، أيضا على خلفية تصدي الأهالي لمشروع إقامة بؤرة استيطانية على أراضيهم في منطقة الشاغور. بدورها توقفت صحيفة لوموند الفرنسية عبر تحقيق مدته 20 دقيقة عند تصاعد هجمات المستوطنين في الضفة المحتلة، وسلطت الضوء على كيفية قيام جيش الاحتلال بتجهيز مجموعات المستوطنين وتحريضهم في صورة تشبه إلى حد كبير الميليشيات، حيث يتم توزيع السلاح وطائرات مسيرة والبنادق آلية ومركبات الدفع الرباعي عليهم. كل هذه تستخدم لمضايقة الشعب الفلسطيني. ويكشف تحقيق لوموند المرئي عن مصادر الأسلحة التي تغذي تصاعد أعمال العنف في الضفة الغربية، ويكشف الإزدواجية في موقف حكومة نتنياهو بين خطاب يقلل من شأن أعمال العنف أو يبدي استنكارا محدودا لها، وبين الدعم المادي اللامتناهي الذي تقدمه حكومته للاستيطان ومشروع الاستيطان والمستوطنين. معهد الأمن القومي الإسرائيلي التابع لجامعة تل أبيب يجري استطلاعا للرأي العام في الضفة الغربية المحتلة، أظهر أن البطالة وتضرر مصادر الرزق واعتداءات المستوطنين وعمليات جيش الاحتلال تتصدر مخاوف الناس، فيما أفاد 60% بتدني شعورهم بالأمن الشخصي. الفيلم الوثائقي الإسرائيلي نازا يواصل إحداث ارتدادات واسعة داخل إسرائيل وفي خارجها بعد الزلزال السياسي والإعلامي الذي فجره العمل السينمائي خلال عرضه في مهرجان البندقية السينمائي الدولي حول آليات استهداف المدنيين خلال حرب الإبادة على غزة. ومع تصاعد أصداء الفيلم، جيشت إسرائيل مختلف مؤسساتها العسكرية والسياسية والدبلوماسية لمواجهة تداعياته، بدءا من بنيامين نتنياهو شخصيا ووزارات الخارجية والجيش والداخلية والثقافة، وصولا إلى البعثات الدبلوماسية في الخارج، وسط اتهامات بالعمالة للقائمين على هذا الفيلم كما تشير هارتس. أما صحيفة يدعوت أحنونوت العبرية فتفيد بأن جيش الاحتلال حذر على مدار العام الماضي المستوى السياسي بتل أبيب من أزمة حادة في ميزانيته ونقص كبير في الذخائر، في وقت تشير تقديراته إلى الحاجة لنحو 40 مليار شيكل لسد الفجوات في الموازنة وتعزيز قدرات جيش الاحتلال العسكرية. الناشط الطلابي الفلسطيني محمود خليل ونشطاء آخرون داعمون لفلسطين يرفعون دعوى قضائية ضد جامعة كولومبيا الأمريكية، اتهموها فيها بالتقاعس المتعمد عن حمايتهم من المضايقات والتهديدات التي تعرضوا لها على مدى سنوات بسبب نشاطهم في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني. موقع The Intercept أكد في تقرير أعده كل من ميغناد بوس ومايسي هانزليك بأن جامعة كولومبيا كثفت حملة قمعها للمتظاهرين المؤيدين لفلسطين على مدى السنوات الثلاثة الماضية، ولكن في ذات الوقت كانت المؤسسة التعليمية المرموقة تدفع مئات الآلاف من الدولارات لمجموعات تؤيد إسرائيل مثل لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية أيباك وتحالف إسرائيل في الحرم الجامعي وجهات أخرى. وأكد The Intercept أن جامعة كولومبيا ورغم أنها قدمت مبالغ أقل للمجموعات المؤيدة لإسرائيل قبل هجوم 7 أكتوبر، إلا أن وتيرة الإنفاق تصاعدت في تلك السنة المالية تزامنا مع أحداث الإبادة الجماعية في غزة، وفي الوقت الذي قاد فيه طلاب جامعة كولومبيا حركة احتجاجات داخل أروقتها ضد الحرب والإبادة وضد إسرائيل. مغني الراب الأمريكي ماكليمور يتهم ملاك ملاعب من بينهم روبرت كرافت مالك فريق نيو إنجلاند باتريوتس بممارسة ضغوط أدت إلى استبعاد ماكليمور من الجزء المتبقي من الجولة الأمريكية لنجم البوب إد شيران على خلفية مواقفه المتضامنة والداعمة للشعب الفلسطيني. هذا أوراق الصحافة، يتواصل وإياكم، مرحبا بكل من انضم إلينا الآن. صور أقمار صناعية عالية الدقة التقطتها شركة فانتور قبل أيام تكشف استمرار إيران بأعمال إنشائية وتحصينات خرسانية وإصلاح الطرق التي تؤدي إلى مداخل مجمع الأنفاق المعروف باسم جبل الفأس في إيران في أحدث مشهد متاح للموقع بعد أشهر شهدت تكليفا لأعمال التحصين والبناء. موقع بوليتيكو يكشف عن أن رئيس الوزراء البريطاني أندي بورنهام يدرس سلسلة من الطلبات السعودية للحصول على مساعدة عسكرية ودبلوماسية بريطانية في الحملة ضد الحوثيين. بورنهام يدرس ما إذا كان سيساعد الرياض في هجماتها وسط مخاوفه بشأن الأضرار الاقتصادية الجسيمة الناتجة عن تصاعد هذه الحرب. مصادر دبلوماسية شرق أوسطية تكشف عن أن السعودية أجرت محادثات مع إسرائيل بوساطة أمريكية بهدف تقديم المساعدة للرياض ضد الحوثيين من خلال المعلومات الاستخباراتية. صحيفة فاينانشال تايمز تقول إن حلفاء إيران باتوا يضغطون على السعودية أكثر، فيما تواجه الأخيرة رفضا من الولايات المتحدة لتقديم الدعم ووقف تقدم الحوثيين. جيش الاحتلال يوصي القيادة السياسية في إسرائيل بتجنب شن هجوم استباقي على الحوثيين في اليمن أو القيام بأي أعمال من شأنه أن تضع إسرائيل في طليعة الصراع العسكري ضدهم، لكنه دعاها إلى تشكيل تحالف إقليمي في وجه الحوثيين بحسب ما أوردت صحيفة هارتس. تصاعد الخلافات بين حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو وحزب عوتسما يهودوت بزعامة تمار بن كفير على خلفية التقارير المتعلقة بتركيبة الحكومة الإسرائيلية القادمة والشركاء المحتملين فيها. صحيفة إسرائيل هيوم العبرية تزعم أن إيران تعمل منذ سنوات طويلة على بناء شبكة نفوذ في تايلاند عبر مؤسسات دينية وتعليمية وأكاديمية وناشطين وشخصيات في إقامة بنية قد تستخدم لتعزيز الخطاب المناهض لإسرائيل. السفيرة الإسرائيلية في بانكوك ألونا فيشر كام قالت إن الاعتراضات المتكررة التي شهدتها تايلاند على السياح الإسرائيليين لا تعبر عن العداء بقدر ما هو استياء من تصرفات، فيما أكد مسؤولون في إسرائيل عن قلقهم من تصاعد الخطاب المعادي لليهود في هذا البلد أي تايلاند. لقاء لبناني إسرائيلي في واشنطن. لبنان قال إنه طلب تأجيل جولة المفاوضات الجديدة مع إسرائيل التي كان من المقرر عقدها خلال هذا الأسبوع في روما بسبب تحركات الاحتلال في مرتفعات علي طاهر. قاض أمريكي فيدرالي يلغي لائحة أصدرتها إدارة ترامب كانت تستهدف فرض قيود جديدة على مدة إقامة الطلاب الأجانب والصحفيين داخل الولايات المتحدة. هذا القاضي اعتبر أن تلك السياسات تستند إلى مبررات واهية وقد تلحق أضرارا جسيمة بمنظومة التعليم العالي وبالاقتصاد الأمريكي عموما. قلنا بأن ماكليمور استبعد من جولة إد شيران بسبب مواقفه المؤيدة لفلسطين، والخبر التالي يتحدث عن انسحاب ما لا يقل عن 3 فنانين آخرين من هذه الجولة احتجاجا على استبعاد ماكليمور. إيطاليا تمدد التفتيش على الحدود مع إسبانيا 15 يوما إضافية. لافيروف يؤكد أن روسيا أو أنه إذا هاجمت روسيا أوروبا فستكون الحرب مختلفة وقصيرة جدا. مسيرات روسية تهاجم مولدوفا 2 أثناء عبور الرئيس الأوكراني زيلينسكي لأجواء هذه المدينة كما كشف الرئيس الأوكراني بنفسه. أكتفي بهذا القدر وأشكركم جزيل الشكر مستمعينا الأعزاء الذين تابعوا معنا مشوارنا حتى اللحظة الأخيرة. نشكركم وأتمنى أن تظلوا مع أثيرنا وموقعنا الإخباري الإلكتروني بالإضافة إلى المنصات الرقمية. هذه تحياتي أنا نجوى الحمدان في الإعداد والتقديم، ولا تنسوا أن البنك الإسلامي الفلسطيني معكم دائما من خلال الرقم 1700-220-220 على مدار الساعة يستقبل استفساراتكم واتصالاتكم وشكاويكم.
0: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك،
1: ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
4: كل نجاح كبير بيبدأ بخطوة صغيرة، ويمكن أبسط خطوة اليوم هي المنتج اللي بتحطه في سلة مشترياتك. لما يكون اختيارك للمنتج الوطني، انت ما بتشتري سلعة وبس، انت بتمنح فرصة جديدة للإنتاج وللعمل والاستمرار، لأنه مستقبلنا بينبنى باختياراتنا.
5: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.

0: للسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: عندما تشتري سلعة أو تحصل على خدمة فأنت لا تدفع ثمنها فقط، بل لك حقوق يجب أن تحترم. من حقك أن تعرف ما تشتري وأن تحصل على سلعة آمنة وسعر واضح ومعلومات دقيقة. وإذا تعرضت للغش أو التضليل فمن حقك أن تعرف كيف تحمي نفسك وتطالب بحقك. حماية المستهلك ليست رفاهية بل حق أساسي وحماية لك ولأسرتك. اعرف حقك واحمي نفسك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
2: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
3: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
4: أخبار، تقارير، فيديو وصور. عين على فلسطين والعالم. استطلاعات رأي وآراء. كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم. هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
5: يتجه البنك المركزي الأوروبي إلى رفع أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال اجتماعه في ظل عودة الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف الطاقة على خلفية استمرار التوترات في الشرق الأوسط، فيما تتحول أنظار الأسواق إلى احتمالات تنفيذ زيادة ثالثة قبل نهاية العام. وبحسب وكالة بلومبيرغ، فيتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في خطوة ستعزز موقعه بين أكثر البنوك المركزية تشددا في مجموعة 7 الكبرى، بعدما أشار مسؤولوه بوضوح في الفترة الماضية إلى الحاجة لمواجهة مخاطر التضخم بصورة استباقية. أثارت قفزة مفاجئة في بيانات مخزونات الليثيوم في الصين اضطرابات في السوق بعدما أدى تغيير في منهجية احتساب المخزونات إلى أكثر من مضاعفة التقديرات، وهو ما دفع أسعار كربونات الليثيوم للهبوط بأكثر من 14% خلال أيام وسط تساؤلات بشأن دقة البيانات وحقيقة مستويات الطلب. وتظهر البيانات الصينية ارتفاع مخزونات كربونات الليثيوم ل 175 ألف طن مقارنة بنحو 78 ألفا وفق التقديرات السابقة، وبزيادة تجاوزت 120%.
4: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية. أخبار، تقارير، فيديو وصور عبر موقع raya.bs.

0: الساعة الآن 8:00 صباحا. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
1: طاب صباحكم وأهلا بكم. قوات الاحتلال تغتال مساء أمس نائل أبو عبيد قائد لواء رفح في كتائب القسام وستة مواطنين آخرين في هجمات على قطاع غزة. مستوطنون يقدمون فجر اليوم على إحراق مسكن وغرفة زراعية ويخطون شعارات عنصرية على جدران منازل المواطنين في قرية التوانة في مسافر يطا.

0: بانتهاكات جسيمة بما في ذلك جرائم حرب. إسرائيل تبدأ الترويج لبرج استيطاني جديد في مستوطنة معالي أدوميم المقامة على أراضي القدس، يتضمن إنشاء 750 وحدة استيطانية جديدة على مساحة نحو 33 دونما. مقتل شخص في جريمة إطلاق نار وقعت مساء أمس في مدينة يافا، لترتفع حصيلة ضحايا الجريمة في المجتمع الفلسطيني منذ مطلع هذا العام ل 164 قتيلا. صحيفة لوموند الفرنسية تؤكد قيام جيش الاحتلال بتجهيز المستوطنين وتسليحهم وتحريضهم ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. تصاعد أصداء فيلم نازا في إسرائيل التي جيشت مختلف مؤسساتها السياسية والعسكرية والدبلوماسية والإعلامية لمواجهة تداعياته وسط اتهامات للقائمين عليه بالعمالة. صحيفة يدعوت أحرنوت العبرية تفيد بأن جيش الاحتلال حذر على مستوى العام الماضي حكومته من أزمة حادة في ميزانيته ونقص كبير في ذخائره. موقع The Intercept الأمريكي يفيد بأن جامعة كولومبيا كثفت حملة قمعها للمتظاهرين الداعمين لفلسطين في السنوات الثلاث الماضية مقابل قيامها بدفع مئات الآلاف من الدولارات لمجموعات تدعم إسرائيل. الكشف عن تصاعد الخلافات بين حزبي الليكود بزعامة نتنياهو وحزب إيتمار بن كفير على خلفية التقارير المتعلقة بتركيبة الحكومة الإسرائيلية القادمة. صور أقمار صناعية تكشف عن استمرار الأعمال الإنشائية والتحصينات الخرسانية على مدخل جبل الفأس بإيران. لندن تدرس طلب السعودية الحصول على مساعدتها العسكرية والدبلوماسية ضد الحوثيين، وصحيفة فاينانشال تايمز تقول إن حلفاء إيران باتوا يضغطون على الرياض فيما تواجه الأخيرة رفضا من ترامب لتقديم المساعدة لها. أخيرا صحيفة إسرائيل هيوم العبرية تقول إن إيران تعمل منذ سنوات على بناء شبكة نفوذ كبيرة في تايلاند تستخدم لتعزيز الخطاب المناهض لإسرائيل والتأثير في الرأي العام المحلي هناك. نهاية الموجز، قرأت نجوى الحمدان. تابعوا المزيد في الساعات القادمة من خلال أثيرنا هذا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية.
1: وقفتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي نبتكر لتكون تجربتك أسهل.

0: أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أنا أريد.
0: أريد طور عالمك.

0: صباح الخير. اليوم الأربعاء 16 أيلول وحلقة جديدة مع الناس. ومعكم ومع الناس دائما برعاية جوال. ودائما يسعد صباحكم عبر إذاعة وشبكة رؤيا الإعلامية. ومن رؤيا صباح الخير. وكالعادة وبمعيتكم نصبح على الزملاء بداية مع سلام الأطرش من الهندسة الإذاعية. صباح الخير يا سلام.
1: صباحكم بالخير.
0: وصباح الخير زميل فادي ماضي من الإخراج التلفزيوني. صباح الخير أنوار مطرية من المتابعة والتنسيق. ودائما تحياتي لكم، أنا أحمد عياش.

الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية لأسر الحرية. وصباح الخير مستمعينا ومتابعينا وين ما كنتوا، إذا بتسمعونا على راية اف ام أو على راية تي في أو على البث المباشر على فيسبوك صفحة برنامج مع الناس. للناس اللي في البيوت وفي السيارات ولا في أشغالكم صباح الخير. وحدث في شقبة غرب رام الله طبعا، كتب أحدهم وأنا أتحدث بلغته: امبارح بحدود الساعة 12:30 ليلا في بداية مدخل شقبة قبل بوابة البلدة، وقفني شحن مقطوع في 2 أخوة مبنشرين في منطقة الخليل، والشباب محملين حمل فل. وقفني وقال لي: بدي بنشرجي. قلت له: توكل على الله، بدي أروح أدور لك على حدا من شقبة. بقول الشاب: المهم رنينا على شاب من شقبة اسمه سامر. إجا سامر ومعه 4 شباب، أخذوا للعجلين بدلوهم بعجال جداد وجابوا للزلمة جلن سولر ومشوه. وبقول هذا المتحدث: اللي عرفته أنهم ما أخذوا منه لا حق العجال ولا حق السولر. وبقول أيضا: لو واحد غيرهم ما برد على التلفون أصلا ولا بخلق، ليش يخاطر في انصاص الليالي جنب شارع رئيسي مستوطنين؟ بس بقول: رجال مواقف. كل الاحترام للشباب والأهل في شقبة اللي طلعت هيك نماذج وينشد فيهم الظهر. احنا بنقول البلد بخير، البلد بخير بشبابها، وغير هيك كله حكي فاضي. عشان كمان احنا نشوف الجزء الثاني من البلد، غير الهم وغير المشاكل وغير الوضع الاقتصادي السيء اللي بنشوفه. خلينا نشوف همة الناس، خلينا نشوف ولاد البلد اللي كمان بنشوفهم مع الحواجز بتجيبوا مي وأكل للناس العالقنين. قبل فترة شاب في طريق عين سينيا ومساء صار معه حادث في عجل السيارة، ويقول الشاب انه اكثر من 10 سيارات وقفت على جنب الشارع بتقول له: اؤمر شو بدك، احنا جاهزين. والله يا جماعة الخير انخليت بليت، الله محيي البلد ولاد البلد. بلد فيها هيك همة ناس وهمة شباب والله ما بنخاف عليها. الله محيي شكبة وأهل شكبة وكل قرى غرب رام الله.

والله محيي كل فلسطيني وين ما كنتوا في البلد وبرا البلد. واللي بشوف همة شباب القدس في رحلة البحث عن الحاج الرجبي كمان بكل البلد بخير. الله يردها سالمة لأهلها. وإحنا معكم حتى التاسعة.

ونذكر بأرقام البرنامج على 02-242-1-222-3. اللي جبع جبع وأيضا رسائلكم عبر تطبيق واتساب على 0097 0592 4212

0: وصباح الخير لكل متابعينا، يسعد صباحكم جميعا. سندس يسعد صباحك، وإن شاء الله يا رب كل أيامكم خير. أنس حميدات، صباح الخير يا أنس.
1: يا خال كان عانب طبعه رجال وبالعز ما له مثال بتضحك.
0: عبد خصيب، تحياتنا إلك وتحياتنا لأهل عرورة. أبو خالد خراز، يسعد صباحك، تحياتنا إلك وللركاب اللي معك.

عصام يسعد صباحك يا عصام ونجاح رواجبة. صباح الخير أبو آدم, يسعد صباحك يا رب كل خير. يسعد صباحك يا أم مصطفى. غادة يسعد صباحك يا غادة. نعم احنا شفنا الفزعة عشان الطفلة واحنا متابع في الموضوع من طرفنا, ان شاء الله يا رب اهل الخير يقدروا يساعدوها. انا السادات صباح الخير, صباح الفل يا ابو طارق.

0: لا بعرف على الدبكة. دبيك مر بس الله لا يفرجيك. ابو جواد يسعد صباحك وبسأل شو صار بمفترق العبدو. شوف عزام.
1: حبوا يا ناس من كل قري ومدينة مرفوع الراس يا شعب.
0: ابو عنان يسعد صباحك. ابو عنان ومبروك لأهل حي بطن الهوى في رام الله. مبروك خط المواصلات الجديد. فندس بتقول الخير في أمتي إلى يوم الدين.

وتذكيرا في الرسالة وصلتنا بخصوص خط مواصلات سلفيت. إن شاء الله مع نقابة النقل والمواصلات بنحاول نتبع الموضوع نشوف تفاصيله، لأنه المعلومات يعني نتأكد من موضوع معلومات على موضوع التسعيرة، مرة 23 مرة 30 مرة 35، خلينا نتأكد من هذا الموضوع من النقابة ونأكد على ضرورة الالتزام بالتسعيرة. للي بيسألوا عن موضوع الإعفاءات، إعفاءات الطلاب العاطلين عن العمل، هلا الإعفاءات موجودة وشغالة، بس يعني بدها قصة على وزارة العمل وتجيب كتاب من عندهم أو أعتقد من المجلس القروي وبصير الإعفاء رسمياً.

0: وبدي احكي هالرساله وصلتنا من زميل. اول شيء الله يسعد صباحك. بقول احمد تتخيلش لما حجزوني الجيش على عين سينيا اكثر من 6 ساعات، الجيش اخذوا مفاتيح المطور والهويه وخلوني على الحاجز ورجعوا على البرج. بكمل بقول فش سياره في الضفه ما وقفت تسالني اذا محتاج اشي. قال لي صار معي اكثر من 20 كنيه مي دخان وقهوه. قال لي والله في واحد اجى مخصوص من بيته عامل لي ساندويش زعتر، وكل المكعب اللي كنت واقف جنبه عند الحاجز كان مليان شغلات. ما هو غير انه الناس فيها خير كمان انت بتستاهل بالخير. الله يسعد صباحك والحمد لله على سلامتك. الحمد لله
1: اصلا ما خزقنا في هالبلد وما خرب بيتنا الا اشكاله.
2: ثانك يو.
0: حبيبي سعد صباحك، صباح الخير لسلفيت وهالسلفيت. أم مصطفى صباح الخير.

0: طب الحديث عن خط الجديد المواصلات في منطقة بطن الهوى. بعد مطالبات حثيثة وزارة النقل والمواصلات تستحدث خط سيرفيس جديد لخدمة حي بطن الهوى في مدينة رام الله. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع يسرنا أن ينضم معنا عبر الخط الهاتفي الدكتور مصطفى عبد الهادي عضو لجنة حي بطن الهوى في رام الله. صباح الخير دكتور.
1: صباح الخير، تحيي صباحك صباح الجميع.
0: الله يسعد صباحك ويعطيكم ألف عافية على هاي الجهود ومبروك الخط يا دكتور.
1: الله يبارك فيك، يعني مبروك لكل السكان، مبروك للأهالي، ومبروك على كل الناس اللي كانت بحاجة أن يكون في عندها خط سيرفيس في حي بطن الهوى. يعني نعم. هذا الحي اللي كان بحاجة لخدمات كثيرة، والحمد لله في تجاوب الآن، بدينا في خط السرفيس وإن شاء الله إنجازات أخرى لهذا الحي
0: إن شاء الله. يعني دكتور وهذا مهم مش بس في مدينة رام الله، في كل المدن تحديدا في مدينة رام الله باتساع الأحياء، وهناك في مشكلة في موضوع شبكة المواصلات. ويعني اليوم إحنا بنحكي المنطقة اللي بكون فيها شبكة مواصلات هي أكيد بتكون منطقة يعني صراحة بتقدم خدمات أفضل لمواطنيها ولسكانها. هاي المنطقة بطن الهوى فيها تقريبا عدد سكان من 7-8 آلاف نسمة، وكانت تفتح قد هذا الخط. قديش هذا ممكن يخفف على السكان ماليا ووقتا وجهدا؟
1: في الحقيقة حي بطن الهوى أحد أحياء رام الله اللي تضاعف عدد سكانه بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة.
0: نعم صحيح،
1: لدرجة أنه في هناك اكتظاظ سكاني. الحي أعتقد أنه يعني يحظى باهتمام إخواننا في بلدية رام الله تحديدا والمؤسسات الوطنية. السكان كانوا بحاجة لخط سيرفيس يكون يخدم هذه المنطقة، توجهنا للبلدية وتوجهنا أيضا لوزارة المواصلات، وفي وزارة المواصلات كان السيد أبو أنس البرغوثي اللي هو المراقب العام للوزارة، رمضان البرغوثي المراقب العام للوزارة ومدير عام المخرج المواصلات فيها، اللي الحقيقة استجاب وتجاوب بشكل ودي وبشكل ملفت للنظر بالاهتمام. وأما وجود البدائل أو الخيارات اللي كانت موجودة كان في أكثر من جلسة معهم وأمنونا هذا الخط اللي بيخدم الناس. في الحقيقة هو مريح للسكان، صعب أنك تضل تعتمد على مبدأ التاكسيات أن واحد يجيب تاكسي لكل مشوار بده يطلع في العائلة.
0: بصراحة التاكسيات الطلبات في رام الله تحديدا مكلفة جدا ومهلكة،
1: الأسعار غالية.
0: نعم.
1: ويعني حتى طلبناهم، إحنا طلبنا وزارة المواصلات إعادة النظر بالأسعار، لأنه في فترة من فترات الطفرة اللي كانت موجودة في بداية الحرب اللي صارت في الخليج كارتفاع بأسعار البترول، فارتفعت كل أسعار المواصلات في الوطن، وبعدين رجعت أسعار البترول وأسعار البنزين والسولر لوضعها الطبيعي، ولم تتغير الأسعار اللي تعرف اللي كانت تم رفعها
0: للأسف.
1: نعم. هذا الحكي مرهق للسكان. أعتقد أن وجود خط السيرفيس مساعد مهم بريح المواطن، وإن شاء الله أنه بيكون في إنجاز في كل مناطق، وإن شاء الله بس الضفة الغربية وفلسطين كاملة إن شاء الله. والوزارة الحقيقة الوزارة تتعاون بشكل جيد، وأيضا المؤسسات الأهلية والوطنية، أيضا السكان بتعاونوا، وإحنا كلجنة حي موجودين هون في مدينة رام الله أو في بطن الهوى حي بطن الهوى، تعاوننا مع الجميع وقدمنا كل التسهيلات الممكنة، وعلى استعداد أن نقدم كل ما يمكن من عندنا حتى لو كان بإطار الشراكة، حتى يكون هذا الحي وتكون هذه المدينة يعني قادرة أن تقدم الخدمات بشكل طبيعي. نعم. لكل السكان اللي فيه.
0: يعني مشكورين على جهودكم دكتور صراحة، يعني ونحكي أن قديش أهمية لجان الأحياء في تقديم الخدمات وقرع الجرس لبعض المشاكل الموجودة. يعني اليوم نحكي عن خط بطن الهوى، هو امتياز لسيارات بتونية صحيح؟ خط بتونية
1: مظبوط. يعني إحنا لما رجعنا وزارة النقل والمواصلات أبلغونا أنه في صعوبة أنه يكون في استحداث
0: خط جديد منفصل،
1: برمنتات جديدة أو نعم. خط جديد، لكن ممكن يتعاونوا مع خط بتونيا، والإخوان السائقين في خط بتونيا استجابوا بشكل أيضا ودي وشكل كتير مريح وتعاونوا، والحقيقة تم توفير 10 سيارات فورد لهذا الخط الجديد، هم من ضمن خط بتونيا وتم تحويلهم إلى خط بطن الهوى. وبتعرف يعني إحنا طبيعة السكان الفلسطينيين، إحنا كطبيعتنا الفلسطينيين يعني عندنا الألفة موجودة والتعاون موجود، لذلك كل السائقين اللي بده يكونوا على الخط راح يكون في بيعهم تعاون مع السكان، وسيتم التعامل معهم كيعني جزء من نسيجنا الاجتماعي، بالتالي بيكون سهل التواصل ما بين السائقين والسكان أو أصحاب الخط السيرفيس والسكان، وبعتقد انه هذا الحكي راح يأثر بشكل ايجابي على الحركة المرورية في منطقتنا، بخفف عن كاهل المواطن، ايضا مفيد للسائقين.
0: يعني نعم طبعا طبعا، هو بزيد عنده فرص يعني النقلات بين قوسين.
1: صحيح صحيح صحيح.
0: نعم. الموقف وين راح يكون دكتور؟
1: هو بحسب ما تم الإعلان عنه إنه ساحة درس اللي موجودة في وسط البلد اللي فوق بجوار الساعة.
0: نعم.
1: اللي فيها خط بتونيا الأساسي.
0: نعم نعم.
1: تم يعني تم تخصيص مكان لخط سرفيس بطن الهواء، وراح يمشي الخط.
0: يعني قريب من نص البلد، مناسب.
1: وسط البلد في ساحة درس في وسط البلد.
0: نعم.
1: وراح يأخذ خط السير يجي لمنطقة بطن الهواء بشكل الكفافي، يغطي يعني لغاية 80-85% من الشوارع اللي موجودة داخل بطن الهواء، وبرجع بالآخر بصف في ساحة درس في وسط البلد عند دور الساعة.
0: نعم. وإحنا يعني شفنا إحدى عملية كمناشدة، ولكن يعني هو يعني بعرف شيء بيزبط في إطار المناشدات، ولكنه لتوفير مظلات بالأماكن محددة يتم الاتفاق عليها مع لجنة الحي لاستقبال الركاب من خلالها. يعني هلأ نحكي عن تطوير هذا الخط، إذا كان فيه بيكون بده يكون مواقف للسيارات على الأقل. وإحنا جايين على يعني على شتاء إن شاء الله، رب يكون خير على الكل. وطلاب المدارس يعني أكيد طلاب المدارس حيكونوا كمان هم جزء من المستفيدين من هذا الخط.
1: شوف المضبوط، الحي بطن الهواء التطور اللي كان فيه مش بس سكاني وإمراني، أيضا خدماتي تعليمي صناعي، عندنا منشآت صناعية كبيرة.
0: نعم.
1: عندنا منشآت تعليمية كبيرة، عندنا مدرستين يعني بحجم كبير، المدرسة الأولى مدرسة الرواد اللي حتى المباني تاعتها ضاعفت وعدد الطلاب اللي فيها ضاعفت، المدرسة الإنجيلية النسرية اللي انتقلت من منطقة المصيون لعندنا.
0: نعم صحيح.
1: واللي أيضا عدد طلابها كبير، المنطقة بحاجة لخدمات كبيرة. والمضبوط اللي تفضلت فيه موضوع المظلات، هذا مرتبط بالبلدية. البلدية يعني أعتقد هي تدرك تماما وواعية لموضوع توفير خدمات لهذا الحي، لذلك تواصلوا معنا الإخوان في البلدية وعلى رأسهم مدير عام البلدية السيد أحمد أبو لبن، ورئيس البلدية الجديد السيد جاك سعادة، وأعضاء المجلس البلدي، وطلبوا منا ترتيب موعد ليجي المجلس البلدي في للقاء مع سكان الحي.
0: جميل جميل جدا.
1: أو لجنة الحي للإطلال على أوضاع الحي واحتياجاته تحديدا في إطار البنية التحتية. موضوع المظلات طبعا أكيد راح يكون جزء مهم ومطروح في هذا اللقاء اللي سيكون إن شاء الله قريبا. هم طلبوا التأجيل لأنه كان في سفر لرئيس المجلس البلدي وأحد أعضائه لدولة عمان ورجعوا جديد. بننتظر ترتيب الموعد، ولجنة الحي والسكان أيضا كل مدعو لأن يحضر هذا اللقاء في إطار يعني الاستماع و يعني تقديم المطالبات او الطلبات اللي يشعر انه بحاجه الها.
0: نعم.
1: حينا بحاجه الى تطوير في البنية التحتية، تحديدا توسيع الشوارع، ايضا في نقاط صارت اكتظاظ مواصلات فيها او اكتظاظ مركبات
0: فيها
1: بسبب فتح شوارع فرعية على بعض، خاصة في منطقة مسجد أحباب الله الصباح يعني فيها مشكلة وحصل أكثر من حادث في هذه المنطقة. بعتقد بحاجة يكون في ميدان أو دوار، وهذا الحكي بقدروه الإخوان في البلدية. موضوع المظلات أيضا مهم، موضوع يكون في عندنا قاعدة الخدمات في الحي أيضا مهم. ويعني إحنا كسكان وحتى يعني أهالي في هذا الحي مستعدين أن نقدم ما يطلب منا في إطار الشراكة لإنجاز هذه المشاريع في الحي، خدمة لهذا الحي وخدمة للمدينة.
0: نعم.
1: والقاطنين والمارين بهذه.
0: نعم يعني كل احترام والله دكتور، يعني يا ريت هي تجربة تعمم مع البلد. احنا في البلد قديش بحاجة انه نحكي مع بعض، قديش بحاجة نتواصل مع بعض، ولولا تواصلكم مع الجهات المعنية عمره ما كان في هذه الإنجازات. انا بدي اشكرك جزيل الشكر دكتور مصطفى عبد الهادي، عضو لجنة حي بطن الهوى، وتحياتنا لك ولكل اعضاء اللجنة وعلى هذه الجهود. يسعد صباحك.
1: شكرا لك ولكم في رأي. شكرا حبيب.
0: حياك الله، هذا واجبنا. يسعد صباحك. وإئتلاف أمان يعقد جلسة حول الاستثناءات في أعمال صلاحيات المسؤولين في وزارة النقل والمواصلات في تقديم الخدمات ومنح التراخيص. هذا الموضوع معنا مع فقرة خاصة بإئتلاف أمان بعد الفاصل. برعاية جوال

0: جوال كل يوم جديد. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيتا جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-00.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: الوالد من صغري للباقي من عمري.
1: برعاية جوال.

0: وعودة من جديد معكم أعزائي المستمعين والمشاهدين، دائما مع الناس وبرعاية جوال. وهذه الفقرة بالشراكة مع الائتلاف من أجل النزاهة والمسالة أمان. وائتلاف أمان يعقد جلسة حول الاستثناءات في أعمال وصلاحيات المسؤولين في وزارة النقل والمواصلات في تقديم الخدمات ومنح التراخيص. وعقد ائتلاف أمان جلسة نقاش وورقة بحثية تناولت واقع الاستثناءات والصلاحيات التقديرية في أعمال المسؤولين في وزارة النقل والمواصلات. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع يسرنا أن تنضم عبر الخط الهاتفي الأستاذة صمود برغوثي، مديرة وحدة الدراسات والرصد في ائتلاف أمان. أستاذة صمود صباح الخير.
1: يسعد صباحك أنت وكل السادة.
0: الله يسعد صباحك، تحياتنا لكم ويعطيكم ألف عافية على كل ما تقومون به وفتح هذه الملفات صراحة وقرع هذا الجرس. يعني اليوم احنا بنحكي عن قديش أهمية موضوع الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد في ظل اللي احنا بنمر فيه، ويعني طرق الأبواب على عدد من القضايا. واليوم يعني هذا الموضوع الجديد صراحة، بنحكي عن موضوع الاستثناءات في أعمال صلاحيات المسؤولين في وزارة النقل والمواصلات في تقديم الخدمات ومنح التراخيص. ولا شك أنه تحديدا وزارة النقل والمواصلات وما مرت فيه خلال الفترة السابقة. السؤال لماذا اختار يعني ائتلاف أمان موضوع الاستثناءات والصلاحيات التقديرية في وزارة النقل والمواصلات تحديدا، وما أهمية هذا الملف يعني من منطلق النزاهة والشفافية؟
1: نعم، ائتلاف أمان يعني بيركز في استراتيجيته الجديدة وخطته التنفيذية للأعوام 2026-2028 على الخدمات وتحسينها وتحسين جودتها ووصول المواطنين إلها وتعزيز قدرتهم على الوصول، إضافة إلى تعزيز طبعا قدرة المؤسسات على الصمود ومواجهة التحديات وإحراز تقدم في الإصلاح المالي والإداري اللي أعلنت عنه الحكومة منذ مجيئها. هلا ائتلاف أمان يولي اهتمام متزايد لعدد من القطاعات الحيوية اللي بتمس المواطنين مباشرة، إلى جانب يعني النقل والمواصلات اللي تفضلت فيها حضرتك، عندنا الصحة، التعليم، العدالة، المياه، الطاقة المتجددة، هاي الخدمات الأكثر طلبا زي ما بنعرف من قبل المواطنين. هلأ النقل، استثناءات النقل والمواصلات أخذناها تحديدا لما تنطوي عليه من مخاطر فساد محتملة وعالية، فهي الدراسة يعني لاقت قبول من قبل وزارة النقل والمواصلات ورحبت لحساسية الموضوع وحساسية يعني المجال، مجال الاستثناءات في عمل وزارة النقل والمواصلات. إحنا في ائتلاف أمان موقفنا واضح بأننا بنتحفظ على التوسع في منح الاستثناءات، فالأصل هو وجود قواعد وإجراءات واضحة تطبق على الجميع دون استثناء، ولكن واقعنا الفلسطيني زي ما بنعرف بفرض علينا في ظروف استثنائية وخاصة بفرض على المسؤولين التعامل مع استثناءات محددة من هنا وهناك، فبالتالي هناك أهمية قصوى لحوكمة تلك الاستثناءات وحصرها في أضيق نطاق وإخضاعها لمعايير واضحة وتسبيبها وتوثيقها وإمكانية مراجعتها لاحقا، بما يحقق المصلحة العامة طبعا ويمنع استغلال المسؤولين والمتنفذين لسلطتهم.
0: نعم، يعني تحديدا في موضوع المرونة أستاذ صمود، يعني وإحنا يعني شايفين وضع البلد ولا شك أنه إحنا بحاجة إلى بعض المرونة في هذا الموضوع، فكيف ممكن أن نوازن ما بين المرونة ويعني ما بين الشفافية والنزاهة في هذا الموضوع، أو على الأقل للحد من فرصة أن يكون هناك أي فساد موجود؟
1: نعم، بمراعاة لظروف بلدنا اللي بمر فيها، الممارسة بتكشف عن وجود فارق جوهري ما بين تدابير عامة فرضتها الظروف الاستثنائية مثل جائحة كورونا، حرب الإبادة الجماعية على قطاعنا والتهجير واللي مرت في محافظاتنا في الشمال، وهذه الظروف طبعا الطارئة كلها بتتطلب يعني استثناءات محددة، وبين الاستثناءات الفردية اللي بتمنح منفعة خاصة وهو ما يستدعي التمييز بينهم عند تقييم طبيعة الاستثناء ومخاطره. بالتالي ضرورة التمييز بين الاستثناء العام والاستثناء الخاص، إنه الاستثناء العام اللي بيستفيد منه الجميع ويمكن تبريره بالمصلحة العامة يختلف اختلاف كلي عن الامتياز الذي يمنح لشخص أو شركة أو مؤسسة بعينها بدون وجه حق، وأن الممارسات اللي كانت تمارس سابقا من قبل وزارة النقل والمواصلات الشركات لا ينبغي أن تتحول إلى حقوق مكتسبة لأصحابها وتبرر استمراريتها كونها كان في إخفاقات كبيرة زي ما منعرف واللي شهدناه في قضية وزارة النقل والمواصلات. بالتالي ضرورة أنه نميز بين الاستثناء اللي بتطلبه المصلحة العامة وبين الاستثناءات الفردية اللي الأشخاص بيضغطوا ليحصلوا عليها.
0: نعم، ويعني في هذا الموضوع لو يعني بينا أبرز الإشكاليات اللي خلصت إلها الورقة البحثية فيما يتعلق بطريقة ممارسة الصلاحيات التقديرية.
1: نعم، الصلاحيات الأوسع لقينا في هاي الدراسة توصلت إلى أنه الصلاحيات الأوسع بتتركز لدى سلطة التراخيص ومراقب عام المرور ومن ثم الوزير، مع وجود صلاحيات تنسب إلى السلطة المختصة التي قد تكون يكون يعني الوزير أو من يفوضه. كذلك أظهرت الورقة أن ممارسة بعض الصلاحيات التقديرية لا تخضع دائما لمعايير مكتوبة وموحدة، كما لا تلتزم جميع القرارات بالتسبيب والتوثيق أو مسار واضح للمراجعة. كمان عندنا مساحات التقدير واسعة بعد إصدار بعض الرخص، ولا سيما تعديلها، تجديدها، إلغائها أو إضافة شروط جديدة والموافقة على التحويل أو الوقف أو البيع واختيار الجزاءات الإدارية، وهي قرارات قد تكون أثارها الاقتصادية والقانونية مماثلة لأثار قرار منح التراخيص. كذلك إنه بعض الصلاحيات الفنية يغيب عنها معايير فنية موحدة ومعلنة في بعض المجالات، بالتالي يؤدي إلى تفاوت التطبيق والقرارات بين الحالات المتشابهة. كمان وجدنا أنه لا يوجد حصر موحد للاستثناءات أو نموذج ثابت لطلبها أو سجل مركزي لقراراتها، كما أنه بعض أدلة العمل والتعليمات قديمة أو غير معتمدة أو غير منشورة، بالتالي يضعف ذلك استمرارية الضوابط عند تغير المسؤولين ويزيد الاعتماد على الممارسات الداخلية والقرارات الشفهية. هاي أبرز الإشكاليات. نعم. اللي كانت موجودة في الاستثناء.
0: يمكن هون أستاذة صمود يعني بسوى نسأل إنه شو طب الإجراءات، يعني أمان شو بيقترح إجراءات وضوابط من الضرورة اعتمادها الآن للحد على الأقل من يعني خلينا نحكي هاي التجاوزات إن صح التعبير طبعا.
1: نعم، بمجرد ما بدي أشير لنقطة إيجابية لدى وزارة النقل، بمجرد ما استلم الوزير الجديد اللي هو الدكتور محمد
0: الأحمد. نعم،
1: وبتوجيهات من الحكومة ويعني ركزت على إصلاح وزارة النقل لما فيها من إشكاليات، كان في يعني صدر قرار جديد بمنع الامتيازات الفردية في التراخيص كلها، وتم يعني بقرار من الوزير بناء على توجيهات رئيس الوزراء، وتم تشكيل لجنة لإصلاح التشريعات الخاصة بوزارة النقل برئاسة وزارة العدل.
0: نعم،
1: ووزارة
0: صحيح.
1: العدل أثناء الجلسة يعني تعهدت بأنه تأخذ دراستنا بأنها تكون خط للسير عليه أو أنها تبني عليه للإصلاحات الواجبة في التشريعات في الموضوع الاستثناءات، فتعهدوا أثناء الجلسة. هاي الخطوات أصلا أخذتها الوزارة قبل يعني ابتداء. بالنسبة لعطفا على هاي التوجهات الإصلاحية اللي بلشت أوريدي فيها الوزارة، فإنه يعني وقف منح الاستثناءات بصورة فردية احنا طالبنا فيه وهي أصلا بلشت فيه، عرض الطلبات الخاصة على مجلس الوزراء، حصر الاستثناءات ومراجعة التشريعات إلى جانب أتمتة الخدمات وإشراك الجهات الحكومية الأخرى في بعض القرارات ذات الأثر المالي والفني المرتفع، وشروع الوزارة في إعداد أنظمة جديدة في عدد من مجالات النقل بما يعزز الانتقال من التعليمات والأدلة الداخلية إلى أطر تنظيمية أكثر إلزاما واستقرارا. بالإضافة إلى ذلك طلب
0: ائتلاف
1: أمان بتعريف المفاهيم المفتوحة، يعني يجب عدم إطلاق الاستثناءات على إطلاقها، يجب أنه تحديدها والابتعاد عن عنها في التشريعات مثل المصلحة العامة، العذر المقنع، السبب المعقول، النجاعة والكفاءة. هاي المصطلحات الفضفاضة إحنا بنطالب أنه يتم تعريفها وتحديدها على أضيق نطاق ووضع معايير قابلة للتحقق تحول دون اختلاف التطبيق بين الحالات المتشابهة. كذلك تنظيم الاستثناءات المرتبطة بالظروف العامة الطارئة اللي ذكرتها قبل قليل بقرارات عامة ومسببة ومحددة المدة والنطاق والفئة المستفيدة مع مراجعتها عند زوال الظرف إنه ما نضل مستمرين فيها. كذلك تحديد أسس واضحة لتعديل الرخص وتجديدها وإلغائها وإضافة الشروط بعد إصدارها وتصنيف مخالفات شركات النقل الخاص وربطها بجزاءات متدرجة ومتناسبة مع تحديد إجراءات التظلم طبعا. هاي أبرز الخطوات اللي إحنا في ائتلاف أمان يعني من طول.
0: صراحة أنا شايف التوصيات كتيرة، يعني أنا أستغرب إنه إذا لم تكن في الوزارة، وأنا يعني صراحة والتقيت مع مع معالي الوزير، وفعلا يعني كلمة حق تقال إنه الزلمة يتوجه إلى العمل بشكل مؤسسي في الوزارة، على الأقل هذا ما شفناه في بداية العمل، ونتمنى فعلا أن تكون هناك نقلة في عمل وزارة النقل والمواصلات، و يعني خلينا نحكي إعادة ضبط لما مرت فيه سابقا. يعني يعني تحويل هذه الممارسة إلى مأسسة، بحيث أنه يعني مش إحنا زبعة فنجان بالفلاحة من كلها، أنه عشان في دراسة معينة مع أمان أنه نعمل استراتيجيات 1-2-3 أو إجراءات سريعة، كيف ممكن نمأسسها بحيث أنها تظلها موجودة ومستدامة؟
1: نعم، لابد من وضع خطة لتنفيذ الإصلاحات الحالية تتضمن جهة مسؤولة ومدة زمنية ومؤشر للإنجاز لكل إجراء، مع نشر التقدم الدوري في حصر الاستثناءات وتعديل التشريعات وأتمتة الخدمات بما يضمن استدامة هذا التوجه. يجب أن يكون التوجه توجه الإصلاح هو نهج مؤسسي، وتحويله إلى قواعد مؤسسية لا ترتبط بالإدارة الحالية للوزارة، يعني ما مش مرتبطة بشخص الوزير، وإنما تكون نهج في الوزارة تنقل إلى باقي الوزارات والمؤسسات العامة. كذلك أنه نحصن الموظفين العاملين في وزارة النقل والمواصلات بمبادئ أو مدونات سلوك النزاهة، اللي هي بتنفيذ تدريبات دورية للمسؤولين والموظفين المعنيين بالتراخيص والخدمات على حدود السلطة التقديرية وقانون مكافحة الفساد، نظام تلقي الهدايا، قواعد الإفصاح عن تضارب المصالح، وربط التدريب بالحالات العملية اللي بتواجهها الوزارة بشكل يومي. كذلك تفعيل قواعد تضارب المصالح وسرية المعلومات وتحديد المخولين بالاطلاع على القرارات قبل نشرها، وضمان الإعلان المتزامن والمتكافئ للمتقدمين، وتوفير قناة معلنة وآمنة للشكاوى والتظلمات. هاي هي يعني الخطوات العملية اللي يجب أن يعني ترسخ على الأرض عندهم في الوزارة لحتى تتحول لنهج مؤسسي وليست يعني زوبعة في فنجان زي ما ذكرت.
0: يعني في مواطن بعث لنا تساؤل أستاذ صمود، بقول أنه وزارة المواصلات تطلب حسن سير وسلوك لأي مهنة، تطبيق أحكام محكمة العدل العليا بخصوص إلغاء شرط السلامة الأمنية والاستعاضة عنه بشهادة عدم المحكومية، هذا مهم اليوم إحنا عشان نصدر شهادة حسن سير وسلوك، أنت عارف هاي الإجراءات طويلة ومعقدة، وهون المواطن بقول أنه في هناك قرار المحكمة العليا بخصوص إلغاء شرط السلامة الأمنية اللي هي حسن سير السلوك يعني الاكتفاء بشهادة عدم محكومية، هل هذه واحدة من الأشياء اللي تندرج تحت يعني أدوات الضبط والحوكمة في وزارة النقل والمواصلات؟
1: نعم، هو مش بس في وزارة النقل والمواصلات، ائتلاف أمان موقف واضح من شرط السلامة الأمنية وعدم قانونيتها، وطالب مرارا وتكرارا وقاد حملات ضغط زي ما بتعرف لإلغاء شرط السلامة الأمنية، سواء في موضوع الخدمات الخاصة بالنقل والمواصلات أو الإرث أو الحصول على جواز سفر وخاصة لأهلنا في قطاع غزة، أو تجديد جوازات السفر، أو الحصول على خدمات من وزارة الداخلية. كل هاي بشكل عام شرط السلامة الأمنية أمان له ما يقول فيه وتحدث عنه كثيرا، وواحد من هاي يعني شكرا انك لفتت نظرنا بانه شرط السلام الامنيه موجود في خدمات وزاره النقل والمواصلات، يجب ان نضيفه عندما يعني نرفع توصياتنا الى الحكومه بشان الاستثناءات وزاره النقل والمواصلات، ونتبع عليها انه نضيف شرط السلام الامنيه بحسب شكوى المواطن اللي حضرتك تفضلت فيه. فبالتالي نعم، شرط السلام الامنيه بشكل عام امان يعني عندها موقف من استمرار استخدامه لحصول المواطنين على الخدمات، كونها تحرم المواطن من حقه في الحصول على الخدمة بمساواة.
0: نعم، يعني شكرا جزيلا، وشكرا لهذه الإحاطة الأستاذة صمود البرغوثي مديرة وحدات الدراسات والرصد في ائتلاف أمان، يعطيكم ألف عافية وشكرا، ورح نتابع معكم احنا في هذا الموضوع، كمان هذا الموضوع كتير بهم الناس وتحديدا في هاي الإجراءات وخصوصا في الأوضاع بنمر فيها. شكرا جزيلا لكم.
1: شكرا، عفو إليك، شكرا.

وتحياتنا لكل مستمعينا ومتابعينا، يسعد صباحكم. وانا متاسف ما خدتش اليوم كثير من رسائلكم، بس تحياتنا لكم. محمد يسعد صباحك ابو حميد، تحياتنا لك. ونسيم مناصره، صباح الخير يا نسيم، تحياتنا لك. وكل الاحترام لكل متابعينا وين ما كنتم.

وخالد صباح الخير يا خالد. طبعا بالإمكان تتواصل معنا على واتساب البرنامج, بتقدر تتواصل ابعتنا رسائل أو رقم تليفونك إذا كان في داعي نتواصل معك تليفونيا, نحن جاهزين.

0: ابو سفيان نايف تميزي، تحياتنا إلك وشباب كلهم بسلموا عليك، وسوسن غادي يسعد صباحك وكل متابعينا على فيسبوك، يعطيكم الف عافيه. وبكره الخميس، بكره حلقتنا انا وسلام معكم.
1: مش صحيح وروح بلت فترة تمرن لتقدر تبلت البحر
0: زي ما ما بتطلع لي. يا سلام، جاهز بالجواب؟ جاهز.
2: دي شتيمة زي ابو ريالة.
0: احنا بنحب نشوفكم ونسمعكم ونحكي معكم يوم الخميس بحلقة خفيفة لطيفة في اخر الاسبوع، فانتظرونا غدا ان شاء الله. وإلى هنا أعزائي المستمعين والمشاهدين، نأتي إلى ختام حلقتنا لليوم، على أمل لقاء بكم إن شاء الله بكرة الخميس في حلقة جديدة. تحياتنا كافة الزملاء، سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية، والزميل فادي ماضي في الإخراج التلفزيوني، وأنوار مطرية في المتابعة والتنسيق. ودائما تحياتي لكم، أنا أحمد عياش، وضلوا بألف خير. السلام عليكم.

0: برعاية جوال.
1: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
2: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إيسداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.
3: التسوق الإلكتروني أصبح جزءاً من حياتنا اليومية، ولكن هل نتسوق بأمان؟ قبل الدفع تحقق من هوية البائع، اقرأ تقييمات المشترين، راجع سياسة الاستبدال والاسترجاع، واحتفظ بجميع المحادثات والإيصالات الإلكترونية. خطوات بسيطة تحميك من الوقوع ضحية للاحتيال أو التضليل. تسوق بذكاء واحمي حقوقك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
4: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026. خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: لأننا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا. الساعة الآن 9:00 صباحا. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
2: طاب صباحكم بكل الخير. استشهاد 9 نازحين وإصابة 14 وفقدان آخرين صباح اليوم بعد انهيار عمارة في مدينة غزة كانت قد تضررت جراء القصف في حرب الإبادة الجماعية. قوات الاحتلال تشرع صباح اليوم بهدم تجمع رعوي في المنطقة الغربية من بلدة دربلوط غرب سلفيت، والذي يقطنه أكثر من 20 مواطنا منذ نحو 20 عاما. جماعات الهيكل المزعوم تصعد تحركاتها الرامية لتغيير واقع المسجد الأقصى المبارك، مع مطالبتها بفتحه أمام المستوطنين السبت القادم بالتزامن مع نظر محكمة الاحتلال اليوم في التماس بهذا الخصوص. مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يعتبر أن انتشال أعداد كبيرة من رفات الشهداء في غزة بعد مرور نحو 3 سنوات على ارتقائهم يعتبر دليلا على ارتكاب انتهاكات جسيمة، بما في ذلك جرائم حرب. إسرائيل لا تبدأ الترويج لبرج استيطاني جديد في مستوطنة معالي أدوميم المقام على أراضي القدس، يتضمن إنشاء 750 وحدة استيطانية جديدة على مساحة نحو 33 دونما. مقتل شخص في جريمة إطلاق نار وقعت مساء

0: القائمين عليه بالعمالة. صحيفة إضاءة أحرنوت العبرية تفيد بأن جيش الاحتلال حذر على مستوى العام الماضي حكومته من أزمة حادة في ميزانيته ونقص كبير في ذخائره. موقع The Intercept الأمريكي يفيد بأن جامعة كولومبيا كثفت حملة قمعها للمتظاهرين الداعمين لفلسطين في السنوات الثلاث الماضية مقابل قيامها بدفع مئات الآلاف من الدولارات لمجموعات تدعم إسرائيل. الكشف عن تصاعد الخلافات بين حزبي الليكود بزعامة نتنياهو وحزب إيتمار بن كفير على خلفية التقارير المتعلقة بتركيبة الحكومة الإسرائيلية القادمة. صور أقمار صناعية تكشف عن استمرار الأعمال الإنشائية والتحصينات الخرسانية على مدخل جبل الفأس بإيران. لندن تدرس طلب السعودية الحصول على مساعدتها العسكرية والدبلوماسية ضد الحوثيين. وصحيفة فاينانشال تايمز تقول إن حلفاء إيران باتوا يضغطون على الرياض فيما تواجه الأخيرة رفضا من ترامب لتقديم المساعدة لها. أخيرا صحيفة إسرائيل هيوم العبرية تقول إن إيران تعمل منذ سنوات على بناء شبكة نفوذ كبيرة في تايلاند تستخدم لتعزيز الخطاب المناهض لإسرائيل والتأثير في الرأي العام المحلي هناك. نهاية الموجز، قرأت نجوى الحمدان. تابعوا المزيد في الساعات القادمة من خلال أثيرنا هذا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية.
1: وقفتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: أنا أريد،
8: أنت أريد،
7: هو أريد،
9: وهي أريد،
7: أريد. طور عالمك.
10: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
11: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
10: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
11: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
12: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك وحتى رحلاتك وسفراتك. ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع ترست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يناقش كتاب إعادة بناء الأحزاب السياسية الإسرائيلية للمحررين أساف شبيرة وأوفير كينج وجدعون رهط والصادر عام 21-20 وألف ميلادي أزمة الأحزاب السياسية في إسرائيل، لكنه لا يكتفي بتشخيص الأزمة بل يبحث في كيفية إعادة بناء الأحزاب وتكييفها مع الواقع السياسي والاجتماعي والتكنولوجي الجديد. وقد صدر عن المعهد الإسرائيلي هذا الكتاب ليناقش فكرة مركزية أصيلة تقوم على مبدأ أن الخصوصية التي ترتبط بالأحزاب التي أسماها الكتاب بالديمقراطية الجامعة تعاني ضعفا متزايدا في العضوية والثقة الشعبية والارتباط بالمجتمع والوجود التنظيمي مقابل صعود السياسة الشخصية التي تجعل الحزب منصة مرتبطة بقائد أكثر من كونه مؤسسة سياسية مستقرة. ويؤكد الكتاب أن هذه المشكلة ليست إسرائيلية بالكامل، إذ توجد ظاهرة عالمية لتراجع الأحزاب التقليدية لكنها أكثر حدة في إسرائيل نفسها. ويركز الكتاب على الفرق بين نوعين من الأحزاب: الأحزاب الجامعة التي تحاول تمثيل شرائح جامعة واسعة من المجتمع وتملك حياة داخلية ومؤسسات، والأحزاب الشخصية التي تتمحور كما أسلفنا حول شخصية القائد السياسي. ويرى المحررون أن الديمقراطية الإسرائيلية إنما تحتاج إلى أحزاب قوية، لكنها أحزاب تحتاج لأن تكون قادرة على تأدية وظيفة أساسية في جمع المصالح والأفكار وتنظيم المنافسة السياسية وربط المواطنين بالمؤسسات. ومن أهم القضايا التي يناقشها الكتاب الديمقراطية داخل الأحزاب، فالانتقال والكلام لهؤلاء الكتاب إلى الانتخابات التمهيدية لم يكن حلا مثاليا دائما، إذ يمكن أن يؤدي إلى صراعات داخلية وأضعاف القيادة والحزب نفسه. ويشير الكتاب إلى تجربة حزب العمل باعتباره مثالا مهما على التوتر بين الحياة الداخلية الديمقراطية وبين القدرة على المنافسة السياسية بفاعلية. ويطرح الكتاب الحاجة إلى نموذج جديد يوازن بين الديمقراطية الداخلية والفاعلية السياسية. ويقترح الكتاب أيضا منح القائد الذي يتمحور حوله الحزب دورا أكبر في اختيار المرشحين، بينما يركز آخرون من أبناء هذا الحزب على الإصلاح التنظيمي والمشاركة الرقمية وتوسيع علاقة الحزب بالمجتمع، إضافة إلى معالجة بعض القضايا المصيرية. وبالتالي فإن الكتاب مهم جدا لفهم أزمة الأحزاب الإسرائيلية المعاصرة. لماذا تراجعت الأحزاب التقليدية؟ لماذا أصبحت القيادة الشخصية أكثر أهمية؟ وكيف يمكن إعادة بناء أحزاب قادرة على العمل بين الانتخابات، لا أن تكون مجرد قوائم انتخابية تظهر قبل التصويت ثم تختفي؟ استمعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات. أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.

0: علق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: يتجه البنك المركزي الأوروبي إلى رفع أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال اجتماعه في ظل عودة الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف الطاقة على خلفية استمرار التوترات في الشرق الأوسط، فيما تتحول أنظار الأسواق إلى احتمالات تنفيذ زيادة ثالثة قبل نهاية العام. وبحسب وكالة بلومبيرغ، فيتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في خطوة ستعزز موقعه بين أكثر البنوك المركزية تشددا في مجموعة السبع الكبرى، بعدما أشار مسؤولوه بوضوح في الفترة الماضية إلى الحاجة لمواجهة مخاطر التضخم بصورة استباقية. أثارت قفزة مفاجئة في بيانات مخزونات الليثيوم في الصين اضطرابات في السوق، بعدما أدى تغيير في منهجية احتساب المخزونات إلى أكثر من مضاعفة التقديرات، وهو ما دفع أسعار كربونات الليثيوم للهبوط بأكثر من 14% خلال أيام وسط تساؤلات بشأن دقة البيانات وحقيقة مستويات الطلب. وتظهر البيانات الصينية ارتفاع مخزونات كربونات الليثيوم ل 175 ألف طن مقارنة بنحو 78 ألفا وفق التقديرات السابقة، وبزيادة تجاوزت 120%.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الوطنية مش بس باللي منشتريه، كمان باللي مندعمه. خدمة محلية، حرفة بإيد فلسطينية، أو منتج صنع بحب وإتقان، كلها بتحكي قصة إنجاز. ولما نعطيها ثقتنا منكون عم نعطيها فرصة تكبر وتوصل أبعد.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
3: التسوق الإلكتروني أصبح جزءا من حياتنا اليومية، ولكن هل نتسوق بأمان؟ قبل الدفع تحقق من هوية البائع، اقرأ تقييمات المشترين، راجع سياسة الاستبدال والاسترجاع، واحتفظ بجميع المحادثات والإيصالات الإلكترونية. خطوات بسيطة تحميك من الوقوع ضحية للاحتيال أو التضليل. تسوق بذكاء واحمي حقوقك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
4: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، الباطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك متطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
5: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها رايا FM.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: وجبة الإفطار، لا توجد قاعدة صحية واحدة تفرض على الجميع تناول وجبة الإفطار، لكن إذا اخترت تناولها فاجعلها متوازنة بدلاً من الاعتماد على السكريات وحدها. يمكنك اختيار الشوفان مع اللبن والفواكه أو البيض مع الخضروات وخبز الحبوب الكاملة للحصول على وجبة أكثر تنوعاً.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الشعب، أيها الناس، أيها المستمعين والمستمعات، العزيزين العزيزات، الطيبين الطيبات، الحاضرين الحاضرات، المستمعين والمشاهدات، أهلا فيكم بأحلى صباح. كيفكم؟ كيف الحال والصحة؟ كيف الروح المعنوية؟ مرتفعة ولا سيئة؟ كيف الطاقة؟ فل انرجي ولا لسه بدها شوية اهتمام؟ بدها شوية كافيين على شوية أكسجين على شوية فيتامينات كالسيومات؟
1: صح ان شاء الله منيح ماشي الحال الحمد لله.
0: ليش خفت لما حكيت أيها الشعب؟
1: كله منيح الحمد لله، قولوا الله والصحة منيحة.

0: من أفضل أغاني اللي عن جد ذات معنى ومغزى. فارس كرم بالعادي نسوانجي وهيك، بس هاي الأغنية من ضمن الأغاني اللي عن جد أبدع في المغزى. ما تخرب عليه، أنا شخصياً نسوانجي، بلاش يكسب هناك حسنات وانت تضيع له إياهم. بقلوب الحب نستقبلكم على شاشة رايا tv.bs. نقصتوا ولا ما نقصتوا يا عامر كمامجي لما حكيت أيها الناس أيها الشعب؟ ما نقصتوا زي سلام، لأنك أنت منتبه أنه أنا بخطب في الناس.
1: مرشات عسكرية؟
2: أيوة،
1: وقرآن.
0: في ناس ولا فارقة معاهم شو بلشتي، المهم صباح صبحي لي عفلان وصبحينا على علان. طب انتبه أنا شو حكيت، في كسر للنمط، ما انتبهت له؟ تندم على اللي راح وعتزعل بالمرة. أبدا، ما تندم، ما تزعل على الأشياء اللي راحت. كل إشي خسرته أنت كنت مفكره إشي مهم، بس هو كان وهم. أيوة، أي إنسان خسرته بدون ما أنت تغلط فيه، خسرته لأنه الحياة خلتك تخسره، لأنه هو سيء، لأنه هو مش وفي، لأنه هو خاين، لأنه هو مش قد المسؤولية، مش قد الصحبة. كل إنسان خسرته في هاي الحياة، أنت ما خسرت حدا، أنت كنت تفكر حالك خسران شخص، أنت خسران وهم كان ثقل على حياتك. اخسروا أحسن لك. أهلا وسهلا فيك يا وجدان اللي صبحت بتبعت لنا هاي ومع السلامة وصباح الخير والفل والياسمين، وبإيدها كاسة شاي بالنعنع الأخضر. أو والله بدها شاي كافيين. نعنع يا وجدان طبعا، شايها شاي الضيافة أبو رقم واحد. يلا بعد ما خلينا رز الضيافة يوصل بالسنوات الفائتة الرقم واحد لأنه ذو جودة عالية، وأثبت اسمه وأثبت وجوده في كل مطبخ وفي كل طنجرة، هلأ الدور على كل كاسة شاي تكون ما فيها إلا شاي الضيافة، لن تقبل ينصب فيها إلا أبو الضيافة. هلا هلا أبو الضيافة، صباح الورد لا أبو المراد ولا أمونة، الله يديم الحب، الكتاكيت الحب هدول اسمهم. رامز عبد الباقي بيقول أحلى أغنية لفارس كرم كانت هاي الأغنية، الحمد لله. أحمد النبالي وطاقم العمل في مخبز أبو نصيف، يا صباح الورد للخبز اللطيف، الخبز بده كمان طحين الضيافة لا تنسى. طيب أبو مراد مزعل أمونة مبارح وبده يجيب لها هدية عشان ترضى عنه اليوم. الهدية شو ممكن تكون يا صبايا ويا شباب يا فقرية يلي ما بتجيبوا هدايا لحدا، يلي ما حدا بجيب لك هدية؟ طلعي أمونة، بس زعلت بده يجيب لها هدية فورا. أنا بقول لك أبو مراد أحسن هدية مفاجأة حط لها حساب في بنك القاهرة عمان، غذي لها، حط لها حساب وغذي لها إياه، غذي لها إياه برقم منيح، مصاري ناشف ناشف زاكي ناشف منيح. صباح الخير لبنك القاهرة عمان. صباح الورد يا أم مريم وداليا. صباح الفل يا عبد الله الجوهري وسعادة، الحمد لله على سلامة صوتي، يعني إن شاء الله إنه بالأيام الجاية بيكون أحسن. شاي الكرك بالهيل، هذا ما بيشبه شاي الضيافة، شاي الكرك بالهيل هذا إله نكهته الخاصة، في بسكر وفي بدون سكر. يا حلوين سنسنة. رن رنا يا رنا صباحك فل. الشاي الكرك ينتظركم في ازحمان. في ناس كتير بتشتري وطلعوا في راية الخونة الهم زمان بيشربوا واحنا ما بنعرف. الشاي الكرك ليش سموه شاي الكرك؟ عشان جاي من الكرك ولا شو؟ اسمه كروك عجم فإجا كروك كرك كروك. يا سلام مش راكبة. أيها الشعب لا تردوا على سلام. بنات مشغل أبو عدي الفقيه مبروك خطوبة ابن أخوك يا حنان قاسم الفقيه، وإذا جاركم كمان خطب ألف مبروك لإله. الشمانة بطعم غني، في شمانة وفي شمانة الجنيد اللي كله حليب، يعني كله كالسيوم بروتينات، يعني كله مغذي. صباح الفل أم حسن قلود وأم مصطفى الترابي وشريف عجاج. صباح الخير لأم عماد ولجارتها البعيدة عن العين قريبة من القلب أم محمد الخليلي. صباح الورد لإلها وللي عندها. صباح الفل يا أسيد، هذا صغير الأسد بصغره شو بصير؟ أسيد أسيد عمير أسيد. طب صغير الخروف اللي لحمته طرية هبرة وشهية، عالشوي زاكية، عالطبيخ بتجنن، شو منسميه؟ أهلك جافوني شو منسميه؟ هاي بطة. في الزغلول ما في بط، في شيش طاووق، في لحمة خروف، في لحمة عجل، بجوز في لحمة سخل إذا بتطلبه، بس فيش بط. لا لا لا ما في بط بط، فيش بطة. أهلا بحسام البكري وصباح الورد للؤي ومنجرة بهاء الشلوف وأحمد الطهموزي وبهاء الأبيض ومهران ملك الدولار. إذا ملك الدولار لازم يحط صورته على الدولار بدل ترامب، هيك بيثبت حاله إنه ملك الدولار، غيره بيكون حكي فاضي. صباح الولس الولس. صباح الورد يا أنس رداد إلى كل المدام على شغلها الطيب والزواكي اللي بتعملها. أوفر طازج اليوم فقط اليوم بكل فروع الشيني اكسترا، كيلو الدجاج مقطع او جاجة كاملة ب 14 شيكل تقريبا. اليوم الجاج غالي بس الشيني اكسترا عامل عليه عرض فقط اليوم. صباح الورد لرائي في دويكات ولا شباب الألمنيوم عنده في فرع برطعة وكفر لاقف. يا سلام الشباب النشيطة، مزيد من الفروع إن شاء الله. معارف عطاري وقاسم سلامة، أمير فريحات بده يعزمنا أنا وسلام على بس أنا وسلام يوم الجمعة على عرس ابن عمه وسام فريحات. مبروك لوسام والعروس. بتحبوا اللون الأخضر ولا الزهري؟ الأزرق ولا الذهبي؟ الأحمر ولا البنفسجي؟ كل لون إلو ريحة وكل ريحة إلها ثقافة وجمالية. إنها ألترا سمارت، معطر منظف ملمع الأرضيات. منرحب فيك يا غادة، أهلا وسهلا يا غادة، كلها سعادة. أبو زياد وخلدية غبارية وطلال الزيتاوي، أهلا بميمون عياد وإم رواد مع فنجان قهوة زحيمان صبحت مخمخة الرأس. وسندس زيها زي وجدان مع شاي الضيافة الأروع والأزكى. شكرا منى وحسن أسعد وأبو خالد الخراز. بنرجع لكم بعد الفاصل.
2: تستمعون إلى برنامج أحلى صباح مع نجوى الحمدان. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة.

0: الجنادي إنا كنا. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: التسوق الإلكتروني أصبح جزءاً من حياتنا اليومية، ولكن هل نتسوق بأمان؟ قبل الدفع تحقق من هوية البائع، اقرأ تقييمات المشترين، راجع سياسة الاستبدال والاسترجاع، واحتفظ بجميع المحادثات والإيصالات الإلكترونية. خطوات بسيطة تحميك من الوقوع ضحية للاحتيال أو التضليل. تسوق بذكاء واحمي حقوقك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
3: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيتا جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-00.
4: نظارتك الجاية ممكن تلاقيها بالإكسبو. البصريات الكبرى موجودين معكم في معرض الإكسبو نابلس، بيت إيبا، الشارع الرئيسي، وجايبين لكم تشكيلة بتستاهل تشوفوها. عندهم نظارات شمسية وطبية وعدسات لاصقة بتشكيلات متنوعة لتلاقوا اللي بناسبكم. مروا على البصريات الكبرى بالإكسبو وشوفوا أحدث التشكيلات واختاروا نظاراتكم اللي بتكمل إطلالتكم. واللي بحب يزور البصريات الكبرى بتلاقوهم بفروعهم الرئيسية في طول كرم، نابلس، رام الله وجنين. البصريات الكبرى، خلي نظرتك إلها فرق.
5: أحلى أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة.

0: عشر دقائق صارت تسعة، تسع دقائق وشوي بين العاشرة والآن. اللي ضلوا من الرسائل اللي أنا ما قرأتهم، يسعى صباحك يا أبو عنان وأبو أحمد، وصباحك نية بيضاء أكيد. كمان إم جهاد مناصرة صباحها سبحان الله، إم جهاد وسندس والصبايا مع شاي الضيافة، والميرامية من طول كرم ماخدينها. شكرا إيمان، اليوم اللي ما بتسمع فيه صوتي بتضل متنكدة. سلام، بتدير بالك لما أنا ما بكون موجودة، بتدير بالك على إيمان، ممنوع تتنكد.
1: لا واثقة من نفسيها، مش واخد بالك.
0: مين أنا ولا هي؟ أنا ولا إيمان؟
2: أنت هيك ولا ضربة كري؟
0: يعني أنا Thank you. أهلا وسهلا باللي انضموا حاليا لأثير الراية، وآسفين ما رح نسمع كتير من هاي الأغنية. كل ما نحكي إشي في ناس بتفوت على الذكاء الاصطناعي وبتسأله هذا الحكي صح ولا مش صح. طيب تخيل هذا الحكي، شو بصير لو تخيلنا هيك؟ بردوا عليه. هلأ لا بأس بأنه نستعين أحيانا بشغلات أو بوسائل ممكن تساعدنا في الحياة، في التعلم، في اصطياد معلومة بأقل وقت ممكن، لكن نتأكد أنه هاي المعلومة تكون فعلا صحيحة. في ناس كتير، ناس بيهتموا في الرياضة، في الاقتصاد، في الأخبار، بيصدقوا أي إشي ممكن أمامهم، بيصدقوا أي فيديو أو أي خبر أو أي تصريح أو أي صورة تطلع أمامهم. واحد بيطلع بيخلوه يحكي تصريح وبيفكروا إنه صح، بيكون ذكاء اصطناعي AI. إحنا في عصر AI، فكيف يمكن أن نستعمل AI بطريقة آمنة ولمصلحتنا مش علينا؟ معنا في الاستوديو بيان صغير، وهي مهندسة برمجيات ومتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي AI. أهلا وسهلا فيك بيان. صباح الورد. حقيقية مش AI أنت
3: أكيد.
0: كيف الحال؟ شو الأخبار؟ أهلا وسهلا فيك. طيب إحنا طلعي نبلش بطريقة عشوائية كتير،
3: يلا
0: اللي بخطر على بالي بدي احكيه ودي اساله. تمام، هل يجوز انه نوثق في الاي اي؟ لانه في ناس كتير بتحط الثقه، يعني ثقه عمياء، والله هو حكالي، يعني ممكن يصدقوا اكثر من الدكتور مثلا في مجالات الطبيه. هو حكالي اعمل هيك كل هيك، طب الدكتور المتخصص اللي دارس 15 16 17 سنه بيقول عكس هذا الكلام مثلا، او كلام مغاير، او في، هل يمكن الثقة بالاي اي تماما؟
3: اكيد لا. الذكاء الاصطناعي هو جزء صار لا يتجزأ من حياتنا، مهم نستخدمه، صار يدخل في كل المجالات، ولكن في فرق بين اني استخدم الذكاء الاصطناعي واعطيه ثقة عمياء وبين استخدمه بوعي. الفرق بيناتهم هو كتير بسيط. أنا مش كل إشي بشوفه على الـ AI لازم أصدقه، في كتير معلومات اللي بتكون مغلوطة موجودة على الذكاء الاصطناعي، فأنا مهم مني أني أنا كشخص ما أعتمد عليه اعتماد كليا، خصوصا في المجالات اللي هي طبية، قانونية، مالية. أنا لازم أني أدخل وأتحقق من صحة المعلومة الموجودة عنا اللي هو بيعطيني إياها الذكاء الاصطناعي.
0: هلأ هو بالعادة من وين بيجيب معلوماته الذكاء الاصطناعي؟
3: سؤال حلو. بشكل عام المعلومات اللي بتبنى أو اللي هي منتج أو اللي بتطلع عنا من الذكاء الاصطناعي هي عبارة عن معلومات وبيانات موجودة على الإنترنت، وهي موديلات اللي تم تدريبها من قبل أشخاص مختصين في مجال الذكاء الاصطناعي، بدخلوا له كمية هائلة من المعلومات والبيانات ليتم تدريبه
0: يعني
3: عليها.
0: كل المعلومات الموجودة على الإنترنت من عشرات السنين ممكن يكون عارفها وعنده.
3: مزبوط مزبوط. وكمان نأخذ بعين الاعتبار كل المعلومات الأشخاص اللي بدخلوا له إياها هي معلومات بتتخزن عنده في الداتا بيس أو يتم تدريبه عليها، فمش كل معلومة داخلة أو أعطانا إياها الذكاء الاصطناعي هي معلومة صحيحة، لا، في عنا جزء كبير من المعلومات
0: مليان معلومات مغلوطة كانت في الإنترنت.
3: صحيح.
0: أصلاً
3: نعم. صحيح 100%. فهون ضروري إحنا كبني أدمين أو ناس اللي بنستخدم وصلنا بشكل يومي ما نستخدمه ونعطيه ثقة العمياء، إنما عن جد نتأكد من يعني من من من من مدى صحة المعلومة اللي بيعطيني إياها، وكمان أستخدمه مش كبديل عن تفكيري. يعني صار اليوم الناس يستخدموه في أبسط الأمور، ضروري، صار بطل مساعد إلهم، صار عن جد هو بديل عن تفكيرهم. اليوم صرنا نشوف مسجات واتساب، بتبعت مسج لواتساب الناس بنسخها، بروح بيعطي لشات جي بي تي اعطيني شو شو ارد عليها، وبياخذ شو
0: صحيح صحيح شو حتى تعليقات على الفيسبوك او على الفيسبوك تيك توك وغيرها،
3: عم بقتمش شخصيتنا هون، عم بلغي تفكيرنا، وهذا الاشي مغلوط ما بيصيرنا. انا مش عم بحكي لك ما تستخدم الذكاء
0: هذا الصناعي. خطير وليس هذا خطير. مغلوط كثير
3: نعم
0: خطير
3: صحيح خطير على البشريه. مؤخرا بالاسبوع الماضي نشرت شركه اوبن اي اي اللي هي الشركه المسؤوله عن شات جي بي تي موديل جديد اللي هو اسمه استرا، اللي وصل مش لذكاء اصطناعي عادي انما للذكاء الاصطناعي الفائق. يعني صار الذكاء الاصطناعي مش بس عم تعطيه انت سؤال وهو عم برد لك، لا صار وصل مرحله اللي هو
0: انه هو بيسال،
3: اللي هو
0: كمان
3: بيسال، هو بفكر، هو بيبحث، هو انت يعني. هو انت حرفيا. عشان هيك انا بحب اروح احكي لكل المستمعين والمشاهدين تاعونا انه استخدم الذكاء الاصطناعي، مش عم بخوفكم انه ما تستخدموه، ولكن استخدموه في وعي. يعني حتى الترندات هاي اللي بتطلع كل يوم والتاني، في عنا على ترند الثمانينات كلنا مبسوطين عليه، بندخل صورنا على شات جي بي تي بيحكي له اعطينا صوري انا في الثمانينات، وهي الصور ما عندي مدى، الناس ما عندها مدى وافق اللي هي وين عم تتخزن هاي الصور، وين مين بيقدر يستخدمها. في كتير تقارير قانونيه مؤخرا منها هيومن رايت ووتش وغيرها اللي اكدت انه اذا بدي اخذها من السياق الفلسطيني، كتير اكدت انه الجيش الاسرائيلي بيستخدم البيانات الموجوده في الموديلات الذكاء الاصطناعي لاهداف عسكريه. فانا هون لازم انتبه لمدى شو الشغلات والبيانات اللي انا بطلعها للذكاء الاصطناعي، سواء ارقام هويات، ممنوع اطلع له رقم هويتي، المعلومات البنكيه، صوري، كل هاي المعلومات ممنوع.
0: يعني الا الصور اللي انت معني انه ما طبعًا. عندك مشكله انه طبعًا. مثلا أكيد. يعني مش كل أكيد. في ناس بتطلع اصلا ليل نهار تتصور، ليل نهار عندها صحيح. فيديوهات، وين بتروح بتحط تشيك ان مثلا
3: مزبوط.
0: فاللي ما عنده مشكله في هاي الصوره يكون عارف، بس في معلومات لازم يكون عارف اذا هو ما بدها تطلع ما يحطها باي شكل من الاشكال.
3: البيانات الحساسه اللي هي ارقام هويه، المواقع، وكل هاي الشغلات انا لازم اخذ بعين الاعتبار انه لا، هاي المعلومات هي حساسه، زي ما انا ما بقدر اكشف لشخص بالشارع الها، كمان بدي اخذ بعين الاعتبار انا مش لازم اكشف هاي المعلومات للذكاء الاصطناعي.
0: لانه الذكاء الاصطناعي كمان في بشر بيتحكموا فيه
3: صحيح.
0: وفي دول تتحكم فيه أكيد. وعلى راسهم دوله الاحتلال
3: أكيد.
0: طيب اذا حكينا عن المعلومات الحساسه اللي بنحكى فيها دائما، دائما بقولوا اوعى معلوماتك الحساسه
3: صح.
0: شو طبيعي، شو يعني معلومات حساسه؟
3: حلو.
0: يعني مثلا كيف ممكن انا اعطي رقم حساب البنكي، كيف ممكن يفوت على حساب رقم البنكي؟ بيقدر كيف
3: هاي
0: ثغره كيف
3: طبعا بيقدر. إيه معلومات الحساسه هي تندرج تحت عده امور اللي ذكرناها مسبقا، ارقام الهويات، المعلومات البنكيه، حتى الوضع الصحي عني. انا كتير بشوف صرت ناس بيصوروا لهم هويتهم وبصوروا له جواز سفر وخذ احجز لي تيكتس، هو في بياخذ، صار في عنده قدره اللي هو
0: حتى في مطاعم بحجز
3: صحيح.
0: يعني حتى اذا بدك بتوكليه يحجز لك لكم شخص في مطعم الساعه الفلان، هو يرجع لك وياكد لك الى اخره
3: صحيح. هاي المعلومات هي معلومات حساسه اللي انا لازم اكون واعيه ومدركه انه ممكن هاي المعلومات يتم فيها انتحال شخصيتي، ممكن يصير فيها تزييف، ممكن هاي المعلومات يوصلها لجهات اللي هي عسكريه او اي جهات
0: الى اخره،
3: اللي انا عن جد لازم استخدمه في طريقه واعيه، واكون عن جد واعيه لمدى خطوره استخدام الذكاء الاصطناعي. انا مش عم بحكي للناس ما يستخدموه، لا استخدموه
0: طيب
3: اوكي
0: كيف؟
3: ولكن بوعي.
0: طب كيف اعطينا كيف
3: تيبس.
0: ممكن بوعي كيف
3: أوكي.
0: يمكن استخدامه بوعي، ما هي المجالات اللي ممكن اكثر نستعين فيها بالاي اي؟
3: مجالات الـ AI واسعة جدا، صار هو يدخل في كل المجالات، سواء انت طالب تقدر تستخدمه يساعدك في دراسة الامتحان، اذا انت موظف بغض النظر شو طبيعة وظيفتك، صحفية، اعلامية، طبيب، محامي، كل المجالات صار يدخل عندنا. مهم جدا اني انا ما اكشف له المعلومات اللي هي سرية، اللي هي معلومات عن الشغل الحساسة. انا بقدر يعني انا بقدر استخدم اعطيه مثلا فايل اوكي، بس انا لما بدي اعطيه الفايل بدي اخذ بعين الاعتبار انه انا لازم امسح هاي البيانات، انا مثلا امحي هاي البيانات الحساسة، رقم الهوية، سجل رقم التلفون، وكل هاي المعلومات اللي ممكن تؤدي إلى انتحال شخصية أو تؤدي إلى ثغرات أمنية اللي هي تضرني كبني آدم. فهاي الشغلة أولى. الشغلة الثانية ما أثق فيه ثقة عمياء، يعني مش كل جواب هو بيعطيني إياه أنا أخليه هو يعني بديل عني، يعني أنا لازم كإنسان أتأكد إنه المعلومة اللي أنا أخذتها
0: شغل عقلي
3: صحيحة. أشغل عقلي مش أعتمد عليه اعتماد كلي. يعني
0: في أشياء منطقية في الحياة صحيح. عكس المنطق ممكن تكون
3: صحيح.
0: في ناس أو بنات بيستشيروا في شغلات خاصة
3: مزبوط. مزبوط.
0: يعني كمان هون في خطورة إنه شغلات أكيد. خاصة كتير لدرجة إنه يعني ما بتحكيهاش يمكن مع أختها, بتحكيها مع
3: للأسف وصلنا لهاي المرحلة للأسف. يعني للأسف الشديد إنه لا انتبهوا, ذكاء الاصطناعي هو أداة ومش لازم تكون
0: تتسرب المعلومات بأي شكل وتصير طريقة للابتزاز كمان. ديروا بالكم يعني فتياتنا العزيزات. موضوع المحتوى المزيف كمان أنا مزعجني. هلأ في ناس كتير بجوز بعض الأحيان حتى أنا بتختلط علي الأمور, هذا الفيديو هاي الصورة حقيقية ولا AI؟ فالمحتوى المزيف كمان عم يغزو مواقع التواصل.
3: صحيح. كل ما عماله عم بتطور الذكاء الاصطناعي صار علينا صعب انه نكتشف قديش اذا هذا المادة هي ذكاء صناعي او لا. زمان كنا اول بداية الذكاء الاصطناعي كانت تبين الصورة هاي ذكاء اصطناعي. هلا مع التطور صار عن جد الواحد هيك
0: ما يعرفش
3: عن جد يلتبس هل هذا عن جد ذكاء اصطناعي او لا. فمهم جدا ان مش كل صورة نشوفها نصدقها, مش نتداول الصور اللي هي مش مؤكدة من مصدر او من مصادر اللي هي اخبارية او معروفة. كمان في عندنا مواقع اللي هي تكشف, انت بتحط له الصوره وهو بيميز لك هل هذه الصوره هي ذكاء اصطناعي او لا. اوكي, في عندنا مواقع هي موجوده على الانترنت, انا بدخل له المحتوى سواء نص او كصوره وهو بياكد لي هل هذا تم
0: حتى هو نفسه توليد. اذا حطيت له بتقول له بقول لك يمكن هذا توليد ذكاء اصطناعي.
3: صحيح, صحيح. اذا هو توليد ذكاء اصطناعي او هي صوره حقيقيه.
0: يعني وناس بيكونوا مؤتمر صحفي عادي رسمي بيحكي, بتلاقيه بيحكي بترجمه مش منطق في الكلام. كلب ابصر شو بيعمل, بس ابصر شو, في ناس بتصدق يعني للأسف. وبطة ابصر ايش, وببغاء ابصر شو بيعمل. وطفل بيحكي, بيبي بيحكي. فيا جماعة الخير لازم نعرف نميز. بيان ان شاء الله بنقدر يعني, بعرفش اذا حدا عنده اسئلة بالمستمعين في الفترة القادمة ممكن نرجع نعمل كمان اطلالة.
3: اكيد
0: اطلالات توعوية ما بعرف في برنامجي او في اشي تاني. فشكرا لوجودك معنا اليوم.
3: شكرا نجوى, الموضوع جدا مهم, ضروري نجد نكون واعيين إلى يطال والحديث يطال عنه.
0: يطول طبعا.
3: يطول. نعم. وأنا عن جد سعيدة أني موجودة معك, وأكيد بحب
0: إن شاء الله
3: نلفت النظر ونوعي الناس أكثر على
0: وبيتنا ناس متخصصين أكثر. صحيح. في الذكاء الاصطناعي. صحيح. في البلد مش بس بيان صغير وكم واحد, بدنا كتير شباب يتخصص

0: رقم الواتساب 0592-242-1222.
1: الحب فعل إنما أهواه حين يحرك الأوصال.
0: صباح الكرد وصباح القهوة. قهوة زحيمان الرائعة بوش ولا بدون وش؟ قهوة سريعة التحضير أو قهوة عربية؟ يا عامر كمامجي صباح للشباب كلها من عند أو من قلب المحددة، يوسف وعلاء الألفي ورضا ويحيى. عدنان الشعيبي صباحك فل. لمحمد عبد العظيم الله يكون بعونك، و بيطلب أغنية اشرب مر كل المر لا تعاشر لك مر. منشوف يا عدنان الشعيبي ومحمد عبد العظيم إذا سلام مستعد. والله ريدي دايما بتفكروا AI سلام.

0: انتوا بتسمعوا احلى صباح.
1: اتركني يا بلسانين هنا وقف بابي مو قلب عندك عشرين
2: ان شاء الله حبت رمان قلبه.
1: اتركني يا بلسانين هنا وقف
2: وهات اخلص من لسانه يما على الشعبتين
1: لاعب لعب عصابي حبك كلب لعب بلعب حبك كلب لعب.
2: كتير الحكي بيقولوا لسانه على سبع تشعب عنا صح؟ سبع شعب. ما تحكوش عني هيك اوكي؟ هدى بتقولي في حدا حاسدك. اكيد حدا حاكي معي حكى عني اني كتير اتحكي وحسدني. ابو السنين صباح لعماد الرعد ورامز عبد الباقي بصب عليك عماد. مصطفى السايس لزين ملك لزين ملك بواقر الجنزير. يا سلام بتخوف كنها هاي الجنزير مميزة.
1: عاشر حبيبة تراعيك ما تنام لو مسك هم.
2: نورت يا منير أبو غليون.
1: تسهر لك بمهجتهم.
2: أبو رند عجبته كتير أغنية فارس كرم. فعلا الأغاني ذات المغزى عن جد بتعجب المستمعين. عشان يا سلام دير بالك. شكرا نايف طميزي وحبيب أبو زريق على تواصلكم. دينا طليب بتقولكم لا حدا يزعل على إشي راح لو كان خيرا لكان. طيب بس هي الاسم على تحت الواتساب كان دينا طليب. اكتبي لي اسمك بالعربي مع الحركات يا دينا عشان نقطع الشك باليقين او نقطع الشك بايش بالمقص بايش بالنقدي. فعلا تزبط نقطع الشك بالكاش من بنك القاهرة عمان.

0: صباح الورد يا نجاح رواجبة، وتحياتنا لإخلاص، وإن شاء الله يهدي بالهم على عرس محمد وكل عائلة محمد. ألف مبروك للعريس. ثريا بتسألك يا عائشة أين مختفية مش مبينة. أحلى اسم عمير، حبيبي ابن أخوي عمير من عمر، أسيد من أسد، عشان هيك إحنا جبناهم. الله يخلي عمير وأسيد. رامي صهيب بيقول لي أحلى وقية شاي كرك بخلطة بن معروف لنجوى. يسعد صباحك يا رامي. طلع أنا الخلطات بكرهها، في بعض الأطعمة ما بتقبلها، يعني يدوب يدوب الأطعمة الأساسية في الحياة أنا أحبها، أما اللي بتضيفوا أشياء كتير على الأشياء توابل ما بحب. ونشوف مين الأزكى، شاي الكرك بالهيل عند زحمان ولا عند رامي؟ من طابون الأمير في عرابة البطوف. صباح الول لأم الأمير وأم عمر، ذكريات يا ذكريات الحلوة. صباح الأهل في عرابة البطوف المشهورة جدا. عرابة البطوف بإيش تحذروا؟ بإيش؟ بإيش يا سلام؟ العكوب، عكوب عرابة، عرابة البطوف.
1: العرابة فيش نزلان على العكوب، فيش عكوب فيش عكوب لا العرابة، فيش عكوب فيش عكوب فيش عكوب لا العرابة.
0: هذا بفترة رئاسته الأولى لترامب كان مسخرة، اليوم صار مسخرة أكثر. صباح الورد لشروق. نرجع لكم، ولكن مش حابين تعرفوا كيف اليوم البندورة والخيار والكوسة، شو وضع البتنجان والموز والتفاح في الحسبة المركزية في رام الله والبيري، مع الأستاذ خليل شمروخ أبو جهاد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم أنت والمستمعين والمشاهدين أجمعين. كانت أسعار الخضار في سوق رام الله والبيرة لهذا اليوم على النحو الآتي: بندورة حب 3 كيلو ب10، بندورة عناقيد 1.5 كيلو ب10، بطاطا 2 كيلو ب10، بطاطا شوالات 17 شيكل، معدل 4 كيلو للشوال، كوساية 1.5 كيلو ب10، رفيع من 4 إلى 5 شيكل الكيلو، رفيع محاشي طبعا، عجمي وكلاسيك 3 كيلو ب10، فلفل ملون من 6 إلى 7 شيكل الكيلو، جنبة خضراء 5 شيكل الكيلو، الحلوة العادية 3 شيكل الكيلو، ذرة 2 كيلو ب10، شمام 3 كيلو ب10، زهرة الحبة من 7 إلى 8 شيكل حسب الحجم، ملفوف لف للطبيخ 5 شيكل الكيلو، ملفوف سلطة الرأس 4 شيكل أحمر وأبيض، حارة 5 شيكل الكيلو، خيار 4 كيلو ب10، بامية 12 شيكل الكيلو، لوبيا 7 شيكل الكيلو، فاصوليا 8 شيكل الكيلو، ثومة 10 شيكل الكيلو، سبانخ 10 شيكل الكيلو، زعتر 15 شيكل الكيلو، زعتر مفرط 25 شيكل الكيلو، ملوخية مفرطة 15 شيكل الكيلو، نعنع بقدونس جرجير 1 شيكل الضمة. عندنا أسعار الفواكه كانت على النحو الآتي: موز من 8 إلى 7 شيكل الكيلو، التفاح والنكترينة والخوخ والبركوك 10 شيكل الكيلو، الجوافة 15 شيكل الكيلو، العنب من 6 شيكل إلى 10 شيكل الكيلو، أبوغادو ملس 6 شيكل الكيلو، أبوغادو خشن 20 شيكل الكيلو. وأسعد الله صباحكم أنت والمستمعين والمشاهدين أجمعين.

صوت قلبه ودقاته زي صوت الطبلة، يعني هيك معنى الأغنية. سلطة الملفوف الأحمر تصبح عليكم مع أزكى الوجبات من الجنيدي.

0: بينتهي عرض المدارس اللي جددته الشيني إكسترا. اليوم ينتهي العرض في كل الفروع وخلاص لحقوا حالكم. أكثر عطر روائح متعددة، إذا ما عجبك الأحمر بعجبك الزهر أو الذهبي الأزرق أو البنفسجي أو الأخضر، كل روائحهم أحلى من التانية. ألترا سمارت. بسكر أو بدون سكر، فريشة صودا سادة بطعم الليمون للي ما بحبوا الأشياء اللي فيها سكر، بس بيها ليمون. مجدي مرايطة علا أبو عون، أيها الشعب العظيم الله يخليك يا رب يا شعبي أنت الأعظم. صباح الورد لأم عماد من جارتها العزيزة أم محمد الخليلي. هلا برائد عزام عبدو، وينه؟ هيو حاضر. كفتة عطحينية أبو خالد، لحمة من عند الزغلول وطحينية ضيافة. أمير فريحات يسعد صباحه، ما رح أقرأ رسالتك كأنك بتتنمر علي. سندس بتنصح أي حدا بدي يروح عند أي حدا وياخد له هدية، حدا متزوج، حدا مخلف، حدا بالمستشفى لا سمح الله عنده عملية، باكج الشوكولاتة من عند زحيمان رائع وكل حبة مغلفة لحالها. زكريا سلهب وأحمد قبلاوي معلم النجارين، لكما أحلى صباح. ناصر الشلبي اليوم صوتي ضابط، صرت ملكة الله يسعد صباحه لأني حكيت أيها الشعب. منار زكريا صباحها دائما لبيان والدتها لجوزها محمود وللضيف العزيزي سلفتها وصال، الله يديم الوصال بينكم. صبحت فايقة ورايقة يا غادة، مش بالضرورة على فكرة، بس الواحد لازم كمان يطلع من المود ويفوت على مود أحلى صباح. ما أحلى عصفورك يا ميمونة، لازم إله اسم عصفور هيك، أنا بحب العصافير، راسه أصفر وجسمه رمادي مع شوية أبيض وأسود، شو اسمه هذا العصفور؟
1: سلومة لقرع وعلي المفش وزكي بلاميط.
0: حرامك عصفور بريء، بهدلته هيك. شو يعمل هلأ عم بسمع في البرنامج؟ معنوياته بتتحطم، شو بعرفه بزكي بلاميطه؟ بعدين هذا عصفور بيتي في جوا القفص، يعني هذا ما بيعرف الأشياء الصعبة اللي برا.
2: راي اف ام تناسب ايقاع حياتك. احلى صباح ياتيكم برعاية شيني اكسترا، بن زحيمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد، مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار، شركة البريق للمنظفات والتسويق عالم من النظافة، شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، بنك القاهرة عمان معا ننمو، شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة.
3: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه، خاضع لشروط وأحكام البنك.
2: جاهزين للحلو اللي عن جد بستاهل؟ من قلب نابلس البوظة الشامية جيتكم على نابلس إكسبو 2026 في بيت إيبا. بوظتنا الشامية الأصيلة، طعم غني، نكهات مميزة وجودة بتخليك تقول هاي هي البوظة. وكمان عنا حلاوة الجبن الشامية، طعمها الخاص وحكايتها المميزة. والبوظة الشامية أول من قدمها. ومش بس هيك، عنا كمان حلويات شرقية وغربية وأصناف بتناسب كل الأذواق. نستناكم في نابلس إكسبو 2026 بيت إيبا. ولما تشتاقوا للطعم الأصيل زورونا في محلنا الرئيسي بنابلس، شارع رفيدي الرئيسي بالقرب من مفرق شارع 15. البوظة الشامية بإدارة أحمد جوري. البوظة الشامية، المذاق الشامي الأصيل.

0: مشتركين في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و$1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة.

0: أحلى صباح لكم مستمعينا اللي ما زالوا على الاستماع على الشاشة أو على الأثير. بملوش ومعانا دائما هلا بوليد قبلاوي. صباح الورد رامز مرة تانية لك ولعمال شركة بيان بكر. صباح للي جددوا السماعات علشان يسمعوا بوضوح رأي فدويكات والشباب اللي عنده. مبروك السماعة. شكرا يا اسماعيل الترابي على تواصلك. ابو جواد درويش صباح لابو حسام محمود جرامني من زوجتك سوسو. الله يخلي لك سوسو. يا ابو حسام
1: سوسو الاموره جوجو احلى منهم مذوبه كل الرجال. ليش يا اختي انت كاني كلور؟
0: احلى سوسو. صباح الورد يا ضحى وعمر واسمريه. ام مصطفى الترابي نهارك فول يا ام مصطفى مع شاي الضيافه. حاسه كل الصبايا والستات اليوم الان بيشربوا شاي الضيافه. يصبحك ويربحك الخير والسعاده والصحه يا سامح والمصاري. احمد النبالي بيسالني شو موضوع بكره. والله اذا انا لسه مش مفكره اجلها لبكره. كل هذا واليوم فيش اكشن يا حسام البكري. فيش اكشن ونعسان.
2: والله حاب اصير صديق البرنامج. كيف اصير صديق البرنامج؟ يعني ايش؟ يعني شو يعني بدي اصير صديق البرنامج؟ يعني ايش؟
0: انا بدي اطقعك كف.
2: انا مرحبا كيفك صديق
0: سلام.
2: البرنامج
0: بدي اطقعك كف لانه نعسان.
3: اذا مزحتك باك لك اكل.
0: صباح الورد يا أبو أحمد وإن شاء الله إنه رسالتك للأخ عيزة عواودة. وبشكرك على جهودك في توصيل معاناة الطفل غزل للعلاج بالأردن برعاية ملكية كاملة. إن شاء الله الله بيكتر الخير في شعبنا والناس اللي بتحب تقديم الخير والمساعدة. منير أبو غليان صباحك لأبو رياض شويك. إن شاء الله يا منير يوصل. يا وجدان مين مرام اللي بدك تعملي بكرة معها قهوة في رام الله؟ مش فاهم عليك. كنت تشربي قهوة الأكيد زحيمان أكيد شور. صباح لأم الفحم يا أبو يامن أبي إدريس. إلى عمرها في كل حلقة وفي كل مرة بنتعرف على قصص. قصة واحدة مش مكفية. قصص لأنه كل إنسان هو مجموعة من القصص والحكايات اللي بيكونها. واحدة منها مشروع اللي بيشتغل عليه، مشروع اللي فكر فيه واللي أبدعه. اليوم زيارتنا إلى منطقة كفر ثلث في طول كرم. القصة اللي بدنا نحكي عنها حلوة كتير، ملهمة، متعبة، مليئة بالتحديات. النتيجة اللي رح نعرفها ونشوفها هي عبارة عن سنوات وأيام من المتابعة والانتظار. لو تكاسل الإنسان في تلك اللحظة وحكى ألف ظهري وأمشي لما حصل. ضيفنا هو طبيب مختص في الأمراض الباطنية. لو حكى أنا مهمتي ومهنتي بكفوني وخليني في المستشفى وعلاج المرضى وأصلا الدكاترة كمان شغلهم متعب لما حصل أن يفعل كل هذا. الدكتور وائل الصيفي إذن أخصائي الأمراض الباطنية في طول كرم وهو صاحب مشروع، يعني ممكن نسميه مشروع لأنه فعلا لازم يتسمى بهيك. كيف حول منطقة جبلية من صخر إلى أرض زراعية مزروعة بشتى أنواع النباتات والأشجار والفواكه. دكتور وائل يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك معنا في أحلى صباح.
4: يسعد صباحك وصباح الجميع.
0: هلا بيك منورنا ويسعد صباحك في رايا. صباح لأهلنا في كفر ثلث. بارح يمكن أنا رتوش عناوين عرفت من أكيد الحكي مش مثل الشوف ومش مثل التجربة ومش مش مثل الأيام اللي الواحد بيستناها. دكتور وائل قلت لي حوالي أنت لما اطلعت على منطقة هيك جبلية يعني وعرة صح؟ قديش كانت مساحتها؟ كيف كان هذاك اليوم اللي انت قررت فيه انك تعمل هذا المنطقة الوعر اللي كلها صخر بدي اخليها خضرة؟ قولي من وين اجت، كيف اجت، اي سنة اجت، كيف كان الوضع؟ كيف كان تصورك في تلك اللحظة؟
4: يعني أولا أنا قبل كل هذا يعني أنا بتوقع أنه إذا بدك تفكر بالحياة اللي إحنا عايشين فيها كل رفاهيات الحياة بتكون أشياء ثانوية مقابل أنك تعرف قيمة قطعة الأرض اللي أنت واقف عليها.
0: نعم.
4: لأنه إذا بدك تيجي تشوف صراع الكون كله هو على البقعة اللي أنت واقف عليها. يعني كل تكنولوجيا الأرض والكون وأمواله وكلياتها مسخرة
0: الأرض.
4: نعم. الأرض في هذه المنطقة اللي احنا فيها بالذات.
0: نعم.
4: فإحنا يعني قاعدين على كنز مش عارفين قيمته. وبناء عليه أنا كنت عندي فكرة في موضوع الأرض أني يعني بعشقها، فدائما بحاول أفكر كيف هذه الأرض تكون إشي اللي تقرب منها وتقرب منك. الأرض مثل الإنسان، يعني بتحب تشوف أهلها، بتحب ترابها تدوس عليه وتمشي عليه، بتحب الشجر
0: فيك
4: الموجود عنده.
0: دائما اللي بحبوا الأرض دكتور، اللي بحبوا الأرض أو المزارعين أو الفلاحين اللي مرتبطين بأرضهم، هم على يقين أنه الأرض والتراب والشجر والورق بحس فيهم، بشعر فيهم
4: 100%. 100% الشجرة بتشعر فيك زي ما بتشعر لابنك فيك.
0: نعم.
4: فهيك الدنيا. فأنا كان عندك يعني، وأنا إحنا من عائلة فلاحين وطول عمرنا وإحنا نشتغل بالأرض. يعني أنا مظبوط صرت دكتور، بس ما صرت دكتور إلا لأنه كان في أب وأم بيشتغلوا بالأرض، دم ينزل من إيديهم بهذه الأرض.
0: نعم.
4: فيعني فضل لهذه الأرض أولا، ولأبوي ولأمي ثانيا اللي عملوا مني أنا بني آدم، فبدي أحافظ عليهم اثنين، بحافظ على ذكراهم الاثنين في هذه الأرض، بحافظ على هذه الأرض اللي عملت مني إشي. فهون أنا كان المشروع اللي كان يعني بلشت أشتغل، فكنت اللي أجمعه من أشياء هاي أفكر فيها كيف أشتغل بالأرض هاي. فكان في عنا قطعة أرض كثير وضعها سيء، يعني بجوز مساحتها كان 11 دونم، بجوز المنطقة اللي كانت يتم استغلالها بالحراثي ما تستمرش على الحيوانات بالحراثي تبعها أكثر من ساعتين لثلاث ساعات،
0: متعبة
4: يعني. نعم. بتحكي كم
0: وعري وعري
4: والباقي كله كمين الحجار.
0: نعم.
4: فقررت أني أضبطها، جبنا المعدات واشتغلنا فيها، اشتغلتها زبطناها. هذا الحكي 2014.
0: نعم.
4: يعني قعدت فترة بس كمية يعني من الجهد والمال، بس يعني كله فداها كان كثير بسيط مقابل اللي بتشوفه من نتائج قدامك.
0: لما نحكي أيام، لما يحكي الدكتور فترة، قلت لي حوالي 75 يوم وهم يحاولوا يشيلوا في يكسروا الصخور.
4: 75 يوم. نعم. 75 يوم هو باقر الجنزير والباقر الصغير والشفل يشتغلوا في الأرض.
0: وبعديها لبين ما تم كمان سحب هاي هذا الرمل، وبعديها بدك تحط تراب.
4: كملنا هاي الأحجار كلها. نعم. كملنا هاي الأحجار كلها وعملنا فيها منطقة ثانية بدل ما يشتغلها الباقر، عملنا في الأحجار نفسها هذه يعني جدار لقطعة ثانية، وعملنا الطمم عليها، فحولناها الثانية القطعة الثانية لإنجاز ثاني، بدل ما تكون بالقص صارت بالطمم.
0: نعم.
4: من نفس القطعة يعني من هنا من هون. وبعدها جبنا تراب للأرض كميات كبيرة، يعني مش سيارة وسيارتين، جبنا تقريبا 250-260 سيارة من السيارات الكبيرة تراب للأرض هاي. وبعدها شيكنا الأرض على الدائر كلها، وجبنا لها خط مي وعملنا بركة مي كبيرة 150 كوب مي، وزرعنا الأرض. زرعنا الأرض يعني
0: انت ومين فيها. دكتور في حدا ساعدك ولا يعني قصدي يعني استعنت بعمال مثلا ولا حدا من العائلة يعني، ولا انت بشكل شخصي؟
4: لا يعني لا كنت انا اشتغل بشكل شخصي، وكان في عمال مع طبعا بالتاكيد في عمال يعني كانوا يجوا يعملوا السناسل، كانوا عمال اللي كانوا عمال
0: حفر هذا تشغيل
4: حفر الزريعه
0: طبعا تشغيل ايدي عامله طبعا مهمه. نعم
4: بالتاكيد. أما التزريع بالأرض وهي برضو كنت أجيب معي من الشباب يساعدونا يزرعوا معي في الأرض، لأن كميات كبيرة من الأشجار اللي زرعناها يعني. ومشت الأمور الحمد لله يعني. هلأ
0: كان
4: القطعة هاي
0: كان زراعة الأرض بالتدريج ولا كلها مرة واحدة تم زراعتها؟
4: هذه القطعة هاي القطعة بالتدريج زرعتها، يعني بلشت شوي شوي، شي زرعنا مانجا، شي زرعنا أفوكادو، المنطقة اللي كان بها زيتون عدت ترسيمها بزيتون كمان، زرعنا ليتشي، زرعنا دين، زرعنا رمان، زرعنا عنب، يعني تفاح فيها، مشمش فيها، خوخ فيها، بركوك فيها، كل الأشياء اللي بتفكر فيها كل شيء موجود فيها. هذه قطعة أرض يعني تيجي عليها طول الموسم، هي عبارة عن قطعة من الجنة صغيرة.
0: احنا عم نشوف
4: بجنبها في قطعة ثانية.
0: نعم.
4: كمان في قطعة ثانية بجنبها. هاي تقريبا هذه القطع كان 11 جنوم مساحتها، القطع الثاني كانت 12 جنوم كمان برضو نفس القصة. في 2016 بلشت فيها الثاني وعملت القطع الثاني في 2016 ونفس الموال
0: نفس
4: القطع الأولى، بس القطع الثاني كانت أكثر صعوبة منها وجهزناها والحمد لله وفيها زريعة ومنيحة أمورها. وآخر إشي في كانت القطعة الثالثة كانت عندنا برضو، هاي القطعة كانت كتير صعبة جدا عملتها، وهي اليوم هذا يعني موعدنا إنه نبلش تشييك لإلها.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
4: يعني من 2014 ل 2026 ما وقفتش يوم واحد عن العمل في موضوع الارض. يعني
0: هلا فكره انه انا بدي استثمر، الناس راح يخافوا يقول لك اوه، والدكتور وائل كان عارف انه راح يكلفوا الكثير من المال والوقت وتعبه البال، يعني بدك تتابع وكذا، ولكن مع ذلك لم تتردد دكتور صح في انك تستثمر في الارض؟
4: صحيح 100% 100%. ويعني ما لازم واحد يتردد، وما لازم واحد يفكر للحظة من اللحظات إنه يتردد. الواحد إذا عنده ابن يعني ما بترددش في تربيته، بترددش في يصرف عليه، بترددش إنه يعمل منه كل إشي. وفي العالم كلياته لما تكون توقع الواقع زي ما بيحكوا بضحوا في الولد مشان الأرض، يعني تكون الأرض أغلى من الولد، فبتقدر أنت دا يعني تعمل لأرضك إشي مثل ما بدك تعمل لابنك شيء.
0: هذا طبعا يعتبر مشروع الآن، مشروع استثماري كمان، وليس فقط إنه مشروع أنا أحافظ على الأرض أشجرها أزرعها، وإنما كمان يعني حتى بعض أنواع الفواكه اللي أنت زارعها دكتور بتوصل لمحافظات تانية وتسوق صح؟
4: صحيح صحيح صحيح، يعني هو مشروع وأصبح مشروع إنتاجي.
0: نعم
4: شايف علي. ف يعني إذا بده واحد يروج فيروج للفكرة، الفكرة الأولى قبل الإنتاج كالإنتاج. الفكرة إذا بتروج لإلها أنت بتكسب، بتكسب بلد، بتكسب شعب، بتكسب ناس. يعني المعطيات الموجودة عندنا ممكن تكون سهلة أنك أنت هذه الأرض تهتم فيها وتجر بالك عليها.
0: نعم.
4: وممكن من هذه الأرض أنك أنت تنتج، وممكن من هذه الأرض أنك تعمل مشروع. الأرض عمرها في حياتها ما بخلت على أهلها، وعمرها في حياتها ما جوعت أهلها، فاللي بيهتم بأرضه بيعيش بكرامة.
0: نعم.
4: بعيش دائما يعني بأمل إنه هذا يتحسن للأمام، ونفسيته بتظل حلوة ومنيحة أقل ما فيها.
0: يعني بتذكر وبتخيل في ناس أراضيهم سهلية مش وعرة، مش بحاجة لهذا الشغل، مش بحاجة لكل هاي التكاليف. بتمنى اليوم يسمعوا تجربة الدكتور وائل، ويعني فعليا حتى لو بدها شغل يعني اشتغل بإيديك، شغل الناس، شغل أولادك في الأرض. احنا من يوم بطلنا نشغل أولادنا بالأرض تغيروا الأولاد، تغير الجيل. فبتمنى إنه هاي التجربة يعني يستفيدوا منها، يتعلموا منها، ياخدوها قدوة كمان
4: إن شاء الله. أنا أتوقع إنه يعني البنية الاجتماعية الموجودة عندنا لسه فيها خير، بدها شوية توجيه.
0: صحيح.
4: بدها تركيز، بدها تركيز على القطاع الأرض والزراعة،
0: بدها إضاءة يعني على الناس اللي مثلك دكتور.
4: نعم بدها استغل وجودي يعني معاك على الهواء لشغلتين. يعني أنا ممكن للحظة من اللحظات أنتقد كثير وأداء وزارة الزراعة وبنومهاش اللي ميزانيتها 1% من ميزانية الدولي.
0: نعم.
4: مع العلم إنه إحنا قطاع زراعي، وقطاع هذا هو أهم قطاع في الوطن،
0: هو القطاع الأول
4: والمفروض أن تكون ميزانيته نعم لا تكون ميزانيته أكبر من هيك بكثير، فاهمي علي؟ لأنه ما بصير تكون ميزانية وطن للزراعة، والزراعة يعني أنت لما تشوفي واحد بيزرع أرضه وبيدير باله عليها هو بدافع عنها، يعني فأنت بدك تعتبريها طبعاً. هذه وزارة الأولى في الحفاظ على ما تبقى من الوطن
0: 100%. يعني انت حكيتها، يعني نلومها ولا نستطيع انه نلقي كل اللوم عليها لانه احنا عارفين ميزانيتها ضعيفة، لكن الاكبر منها رئاسة الحكومة، الناس المتنفذين بدنا اهتمام. واتمنى هاي القصة يا دكتور انه تنتشر على نطاق واسع، هاي النماذج تكثر في بلادنا، نماذج الناس اللي مهتمة في الارض تعود اليها تستثمر فيها. لو كنت شو ما كنت بروفيسور في اي مكان وعندك قطعة ارض، هذا لا يمنع ابدا من انك تستثمر فيها. شكرا لوجودك معنا دكتور وائل، تحياتي لك.
4: يسعدك.
0: الله يسعد صباحك.
4: معك بس تخلص من لحظة شوي، بس إذا في مجال يعني. نعم. بعيد عن الهواء في مجال
0: إن شاء الله برجع لك أكيد بعد الهواء إن شاء الله يا دكتور.
4: يلا
0: برجع لك مباشرة. يسعد صباحك. شكرا.
4: سلام.

طبعا عمرها كانت برعاية بنك فلسطين، بنك الكل. من حي كل الفريق لهم، يعطيهم العافية وشكرا على تواصلهم من أجل هاي الفقرة اللي هي بتورجينا نماذج مضيئة في فلسطين، ناس فعلا فعلا حابة تشتغل. أرض بلادك كلها أولادي. صباح الورد يا جمال فاخوري، محمود العواد وحلويات سمارة. هو يا دينا طليب ولا طليب؟ قلت لك حركي لي الاسم في الضم والفتحة والسكون، وين نحطهم؟ إذا بتقرب برك رشيدة طليب احكي لنا، بنعرف الاسم بالإحنا لحالنا، الاسم العائلة. صباح الفل يا رغد كريم، مش عارف الفيديو اللي بعتي شو هو، قهوة ولا شو؟ والله ما عرفت. أبو علي ذياب، سلخ لتر شوكو من الجنيدي وإن شاء الله الغدا عند الزغلول، دير بالك. هذا بتعرفوا اللي بغني وما شبع كمان وبعدني جوعان، أنت زيه يا أبو علي. كل ما نعشاق صغيرة تكبر سنة. سمير يا سمير، بدك تطول بالك يا سمير، لما تبعت رسالة بدها شوية وقت لبين ما أوصلها، لأنه في كتير غيرك ببعت عشرات الرسائل. ما تزعل وتقول أنا بدي شبعت. مبروك لبنت العم ورود وائل إسماعيل بزواجها، الله يهنيهم يا نايف وعقبال العايزين. أم عبيدة بسام بتصب عليكم، يا الله المستمعات كتير رايقين. طب ليش أنا يعني صباحي ببلش في الاستوديوهات والأخبار والمستمعات قهوة زحمان وشوكولاتة وشجر وقعدة خارجية؟ طب أنا شو ناقصني؟ أنا شو ناقصني؟ وينها أسرة رايا؟ هاي إدارة رايا؟ أنا شو ناقصني؟ ليه ما يعملوا لي هيك؟ أنا بدي أقدم أحلى صباح من الميدان، أصير يعني من تحت الشجرة. أبو أيوب في جبع، صباح الورد لأبو الحج بجالود. أبو مراد بقولكم لا حدا يتنمر علي. أيوة. يا أمونة يا أبو مراد بتسألك، أوكي للي حدا زعلان شو ممكن تجيب لها هدية؟ أنا قلت له يا أمونة أنه يحط لك حساب محترم في بنك القاهرة عمان، يفتح لك حساب وحط لك مبلغ ناشف، يعني أنت تتصرفي فيه هيك شغلة أكم من $1,000 وانت تتصرفي فيهم كيف بدك، ويطلع لك بطاقة. يطلع لك بطاقات. أحمد الصباح بيقول لك يا عزام عبده، في هذا الزمان يصبح التمسك بالحق جريمة والتنازل عن المبادئ ذكاء يصفق له الجميع. أبدا مش الجميع يا أحمد، الحمد لله إنه إحنا يحكي الواحد الحمد لله إني قادر أميز الحق من الباطل وما أمشي وراء الباطل ولا أصفق له ولا أشوفه إنه منيح، شو ما كان معه مصاري، شو ما كان واصل، شو ما كان عنده متابعين، بعمل له بلوك وبضل ماشي. سندس بتقول للعصفور لا اسمه ببغاء أناناس يا أس. ما أحلاه، هذه كمان سارة بعت لي صورة ببغاء عندها زي الأناناس بالضبط، ببغاء أناناس. طب عصفور غادة شو اسمه؟ ابنها مسمي العصفور يا سندس فيصل. شوف تفضل تفضل شو مسميه.

يلا يا سندس، انت قلتي فكرة اللي بده يودي هدية ياخد باكج شوكولاتة من زحمان. ام رواد لقطت الفكرة ورح تجيب لك الهدية. صباح الورد على ياسين محمد ابو شجاع على ابو عون. موضوع بكرة والله لسه ما فكرنا، حتى انا مضيعة انه بكرة الخميس. صديقة فوزية صباح الورد من منار. مهند بكرة عيد ميلاد ابن ام مصطفى، رح يصم يكمل 7 سنين، العمر كله بدها اغنية حلوة ل7 سنين. يا سلام يا سلام الاطفال الحباب او احباب الله، الكتاكيت، الامامير، الشنانير. ايه اقول ابنها لام مصطفى عمره 7 سنين بكرة بصير. في المدرسة هو هلأ مش سامع. محمد أبو فخيدي بصبي عليك يا عدنان الشعيبي، قال بيقول إنه جاي عبالك قهوة زحيمان وجاي عبالك تروح تأكل مشاوي اليوم.

0: طب انا ما عنديش مشكله انه حدا ما بعرف انه انا برنامجي اي ساعه برن علي وانا على الهواء، بس حدا في رايه ليش برن وانا على الهواء؟ طب هدول مش لازم نعملهم امتحان انه وقت البرامج متى؟
1: يا جرمي بيني وبينك عنا شعب اثقل من دمه والله ما خرج، كل علينا مثل دمه.
0: يا راجل حدا هون في رايه برن ليه؟ ليث العوري برافو عليكم أمير، شغلهم حاليا تعمير الأراضي في جبال اليامون. طبعا منطقة جنين لازم يديروا بالكم على الأراضي وتعمروها وتسكنوا فيها وتعدوا فيها، هاي الفترة فترة استيطان، توحش الاستيطان. في آخر دقائق أبو آدم من برية سعير عمار على البايجر، إن شاء الله إنكم بتعمروا بالأرض يا عمار، إن شاء الله إنه الغرض تعمير الأرض مش بس البنى. محمد الأغاني اليوم نار، اصحك تحرقك يا محمد. اوكي رغد كارم بعت لي فيديو لرب الخروب، انا والله ما عرفته، حاولت افتح الفيديو قلت بلاش يطلع صوت على الهواء، فعم تعمل رب خروب على ما يبدو. احلى صباح بيشكر رعاته، ثانك يو بيج بيج بيج ثانك يو، سوبر ثانك يو، الترا ثانك يو، تزبط الترا. هذا لببغاء ساره.

ألترا ثانك يو للبريق صاحب الإنتاجات الرائعة الأولى في مجال التنظيف. يلا يا فادي نزل لنا الألترا سمارت على الشاشة. صار في إضافة للألوان الموجودة في السوق اللون الذهبي برائحة عطرة أخرى على رفوف إيدك إيدك إيدك إيدك، ما تختار إلا ألترا سمارت. أنا سرداد بقول سندس وإم رواد وإم مصطفى اللي عملات قهوة بيعملوها يعملي لهم حظر لأنه بشهوا بالمستمعين اللي بشغلهم. صح؟ أنا شهوني على القعدة وعلى المود. عصفورة غادة الله يخليها، والله متذكرتها يا غادة، هذه بتحبك وصلت لعندك وضلت خلاص. مين أزكى، سلطة الملفوف الأحمر ولا سلطة الذرة بالمايونيز؟ ولا لكل واحد فيهم نكهة، لكل واحد فيهم اعتبار، ولكل واحد مكان. شركة الجنيد التي تحجز رفوف المحلات بتصب عليكم. الحاج سلام بتقول لي شو رايك بكرة تحكوا عن الأولاد اللي بودوا أهلهم على دار المسنين؟ يعني إحنا مش قليل كتير. يعطيكم العافية في تعمير الأراضي الزراعية أمير، أكيد أنت بتشتغل مقابل مصاري، والمصاري وين بتوصلك؟ أكيد تحويل أونلاين على بنك القاهرة عمان، حتى ما بتغلب حالك، بتروح تسحب وتودي وتجيب أنت من خلال التطبيقات ومن خلال البطاقات، بتتصرف بحسابك كيف بدك. سندس بتقول لك يا أنس أحلى صباح بدون المستمعات بيضلش أحلى صباح. في الشيني أكسترا كل الفروع في الضفة اليوم كيلو الدجاج ثابت سواء كامل أو مقطع، سعر العرض 13 وشوي يعني تقريبا 14 شيكل. واليوم ينتهي عرض المدارس، العودة للمدارس كمان في الشيني أكسترا. أنا ودينا طالب بنرن على بعض وإحنا بنفس الشغل، دعاء عطايا إيه ما أتقل دم هاللي بيعملوا هالعمايل نفس الشغل، لا بترنوا على بعض ولا لأنه واتساب ببلاش. البازيلا والجزر طبخة معتبرة لنهايات الأسبوع أو لنص الأسبوع. يخنة الخضار شو بدها صلصة البندورة من الضيافة. وشاي الكرك بصبه علينا وعليكم بالهيل، المزيد من طعم الهيل من بني زحمان. وشكرا لمشاوي الزغلول الأطيب والأحلى. مين ضايل مش قارئ رسالته؟ فاي مسلم من نابلس صباح الورد ولا أسامة. مستمعين بيقولوا لي احكوا عن حرمان الميراث، حكينا عنه. اللي ما قرأت رسالته يسامحني، مش يقول لي يوم القيامة ما قرأت رسالتي. فادي ماضي، سلام الأطرش، وأنا نجوى الحمدان، باي باي.

0: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد، الضيافة.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: في كل مرة بتقرر شو تشتري، اتذكر إنه لقرارك أثر، أثر على مصنع وعلى عامل وعلى شاب عم يبني مستقبله. المنتج الوطني مش مجرد خيار بالسوق، هو استثمار بالمكان اللي مننتمي لإله وبالمستقبل اللي كلنا بنحلم فيه.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
4: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكثر، فرصك بتكبر أكثر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
5: لا وقت للبحث، لا وقت للبحث، اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. راي.بس، الوطن في صفحة واحدة. راي.بس.
0: الساعة الآن 11:00 صباحا. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من راي FM.
6: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. طواقم الإنقاذ تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار بناية سكنية تأوي نازحين في مدينة غزة إلى 14 مواطنا بينهم 5 أطفال. قوات الاحتلال تغلق اليوم الحرم الإبراهيمي الشريف أمام المواطنين حتى مساء يوم غد الخميس بذريعة تأمين احتفالات المستوطنين بالأعياد اليهودية. كما عرقلت العملية التعليمية في مدرسة الفيحاء الأساسية للبنات وأوقفتها بشكل كامل في المدرسة الإبراهيمية الأساسية للبنين. مستوطنون بحماية الاحتلال يقتحمون اليوم باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة وينفذون جولات استفزازية ويؤدون طقوسا تلمودية. قوات الاحتلال تشرع صباح اليوم بهدم تجمع رعوي في المنطقة الغربية من بلدة دير بلوط غرب سلفيت، وتأتي عملية الهدم في ظل استمرار أعمال التجريف والاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي بلدة دير بلوط. رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم يعلن أن بلاده ستتخذ خطوات حاسمة ضد أي شحنات تنطلق لمساعدة الجيش الإسرائيلي وتمر عبر الأراضي الماليزية. الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية كايا كالاس تعلن أن مجلس الاتحاد الأوروبي يواصل مناقشة اتخاذ قرارات قد تتضمن فرض عقوبات جديدة ضد مستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. الحرس الثوري الإيراني يعلن إسقاط طائرة مسيرة أمريكية صنع من طراز MQ-9 خلال ساعات الليل في أجواء جزيرة قشم الواقعة في مضيق هرمز. مقتل 5 أشخاص على الأقل جراء ضربة بطائرة مسيرة روسية استهدفت حافلة على مقربة من الجبهة في جنوب أوكرانيا وفق ما أفاد به مسؤولون محليون. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية إلى شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: وقفتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا FM.

0: 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة، وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: أنا أريد،
4: أنت أريد،
3: هو أريد،
5: وهي أريد،
6: أريد
7: طور عالمك.

لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: بلدنا مليانة طاقات بتستحق الفرصة، منتجات، خدمات وحرف بإبداع فلسطيني ومنفتخر فيه. كل مرة بتختار المحلي انت بتدعم فكرة وبتشجع نجاح وبتساهم ببناء مستقبل أفضل.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.

0: كل يوم جديد.
1: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.

0: الساعة الآن 12 ظهرا. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: إحنا أريد.
0: أريد طور عالمك. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
5: موجز الأخبار من رايا اف ام، تقرأه أسماء حمودة، أهلا بكم. طواقم الإنقاذ تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار بناية سكنية أو نازحين في مدينة غزة إلى 14 مواطنا بينهم 5 أطفال، حيث أكدت أن فرقها تواصل أعمال البحث عن المفقودين تحت الأنقاض والذين يقدر عددهم بأكثر من 100 مفقود، مشيرة إلى أن عملية البحث تواجه تحديات كبيرة نتيجة نقص الحد في المعدات الثقيلة والأليات المتخصصة اللازمة لأعمال الإنقاذ في قطاع غزة. مجموعات من المستوطنين يتقدمها الحاخام إليشا وولفز تقتحم المسجد الأقصى المبارك بمشاركة جنود الاحتلال من جهة باب المغاربة، وتنفذ جولات استفزازية في باحته وتؤدي طقوسا تلمودية. مصرع شاب يبلغ من العمر 20 عاما من بلدة عبد غرب جنين وإصابة 4 آخرون في حادث سير وقع بين مركبتين على طريق نابلس بالقرب من بلدة بير الباشا. قوات الاحتلال تعتقل الشاب محمود عبد اللطيف السعدي، وذلك عقب مداهمة منزل ذويه في بلدة برقين غرب جنين. سلطات الاحتلال تقتحم بلدة عزون شرق قلقيلية من مدخلها الشمالي وتنتشر في أحيائها وتداهم عدة منازل وتفتشها دون أن يبلغ عن اعتقالات. الاحتلال يهدم منزل المواطن فضل الهدار المكون من طابقين وتبلغ مساحة كل واحد منهما 200 متر مربع ويأوي 8 أفراد جلهم من الأطفال في خلة الحمص ببلدة يطة جنوب الخليل. الهيئة العامة للمعابر والحدود تعلن تعديل ساعات عمل معبر الكرامة خلال فترة الأعياد اليهودية، وأوضحت في بيان صحفي أن المعبر سيعمل من الساعة 11:30 من مساء يوم السبت وحتى الساعة 8 من صباح يوم الأحد 20 من أيلول، ودعت المسافرين إلى مراعاة ساعات العمل المعدلة عند التخطيط لسفرهم والتوجه إلى المعبر مساء السبت والاستفادة من ساعات العمل الممتدة بما يتيح إنجاز إجراءات السفر قبل إغلاق المعبر يومي الأحد والاثنين. وكالة الصحافة الفرنسية تنقل عن الرئيس اللبناني جوزيف عون قوله إن لبنان منفتح على أي قوة تستبدل قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان اليونيفيل، مؤكدا ضرورة تجنب حصول أي فراغ بعد انسحابها. في أحوال الطقس اليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حارا في المناطق الجبلية إلى شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يترى تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز، وللمزيد عبر raya.bs. إلى اللقاء.
0: وقفتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة.

0: التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: أغنيات الزمن الجميل

Thank you.

0: سحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال كل يوم جديد.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 ويندزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. ويندزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، واسلك بي في اتباعه مسلك الأقوياء من المتقين، وهب لي من محبتك ومحبته ما أدرك به منازل السابقين من المحبين والمحبوبين، ووفقني للأعمال الصالحة والنيات الصادقة والمقاصد الحسنة ما أكتب به في ديوان الكمل من العباد الصالحين، وأعمر قلبي وجوارحي بما عمرت به قلوب وجوارح عبادك المخلصين، واجعل لي قدما راسخا في تقواك، وسببا قويا يوصلني إلى ما فيه رضاك، واجعل لي عندك ودا وفي قلوب أوليائك مودة، ووفر حظي من اليقين الكامل حتى تكون الثقة بك لي في جميع حالاتي أقوى عدة، واحفظني من الانقطاع بغيرك عنك في جميع شؤوني، وثبت قدمي على الصراط المستقيم، ونجني يا رب العالمين.

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس يحين الآن موعد آذان الظهر.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.

اللهم صل وسلم وبارك على نورك الأسبق وصراطك المحقق الذي أبرزته رحمة شاملة لوجودك وأكرمته بشهودك واصطفيته لنبوتك ورسالتك وأرسلته بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنك وسراجا منيرا. اللهم صل على النور اللامع والقمر الساطع والبدر الطالع والفيض الهامع والمدد الواسع والحبيب الشافع والنبي الشارع والرسول الصادع والمأمور الطائع والمخاطب السامع والسيف القاطع والقلب الجامع، وصلى الله وسلم عليه وعلى آله الكرام وأصحابه العظام وأتباعهم من أهل السنة والإسلام. اللهم صل صلاة ترضاها ذاتك على سيد أحبابك. اللهم بحنين روحه الطاهرة إليك وبحب قلبه المبارك عليك، اللهم بجمالك بجلالك بقدسك بقدرتك بعظمتك بجبروتك برحمتك بسلطانك بعظيم شأنك تولى أمرنا، يسر أمرنا احلل عسرنا اشرح صدرنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه الطاهرين وعبادك الصالحين.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: صوتها عالٍ،

0: الجودة بتنعرف بالتجربة والثقة بتكبر مع كل مرة بنختار الصح. المنتج الوطني أثبت حضوره لأنه صنع بإتقان ووصل لكل بيت بثقة. خليه دايما من ضمن اختياراتك لأنه بيستحق.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.

0: الساعة الآن 1 ظهرا. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك. أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
5: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
7: راية دوت بي أس.
0: راية دوت بي أس، بوابة الوطن. من أجلك أنت،
7: من أجلك أنت.
0: في منتصف النهار نقف على آخر المستجدات ونرصد أهم أخبار الساعة في الواحدة الإخبارية. تغطية فورية محلية ودولية لأبرز الأحداث ومتابعة دقيقة للملفات السياسية والاقتصادية. نحاور المسؤولين والمحللين لنقدم لكم صورة واضحة وشاملة عما يدور من حولكم. الواحدة الإخبارية من الأحد إلى الخميس 1 ظهرا على راية أف أم.
8: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا ومتابعينا عبر شبكة راية الأعلامية في الواحدة الإخبارية لمتابعة أبرز وأهم الملفات. بذريعة الأعياد اليهودية، الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي ويعرقل العملية التعليمية بمدرستي الفيحاء والإبراهيمية. بعد المطالب الأوروبية بحظر التجارة مع المستوطنين، هل تبدأ عزلة إسرائيل دوليا؟ الذهب والنفط والدولار، تقلبات مرتبطة بمخاوف الأسواق، وإلى التفاصيل.
0: الواحدة الإخبارية.

إذن مستمعينا إلى تفاصيل هذه الملفات. وأغلقت قوات الاحتلال اليوم الحرم الإبراهيمي الشريف أمام المواطنين وبذريعة الأعياد اليهودية، وأيضا قامت بعرقلة العمل

0: نحن يعني في مشهد يتكرر في كل عام وهو إغلاق وعرقلة لحركة المواطنين في البلدة القديمة وأيضا عرقلة المسيرة التعليمية. ما الذي يجري اليوم في الحرم الإبراهيمي وتفاصيل هذا قرار الإغلاق؟
1: نعم، احنا اليوم اللي هو الاربعاء والخميس طبعا سيتم اغلاق الحرم الابراهيمي الشريف بجميع اروقته امام المصلين وامام القادمين الى الحرم بحجه الاعياد اليهوديه. طبعا الحرم في هذه الفترات يكون مغلقا اغلاقا تاما، لا يتم الوصول اليه بهذه الفتره.
0: نعم، يعني اليوم أيضا الاحتلال قام بعرقلة التعليم والحياة اليومية بالتزامن مع إغلاق الحرم، كيف ينعكس ذلك على الطلبة وعلى الأهالي في البلدة القديمة وفي محيط الحرم الإبراهيمي الشريف؟
1: نعم، أنتم تعلمون أن الجميع المداخل اللي بتأدي لهذه المدارس هي يعني بجانب الحرم الإبراهيمي الشريف. طبعا في هذه الأيام في الأعياد الإسرائيلية اللي هم 10 أيام طبعا اللي فرضوهم علينا طبعا الإسرائيليين، طبعا المداخل هذه بيدخلوا منها الطلاب إلى مدارسهم. في هذه الفترة في الأعياد يتم تكون هذه المنطقة منطقة عسكرية مغلقة، غير يعني يمنع الدخول إليها والخروج منها طيلة أيام الأعياد اليهودية. طبعا يعني وهذه يعني اعتداء هذا بكون يعني على المنطقة بأكملها، يعني لا. يعني هذه المنطقة يتم منع الدخول والخروج إليها.
0: نعم، يعني أين تشمل هذه الإغلاقات لو يعني تضعنا في صورة المشهد بشكل أوضح؟ الإجراءات العسكرية المحيطة بالحرم والبلدة القديمة، يعني ما هي هذه الإجراءات بطبيعتها وكيف يتعامل الاحتلال مع المواطنين والأهالي وسكان هذه المناطق؟
1: طبعا هذه إجراءات تعسفية، طبعا هذا يعني إغلاق مثل انتهاك يعني صارخا لحرية العبادة وتعديا على مقدسات المسلمين. يعني المداخل هذه تبقى مغلقة طيلة الأيام الأعياد الإسرائيلية، يعني لا يتم الدخول ولا الخروج من هذه المنطقة إلا بعد من انتهاء العيد. طبعا يعني احنا جميع مداخل البلدة القديمة تكون مغلقة، جميع المناطق المداخل المؤدية إلى الحرم الإبراهيمي تكون مغلقة بوجه المصلين وبوجه السكان القانطين في هذه المنطقة. طبعا هذا يعني تعدي صارخ على على على على المسلمين، يعني بفرض واقع جديد وتهويد للمسجد في هذه المنطقة.
0: نعم، يعني إذا ما رأينا هذا المشهد والذي يتكرر سنويا وبهذه الفترة بالتحديد، نحن نرى يعني أنه من الممكن أن نكون أمام واقع جديد أو واقع يفرضه الاحتلال على المواطنين وعلى الفلسطينيين في البلدة القديمة وفي محيط الحرم.
1: صحيح، هذه يعني إجراءات متكررة يعني تهدف إلى فرض واقع جديد وتهويد يعني للمسجد، تهويد للمنطقة، يعني إخلاء سكانها، إخلاء المنطقة من سكانها. طبعا يعني هذا هو اللي بيركزوا عليه الإسرائيليين، يعني بيشددوا الإجراءات على هذه المناطق لكي يتمكنوا من السيطرة الكاملة على بقية المنطقة وبقية أجزائها. طبعا
0: يعني اليوم الأوقاف في مدينة الخليل يعني وبيظل كل هذا هذه الاعتداءات، الموقف ويعني ما تقوم بفعله في هذه الأثناء بسبب هذا الإغلاق، هذا الاعتداء، هل هناك يعني أي إجراء يتم اتخاذه بسبب هذه الاعتداءات من قبل الاحتلال عليكم؟
1: نعم، يعني طالبت وزارة الأوقاف كافة المؤسسات الدولية والحقوقية بالتدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات المستمرة يعني وحماية المقدسات وضمان حرية الوصول إلى أماكن اللي بيكون فيها أماكن العبادة، أماكن البلدة القديمة اللي قانطين فيها السكان. طبعا احنا يعني بنرفع قضايا يوميا بأي اعتداء وأي شيء بيصير على المنطقة الحرم والمنطقة البلدة القديمة. طبعاً.
0: نعم، إذن أشكرك سيد منجد الجعبري مدير دائرة شؤون الأوقاف ومكلف بمدير للحرم الإبراهيمية، أشكرك.

0: أشكر تواجدك معنا بهذه اللحظات ونتمنى السلامة دائما لكم جميعا. سنواصل الواحدة الإخبارية مستمعينا ولكن بعد فاصل قصير مع موجز لأهم الأخبار مع زميلة نجوى الحمدان.
1: مساء الخير أسماء لك ولكافة المستمعين الآن وأهلا بكم إلى هذا الموجز. ارتفاع عدد الشهداء جراء انهيار عمارة مكونة من 6 طوابق في مدينة غزة إلى 16 شهيدا بينهم أكثر من 5 أطفال وإصابة أكثر من 10 فيما لا يزال نحو 100 آخرين في عداد المفقودين. وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس يقول إن جيشه مستعد للقضاء على حركة حماس من أجل إنجاز المهمة كما أسماها وتنفيذ خطة التهجير من غزة. أكثر من 20 عضوا في مجلس الشيوخ الأمريكي يقدمون مشروع قرار ينص على ضرورة إحاطة الكونغرس بشأن أعمال العنف التي يشارك بها المستوطنون وجنود الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة. إصابة شاب 20 بجروح خطيرة إثر تعرضه اليوم لجريمة طعن وقعت في مدينة أم الفحم داخل الخط الأخضر. بلدية بنت جبيل في لبنان تكشف عن تدمير الاحتلال أكثر من 80% من المدينة فيما سوي أكثر من 2000 مبنى بالأرض بما يوازي 5000 وحدة سكنية على الأقل. الحوثيون في اليمن يؤكدون تمكنهم اليوم من إسقاط طائرة حربية سعودية من طراز F-15 متهمين الرياض بشن المئات من الغارات الجوية على المناطق التي تسيطر عليها الجماعة. قناة كان العبرية تنقل عن مصدر دبلوماسي من المنطقة أن إسرائيل تنقل معلومات استخباراتية إلى السعودية ضد الحوثيين وذلك عبر الولايات المتحدة. إدارة ميناء إيلات الإسرائيلي في البحر الأحمر تحذر حكومة تل أبيب من تبعات خطيرة تبلغ حد إغلاق الميناء بالكامل إذا سيطر الحوثيون على باب المندب. بيانات الشحن تعلن تراجع حركة السفن عبر مضيق هرمز إلى 4 سفن فقط يوم أمس مقارنة ب7 في اليوم السابق وبفارق كبير عن متوسط الأيام 10 الماضية الذي بلغ 18 سفينة. استطلاع أجراه مركز أمريكي يهودي يظهر عزم 67% من الأمريكيين اليهود التصويت للحزب الديمقراطي في الانتخابات القادمة للكونغرس مقابل 26% سيعطون أصواتهم لحزب ترامب الجمهوري. أخيرا الإعلان عن تعديل ساعات عمل معبر الكرامة في فترة الأعياد اليهودية حيث سيعمل من 11:30 من مساء السبت القادم وحتى 8 صباح الأحد الذي يليه قبل أن يغلق تماما يومي الأحد والاثنين المقبلين. انتهى موجزنا هذا، لكم التحية مني أنا نجوى الحمدان وأدعوكم للبقاء مع أثيرنا لمتابعة المزيد في الساعات القادمة عبر أثيرنا ورايا دوت بأس ومنصاتنا الرقمية والواحدة الإخبارية. نعود إليك أسماء.
0: أشكرك زميلة نجوى ونعود إلى ملفات الواحدة. وبعد المطالب الأوروبية بحظر التجارة مع المستوطنين والمستوطنات، الكاتب والمحلل السياسي عدنان الصباحي يتحدث عبر إذاعتنا ويقول بأن المقاطعة الأوروبية لمنتجات المستوطنات وحدها لا تكفي ولن تحدث تأثيرا حقيقيا على إسرائيل ما لم تنتقل أوروبا إلى فرض عقوبات اقتصادية وسياسية مباشرة على حكومة الاحتلال تشمل وقف الاتفاقيات والتعاون وفرض كلفة فعلية على سياساتها. نتابع ما تحدث به الأستاذ عدنان الصباح.
2: بات متأخرا ومتأخرا جدا القول الذي لم تدفعه كل دماء غزة وكل المقتل التي جرت 10,000 الشهداء و2 مليون فلسطيني بين شهيد وجريح محاصرين حتى اللحظة ويقومون الآن ببعض إجراءات لا تغني من جوع، معاقبة بعض المستوطنين ومقاطعة منتجات المستوطنات وصاحب الجريمة لا يعاقب، صاحب الجريمة الحقيقي الدولة، دولة الاحتلال الرسمية الذين يعترفون بها ويتعاملون معها ويردونها بالسلاح. صاحب المصلحة الجريمة الحقيقية الذين يقيمون معه العلاقات ويغطونه سياسيا ودبلوماسيا وعسكريا. أي إجراءات اتخذت والشعب الفلسطيني يدفع الثمن في كل مكان من دمه ومن حياته ومن جوعه ومن عطشه ومن مرضه. أي إجراءات تتخذ وكل هذه الجريمة لا زالت متواصلة. وقف إطلاق نار حقيقي لم يستطع العالم أن ينفذه. مجلس أمن لم يستطع أن ينفذه. يقولون الآن لم يأخذون إجراءات. أي إجراءات؟ الإجراءات الحقيقية العقاب. عقاب القاتل، عقاب المجرم، عقاب صاحب الجريمة الحقيقي. المستوطنين والمستوطنات إفراز لهذه الدولة الجريمة. ولا تعاقب ولا يسأل. صحيح أن هذا خطوة، ولكن أي خطوة بعد 80 عام؟ في خطوة بعد 80 عام من الجريمة نتخذ خطوة رمزية، خطوة لا قيمة على الأرض لها، خطوة لا يستطيع أحد أن يتحقق منها. تقاطع منتجات المستوطنات. من قال لك أنهم يرسلون لك منتجات المستوطنات على أنها مستوطنات؟ من قال لك أن معاقبة مستوطن 10 أو 20 أو 100 على قاعدة أن هناك مستوطن جيد ومستوطن سيء، وأن الاستيطان ليس مشكلة، المشكلة في الأشخاص؟ هذا هو السؤال الحقيقي الذي يجب أن يسأل له به العالم، وخصوصا هذه الدول التي تصحو بعد أكثر من قرن بريطانيا لتأخذ إجراءات لا قيمة لها على أرض الواقع، لا تردع المعتدي فاجأ العالم بالعقوبات الشديدة والعقوبات ضدنا. إغلاق القنصلية لا تعاقب بريطانيا، إغلاق القنصلية تعاقب الفلسطينيين الذي تقدم خدمات لهم القنصلية البريطانية في القدس، وطرد لأي شيء له علاقة بالفلسطينيين في القدس. منع رجال التدريب الشرطة الفلسطينية عقاب للفلسطينيين. تذكير بريطانيا بأنها تحتل فوكلاند، هذا الذي عاقب الاحتلال وليست بريطانيا.
0: إلى ملفنا الاقتصادي مستمعينا، الذهب والنفط والدولار 3 مؤشرات تحظى بمتابعة واسعة في الأسواق العالمية وتحركاتها لا تأتي من فراغ. فما الذي يقف وراء الارتفاعات والانخفاضات الأخيرة؟ وما أبرز المخاوف التي تدفع المستثمرين إلى التحرك بحذر؟ في هذا التقرير نقرأ المشهد الاقتصادي ونفهم العلاقة بين هذه الأسواق والعوامل التي تؤثر في اتجاهاتها مع الزميلة نجوى.
1: تشهد الأسواق العالمية في الفترة الراهنة تحركات متواصلة في أسعار الذهب والنفط والدولار وسط تأثير عوامل اقتصادية وسياسية متداخلة، أبرزها التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط تحديدا، إضافة إلى التضخم وتوقعات أسعار الفائدة الأمريكية. النفط يبقى الأكثر تأثرا بالتطورات السياسية والمخاوف حول الإمدادات، لا سيما مع القلق من اتساع التوترات في الشرق الأوسط وتأثير على حركة وتدفق النفط عالميا، إذ أن أي اضطراب في الإمدادات يمكن أن يدفع بالأسعار إلى مزيد من الارتفاع، بينما يؤدي تحسن المعروض أو تراجع الطلب إلى انخفاضها. أما الذهب فرغم اعتباره ملاذا آمنا، إلا أن المستثمرين يتحركون بحذر شديد وسط مخاوف من التضخم وتقلبات الأسواق واستمرار حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي، كما أن أسعار الفائدة وقوة الدولار تظل من أهم العوامل المؤثرة في اتجاه أسعار الذهب. وبالنسبة للعملة الأمريكية الدولار فتشكل حلقة أساسية في هذه المعادلة، فارتفاعه يجعل الذهب والنفط أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، بينما تؤثر توقعات الفائدة الأمريكية على قوة الدولار بشكل مباشر. وبشكل عام ما تخشاه الأسواق العالمية حاليا هو استمرار ارتفاع أسعار الطاقة وعودة التضخم للارتفاع واتساع التوترات الجيوسياسية، لأن اجتماع هذه العوامل قد يؤدي لزيادة الضغوط على الاقتصادات العالمية وأسواقها. ولهذا تبقى حركة الذهب والنفط والدولار متقلبة في وقت تترقب فيه الأسواق أي تطورات جديدة قد تحدد اتجاه الأسعار في الفترة المقبلة.
0: في هذا الملف مستمعينا ومتابعينا نصل معكم إلى الختام في الواحدة الإخبارية. للمزيد من الأخبار على رأس الساعة في أبرز وأهم الأخبار والعناوين عبر شبكة رايا الإعلامية، كنت معكم في الإعداد والتقديم أسماء حمودة. إلى اللقاء.

0: في منتصف النهار نقف على آخر المستجدات ونرصد أهم أخبار الساعة في الواحدة الإخبارية، تغطية فورية محلية ودولية لأبرز الأحداث ومتابعة دقيقة للملفات السياسية والاقتصادية. نحاور المسؤولين والمحللين لنقدم لكم صورة واضحة وشاملة عما يدور من حولكم. الواحدة الإخبارية من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا على راية أف أم.
1: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إيسداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه، خاضع لشروط وأحكام البنك.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
2: يتجه البنك المركزي الأوروبي إلى رفع أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال اجتماعه في ظل عودة الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف الطاقة على خلفية استمرار التوترات في الشرق الأوسط، فيما تتحول أنظار الأسواق إلى احتمالات تنفيذ زيادة ثالثة قبل نهاية العام. وبحسب وكالة بلومبيرغ، فيتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة بمقدار 0.25% في خطوة ستعزز موقعه بين أكثر البنوك المركزية تشددا في مجموعة 7 الكبرى، بعدما أشار مسؤولوه بوضوح في الفترة الماضية إلى الحاجة لمواجهة مخاطر التضخم بصورة استباقية. أثارت قفزة مفاجئة في بيانات مخزونات الليثيوم في الصين اضطرابات في السوق، بعدما أدى تغيير في منهجية احتساب المخزونات إلى أكثر من مضاعفة التقديرات، وهو ما دفع أسعار كربونات الليثيوم للهبوط بأكثر من 14% خلال أيام، وسط تساؤلات بشأن دقة البيانات وحقيقة مستويات الطلب. وتظهر البيانات الصينية ارتفاع مخزونات كربونات الليثيوم ل 175 ألف طن مقارنة بنحو 78 ألفا وفق التقديرات السابقة، وبزيادة تجاوزت 120%.
1: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs.
4: كنتوا تحطوا مكياج على زمانكم؟

الجنيدي إن كنا. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستقبلية.

طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.

0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: راية دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
2: الساعة الآن 12:00.
3: أنا أريد،
4: أنت أريد،
5: هو أريد،
6: وهي أريد،
7: أحنا أريد.
2: أريد طور عالمك. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
8: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 73 ألف شهيدا، والإصابات إلى أكثر من 174 ألف جريحا منذ 7 تشرين الأول 2023. مصرع شاب يبلغ من العمر 20 عاما من بلدة يعبد غرب جنين، وإصابة 4 آخرين في حادث سير وقع بين مركبتين على طريق نابلس بالقرب من بلدة بير الباشا. إصابة عدد من الطلبة بحالات اختناق اليوم إثر إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاز السام المسيل للدموع في بلدة بيت حنينة شمال القدس المحتلة. مستوطنون يواصلون اليوم تجريف أراضي المواطنين في بلدة نعلين غرب رام الله لليوم الثالث على التوالي. سلطات الاحتلال تهدم اليوم 5 مساكن ومصلى في قرية الجفت لك شمال مدينة أريحة. مستوطنون يهاجمون اليوم بركسا لتربية الأغنام في بلدة بيتا جنوب نابلس وسط تصدي الأهالي للهجوم، فيما قطع مستوطنون آخرون اليوم خطوط مياه وأتلفوا محاصيل زراعية في تجمع يرزا الشمالي شرق طوباس. الهيئة العامة للمعابر والحدود تعلن اليوم تعديل ساعات عمل معبر الكرامة خلال فترة الأعياد اليهودية، إذ سيعمل المعبر من الساعة 11:30 من مساء يوم السبت المقبل وحتى الساعة 8:00 من صباح يوم الأحد المقبل. أكثر من 20 عضوا في مجلس الشيوخ الأمريكي يتقدم بمشروع قرار ينص على إحاطة الكونغرس بشأن أعمال العنف التي يشارك فيها جنود الاحتلال ومستوطنون يستولون على أراضي فلسطينية في الضفة الغربية. بيانات شحن أولية تظهر تراجع حركة السفن عبر مضيق هرمز إلى 4 سفن فقط يوم أمس مقارنة ب7 في اليوم السابق، وبفارق كبير عن متوسط الأيام 10 الماضية البالغ 18 سفينة. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل لطيفا في المرتفعات الجبلية ودافئا في بقية المناطق، وتبقى الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة المعتدلة السرعة تنشط أحيانا، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على راية.بي.أس دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
2: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على راية اف ام.
9: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
10: توفير اليوم بأربك المليون مع بنك الإسكان.
1: افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة

0: على راسه ريشة. أمثال بنحكيها كل يوم بس عمرنا سألنا شو قصتها ومن وين أجت. في برنامج شو القصة بنفتح صفحات الحكايات القديمة وبنرجع لأصل المثل، شو القصة؟ أمثال بنعرفها وحكايات ما بنعرفها. شو القصة على رايا أف أم.
1: اللي بدري بدري واللي ما بدري بقول كف عدس. شو القصة يا ترى؟ بقولوا أنه في يوم من الأيام في رجل شاف مع بنته شاب في بيدر العدس، فركض وراه هو غضبان كتير كتير. الشاب هرب وأخذ بكفه شوية عدس. أهل القرية شافوا المشهد، واحد بهرب والتاني بلحقه والشاب بإيده كف عدس. شو فيه يا جماعة؟ قالوا معقول كل هالمطاردة عشان كف عدس؟ الأب ما قدر يحكي السبب الحقيقي، فقال اللي بدري بدري واللي ما بدري بقول كف عدس، يعني اللي بعرف الحقيقة بفهم شو صار، واللي ما بعرف بحكم على اللي شايفه قدامه. وعشان هيك المثل لليوم منقوله لما يكون في قصة الناس مش عارفة تفاصيلها.
0: إجا يكحلها عماها على راسه ريشة. أمثال بنحكيها كل يوم بس عمرنا سألنا شو قصتها ومن وين أجت. في برنامج شو القصة بنفتح صفحات الحكايات القديمة وبنرجع لأصل المثل، شو القصة؟ أمثال بنعرفها وحكايات ما بنعرفها. شو القصة على رايا أف أم.
2: تختلف الألوان وتتنوع الأغاني بين كنوز زمان ورونق اليوم. رايا ميكس، أحلى ميكس على 99.7 FM.

0: Thanks. إحنا ما بنصنع منتجات وبس، إحنا بنصنع قصص نجاح. كل مشروع وطني بدأ بحلم وكبر بدعم الناس، واليوم دورك يكون جزء من هاي القصة. اختار المنتج الوطني لأنه كل نجاح بيستحق فرصة.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية،
2: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيت جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-00.
3: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

0: سحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
2: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
3: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
2: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
3: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
4: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800-87-87-87.
5: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع ترست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد، اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
2: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
3: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
2: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
3: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
4: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800-87-87-87.
6: راية تي في، برامجك الإذاعية المفضلة على راية أف أم أصبحت متاحة الآن على راية تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

0: أقوى الأفلام العالمية.
1: انت محمد حسين
2: دلول محمد.
0: أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: غسل اليدين. يساعد غسل اليدين بالماء والصابون على الحد من انتقال العديد من الجراثيم، ويعد غسل اليدين مهما قبل إعداد الطعام وتناوله، وبعد استخدام الحمام، وبعد السعال أو العطس، وبعد العودة من الأماكن العامة. إنها عادة بسيطة لكنها من أهم خطوات الوقاية اليومية.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: لم يعد الصوت كافياً فاكتمل بالصورة. رايا تي في، متعة الصوت والصورة. شاهدها الآن عبر رايا تي في دوت بي اس أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.

أخبار، تقارير، فيديو وصور. عين على فلسطين والعالم. استطلاعات رأي وآراء. كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم.

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، تحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه، خاضع لشروط وأحكام البنك.
2: لا.

0: علق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يناقش كتاب إعادة بناء الأحزاب السياسية الإسرائيلية للمحررين أساف شبيرة وأوفير كينج وجدعون رهط والصادر عام 21/20 ميلادي أزمة الأحزاب السياسية في إسرائيل، لكنه لا يكتفي بتشخيص الأزمة بل يبحث في كيفية إعادة بناء الأحزاب وتكييفها مع الواقع السياسي والاجتماعي والتكنولوجي الجديد. وقد صدر عن المعهد الإسرائيلي هذا الكتاب ليناقش فكرة مركزية أصيلة تقوم على مبدأ أن الخصوصية التي ترتبط بالأحزاب التي أسماها الكتاب بالديمقراطية الجامعة تعاني ضعفا متزايدا في العضوية والثقة الشعبية والارتباط بالمجتمع والوجود التنظيمي مقابل صعود السياسة الشخصية التي تجعل الحزب منصة مرتبطة بقائد أكثر من كونه مؤسسة سياسية مستقرة. ويؤكد الكتاب أن هذه المشكلة ليست إسرائيلية بالكامل، إذ توجد ظاهرة عالمية لتراجع الأحزاب التقليدية لكنها أكثر حدة في إسرائيل نفسها. ويركز الكتاب على الفرق بين نوعين من الأحزاب: الأحزاب الجامعة التي تحاول تمثيل شرائح جامعة واسعة من المجتمع وتملك حياة داخلية ومؤسسات، والأحزاب الشخصية التي تتمحور كما أسلفنا حول شخصية القائد السياسي. ويرى المحررون أن الديمقراطية الإسرائيلية إنما تحتاج إلى أحزاب قوية، لكنها أحزاب تحتاج لأن تكون قادرة على تأدية وظيفة أساسية في جمع المصالح والأفكار وتنظيم المنافسة السياسية وربط المواطنين بالمؤسسات. ومن أهم القضايا التي يناقشها الكتاب الديمقراطية داخل الأحزاب، فالانتقال والكلام لهؤلاء الكتاب إلى الانتخابات التمهيدية لم يكن حلا مثاليا دائما، إذ يمكن أن يؤدي إلى صراعات داخلية وأضعاف القيادة والحزب نفسه. ويشير الكتاب إلى تجربة حزب العمل باعتباره مثالا مهما على التوتر بين الحياة الداخلية الديمقراطية وبين القدرة على المنافسة السياسية بفاعلية. ويطرح الكتاب الحاجة إلى نموذج جديد يوازن بين الديمقراطية الداخلية والفاعلية السياسية. ويقترح الكتاب أيضا منح القائد الذي يتمحور حوله الحزب دورا أكبر في اختيار المرشحين، بينما يركز آخرون من أبناء هذا الحزب على الإصلاح التنظيمي والمشاركة الرقمية وتوسيع علاقة الحزب بالمجتمع، إضافة إلى معالجة بعض القضايا المصيرية. وبالتالي فإن الكتاب مهم جدا لفهم أزمة الأحزاب الإسرائيلية المعاصرة. لماذا تراجعت الأحزاب التقليدية؟ لماذا أصبحت القيادة الشخصية أكثر أهمية؟ وكيف يمكن إعادة بناء أحزاب قادرة على العمل بين الانتخابات، لا أن تكون مجرد قوائم انتخابية تظهر قبل التصويت ثم تختفي؟ استمعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات. أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدا.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعاً يصنع لا أن ينسخ. مرحباً بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. حين تجتمع الخبرة مع الرؤية يصبح الإنجاز محطة تتبعها محطات. الدكتور مازن الخطيب رئيس الاتحاد الفلسطيني لألعاب القوى واحد من الشخصيات التي تركت بصمات واضحة في مسيرته الرياضية الفلسطينية عبر سلسلة من المناصب التي تقلدها داخل المنظومة الرياضية، واضعا خبراته في خدمة تطوير العمل الرياضي.
2: دربت نادي شباب الظاهرية، عدت إلى جامعة القدس لتدريس التربية الرياضية، درست لعدة سنوات، أكملت دراسة الدكتوراه. في هاي الفترة استلم الفريق جبل نجوب زمام الرياضة، انتقلت لاتحاد كرة القدم، صغت نظامه الأساسي قبل 2008، أول من أسس لشهادات تدريب في الاتحاد الأسيوي لكرة القدم، استلمت الدائرة الفنية في الاتحاد، دوريات الناشئين، دور النسوي.
1: اليوم ومن موقعه رئيسا للاتحاد الفلسطيني لألعاب القوى يقود مسيرة عنوانها البناء والتطوير عبر دعم المواهب وتوسيع قاعدة المشاركة وتعزيز حضور فلسطين في البطولات الإقليمية والدولية.
2: وضعنا خطة طموحة لتطوير المدربين والحمد لله الخطة استكملها الفريق اللي كمل. استلمت بعدين الأمانة العامة للجنة الأولمبية الفلسطينية، اشتغلت أمين عام للجنة الأولمبية الفلسطينية، وعدت إلى جامعة القدس لإدارة دفة دائرة التربية الرياضية، استلمت اتحاد ألعاب القوى، وصلت إلى رئيس اتحاد ألعاب القوى، عضو لجنة الأخلاق في الاتحاد الآسيوي، وفي نفس الوقت يعني الآن عميد شؤون الطلبة في جامعة القدس في أبو ديس.
1: بإيمان الراسخ بأن الإنجاز يبدأ بالتخطيط والعمل المؤسسي، يواصل الدكتور مازن الخطيب قيادة الاتحاد بخطى واثقة ساعيا إلى صناعة بيئة رياضية تفتح الطريق أمام أبطال المستقبل وترفع اسم فلسطين عاليا في ميادين الرياضة.
3: الساعة الآن 3:00 عصرا.
4: أنا أريد،
5: أنت أريد،
4: هو أريد،
6: هي أريد،
7: أحنا أريد،
3: أريد طور عالمك. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من راية أف أم.
8: موجز الأخبار من راية أف أم تقرأه أسماء حمودة، أهلا بكم. ارتفاع حصيلة حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال على قطاع غزة إلى 73,795 شهيدا منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023. مصادر صحفية في قطاع غزة تفيد بقلة الإمكانيات والآليات المتهالكة المتاحة لدى طواقم الدفاع المدني خلال عمليات البحث والإنقاذ تحت ركام بناية سكنية متعددة الطوابق انهارت بالكامل، وأكد أن هناك سماع صرخات استغاثة من تحت الأنقاض حيث يحاصر قرابة 100 شخص نصفهم من الأطفال والنساء. إصابة عدد من الطلبة بحالة اختناق إثر إطلاق قوات الاحتلال الغاز السام المسيل الدموع في بلدة بيت حنينة شمال شرق القدس المحتلة. سلطات الاحتلال تسلم المزارع فايز الطنيب اختار أن يقضي بوقف الأعمال وهدم منشآت في مزرعته حكورتنا الواقعة بالقرب من جدار الفصل العنصرية غرب مدينة طول كرم ومنحته مهلة أسبوع لتقديم اعتراض لهذا القرار. مستوطنون يواصلون تجريف أراضي المواطنين في بلدة نعلين غرب رام الله وذلك لليوم الثالث على التوالي. قوات الاحتلال تجرف أراضي زراعية وجار زيتون في بلدة دير أبو ضعيف شرق جنين على مساحة تقدر بنحو 250 دنما بعد اخطار أصحابها بذلك. مسؤولون أمريكيون ونقلا عن رويترز بأنهم يعقدون اجتماعا مع الحوثيين في سلطنة عمان مطلع الأسبوع المقبل، والحوثيون أبلغوهم بأنهم لا ينوون مهاجمة سفنهم وأنهم ملتزمون بوقف إطلاق النار. في أحوال الطقس ليوم غدا الخميس يكون الجو حارا في المناطق الجبلية إلى شديد الحرارة في بقية المناطق ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز، وللمزيد عبر raya.bs. إلى اللقاء.
3: وقفتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على راية اف ام.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
10: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
11: راية دوت بي أس.
10: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

بانوراما رايا، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما رايا من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: مرحبا وأهلا وسهلا فيكم، مساء الخير عليكم مستمعينا ومستمعاتنا وكل حدا بسمعنا وبنضم لنا في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي بانوراما رايا اللي عودناكم في دائما نطل عليكم كل أيام الأسبوع من الأحد للخميس عبر شبكة رايا الإعلامية. طبعا منطول عليكم كل يوم بأخبار جديدة وغريبة وطريفة من حول العالم. أول مرة بتسمعوها يمكن سمعتوها بس ما كنتوا بتعرفوا أنه في إلها تفسير، وكل يوم بأخبار جديدة بتسليكم بساعة كاملة. مساء الخير كمان عليك يا أسماء.
1: مساء الخير لانا، ومساء الخير لجميع متابعينا ومستمعينا من وين ما عم بيتابعونا وبسمعونا. منبلش حلقتنا معكم ومنبلش أخبارنا ونهارنا، منذكر بأنه برنامجنا برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي. تسمعونا من جنين والجليل الأعلى وسط فلسطين على 98.3، شمال الضفة والأغوار 96.4، وكمان الجنوب وقطاع غزة 96.8. للناس اللي بتسأل بأنه إحنا دايما بالسيارة بنسمعكم بس يعني لما يخلص مشوارنا كيف ممكن نكمل، إحنا موجودين معكم على مواقع التواصل الاجتماعي بالموقع الرسمي raya.ps، بتفوتوا بتحطوا خيار بإنكم تتابعوا مباشر سواء تلفزيون أو راديو، وما تنسوا تنزلوا تطبيق وتفعلوا زر الإشعارات لحتى يوصلكم كل جديد. وبنبدأ أول أخبارنا معك لانا.
0: هذا الخبر يمكن صار، ما بدي أحكي صار معك، لا بحس أنه البنات مستحيل يصير معهم هيك إشي. بحكي لك أنه لبس قميصه في المقلوب وما انتبه إلا بعد ما رجع على البيت. اسمعوا هاي القصة، بحكي لكم أنه في واحد طلع من بيته الصبح لبس قميصه وراح على شغله بكل ثقة ولا على باله أنه في مصيبة صغيرة لابسها معه. الرجل قضى يومه طبيعي جدا، راح الدوام وسلم على زملائه ودخل اجتماعات وحكى مع الناس وحتى طلع يجيب قهوة، يعني يوم كامل تقريبا وهو بيمشي بين العالم. بس لما رجع على البيت زوجته أول ما شافته وحكت له أنه استنى شوي، أنت من الصبح لابس القميص بشكل مقلوب ولا لا؟ الرجل وقف مكانه وطلع على حاله شوي بالمراي وراح بسرعة وفعلا لقى حاله أنه القميص لابسه في المقلوب، والأطرف أنه البطاقة اللي بتكون عادة جوا القميص كانت واضحة من برا والخياطة كمان طالعة وهو ما حس على ولا إشي. وهون صار السؤال الأهم أنه كيف الواحد أنه كيف ولا حدا بالدوام انتبه عليه. يمكن الناس شافت وسكتت ويمكن فكروا أنها موضة جديدة، ويمكن كل واحد حكى أنه هذا الإشي يعني مش شغلي أو ما بيعنيني، ورجل بالنهاية حكى أنه المهم أن اكتشفت قبل ما أنام. بس يعني قضى يوم كامل لابس القميص في المقلوب، بس الحمد لله أنه وصل على البيت وفي حدا حكى له. بحس البنات مستحيل يصير معهم هيك إشي
1: من كثر ما بنطلع على المراية الصبح. لازم تضبط حالها على المراية أكثر مرة، مراية بالأسانسير، مراية يعني.

0: يا أصلا الشغل مراي بالبيت ف يعني مسكين بجوز يعني حسيت انه عليك
1: لابس شغل. هيك ممكن تحكي له انه انت لابس في المقلوب
0: يعني اذا بعرفه اما مثلا حدا بعيد او بالشارع وهيك من كتر ما صار مواقف مع البني ادمين لما يجوا بدهم ينصحوا حدا وينكسفوا بالشارع صحيح. فانا عن جد انا بحكي ما لي دخل اذا بالشارع ما لي دخل حدا زميل لي بالشغل اكيد بحكي
1: بس انه ما بتعمل حالك مش شايفتي يعني
0: لا زميل بالشغل اكيد رح احكي انه شو اللي عامله بحالك يعني كمان اذا موضة جديدة انا تعرف
1: يعني
0: عليها
1: يعني هي من نوع تحكيها انه لا هي مش الاستهزاء اكيد هو اكيد لو انه مش مستعجل كان ما لبسها على المقلوب بس يعني الواحد يطلع حاله بالمراي
0: يعني بس حسيت يعني بدون ما يحكوا لنا تفاصيل اكثر بالخبر انه مسكين هالزلمه شكله شو يعني جاي على راسه
1: يعني الخبر مليان يعني منه في تفاصيل لحالها بتكشفيها بس انه تخيلي يعني حرام والله حرام
0: صح الله يعينهم الله يعين كل واحد على اللي براسه

مستمعينا اكيد احنا معكم مكملين بحلقتنا وباخبارنا من بانوراما رايا برعايه شركه البركه للتامين الاسلامي وبرعايه البنك الاسلامي العربي، ولكن بعد الفاصل خليكم على السماع.

0: شركة البركة للتأمين حلت البركة. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
1: قد يظن البعض أن تقديم الشكوى لن يغير شيئاً، لكن الحقيقة مختلفة. كل شكوى تساعد في كشف المخالفات، وكل بلاغ يساهم في حماية مستهلكين آخرين من الوقوع في المشكلة ذاتها. عندما تبلغ عن الغش أو التضليل أو التلاعب بالأسعار، فأنت لا تدافع عن نفسك فقط، بل تدافع عن حق المجتمع كله. صوتك يصنع فرقاً، فلا تتردد في الإبلاغ. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
2: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل، زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
3: جاهزين للحلو اللي عن جد بستاهل؟ من قلب نابلس، البوظة الشامية جيتكم على نابلس إكسبو 2026 في بيت إيبا. بوظتنا الشامية الأصيلة، طعم غني، نكهات مميزة وجودة بتخليك تقول هاي هي البوظة. وكمان عنا حلاوة الجبن الشامية، طعمها الخاص وحكايتها المميزة، والبوظة الشامية أول من قدمها. ومش بس هيك، عنا كمان حلويات شرقية وغربية وأصناف بتناسب كل الأذواق. نستناكم في نابلس إكسبو 2026 بيت إيبا. ولما تشتاقوا للطعم الأصيل، زورونا في محلنا الرئيسي بنابلس، شارع رفيدي الرئيسي، بالقرب من مفرق شارع 15. البوظة الشامية بإدارة أحمد جوري. البوظة الشامية، المذاق الشامي الأصيل.
4: نظارتك الجاية ممكن تلاقيها بالإكسبو. البصريات الكبرى موجودين معكم في معرض الإكسبو نابلس بيت إيبا الشارع الرئيسي، وجايبين لكم تشكيلة بتستاهل تشوفوها. عندهم نظارات شمسية وطبية وعدسات لاصقة بتشكيلات متنوعة لتلاقوا اللي بناسبكم. مروا على البصريات الكبرى بالإكسبو وشوفوا أحدث التشكيلات واختاروا نظاراتكم اللي بتكمل إطلالتكم. واللي بحب يزور البصريات الكبرى بتلاقوهم بفروعهم الرئيسية في طول كرم، نابلس، رام الله وجنين. البصريات الكبرى، خلي نظرتك إلها فرق.
0: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيت جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-00.

0: سحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال كل يوم جديد.
1: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة. الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي. متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات. مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري. قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية. الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة. تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله. الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس. تليفون 0592-990-175 02-240-2603 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
2: هذا البرنامج برعاية
3: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة، شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: ورجعنا لكم من جديد مستمعينا، بنكمل معكم حلقتنا ببرنامج بانوراما برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي. يعني إحنا صاحي بنحكي أخبار غريبة من حول العالم، ممكن مش غريبة، يعني أشياء بتصير في بلاد بعيدة عنا شوي، بس مرات بنكتشف إنه إحنا كمان بصير عنا نفس الإشي.
1: أكيد.
0: يعني الشوارع والرصيف والحفر والهاي، يعني إحنا
1: ملوك
0: ملوك وخبرة خبرة. صحيح. يعني عندنا الموضوع يعني أكبر من إنه ينحكى خبر غريب. صحيح. من العالم، يعني هم مستغربين
1: معنا كل يوم،
0: بس إحنا مش مستغربين كتير. بس بحكي لك، يعني بحب إنه فريق برنامج مع الناس يسمعوا الخبر هذا يمكن بخصهم. بحكي لك، في يعني مواطن مل من الشكاوي، راح وصلح الرصيف لحاله.
1: أنا مستغرب إنه كيف مل،
0: يعني شكله ما كانش في رد سريع عليه، أو هو مش متعرف على البرنامج عندنا. مش رانن على أحمد عياش، ما بعرف شو مشكلته. بحكي لك، في مدينة هندية واحد من السكان وصل لمرحلة صار يحكي فيها خلص أنا بدي أحلها لحالي، بعد ما ضر رصيف قريب من مجمع سكني مكسر لفترة طويلة ومعه شكاوي متكررة من السكان لكن بدون نتيجة واضحة. الرجل هو مدير تنفيذي لشركة، قرر بدل ما يضل يستنى يدفع من جيبته ويصلح الرصيف بنفسه. حسب تقرير وحسب ما انتشر هذا الخبر، بيحكي انه كلفته عملية الإصلاح حوالي 2700 روبية هندية، يعني مبلغ بسيط نسبيا مقابل مشكلة كانت مسببة إزعاج وخطر للمشاء. الموضوع في خطر، يعني
1: وعشانهم، يعني هو اللي هو
0: الرصيف الخربان يا جماعة الخير والحفر وهاي هذا خطر. هذا خطر، احنا عايشين بالخطر. يعني رجاء اسمعونا، القصة ما وقفت عند الإصلاح. الرجل نشر تجربته والصور، والفكرة انتشرت على السوشيال ميديا وفتحت نقاش بين الناس. إذا مشكلة صغيرة زي رصيف مكسر ممكن تضل سنوات بدون حل، هل المواطن لازم يدخل ويحلها على حسابه، ولا المفروض تضل مسؤولية الجهات المختصة؟ يعني باختصار، الرجل ما استنى الرصيف يتحسن ولا اكتفى بالشكوى، طلع محفظته ودفع وصلح ومشي.
1: بتعرفي بشوف كتير حملات في الأردن لأشخاص برضو هم بيزبطوا الحفر اللي بتكون بالشوارع وبصوروها وبوثقوها على الإنترنت.
0: هذا بعد ما ييأسوا يعني من الموضوع.
1: يعني هو
0: أنا بحس إنه أبسط حقوقنا بالشارع إنه يكون شارع ونستخدمه،
1: تقدر تمشي فيه السيارات،
0: مش كل ما تمشي خطوتين تلاقي شارع، كل ما تمشي حفرتين ثلاثة تلاقي شارع.
1: هاي هيك الميكانيكية بيشتغلوا. انت يعني اذا بدك تزبط الشارع الميكانيكي ما رح يشتغل، فانت لازم تفكر في غيرك.
0: انا شو مشكلتي من هذا الموضوع؟ الرصيف العالي وامان، الرصيف اللي بفرجيك كل فلسطين لما كلت صعب توصلها، هو هذا يعني اشي منيح
1: بحمل المواطن فلسطين. صحيح، حرام.
0: بس الحفر، يعني عن جد هاي واحدة من الشكاوي اللي كلنا نشكي منها، الحفر. يا ريت لو انه اشي هيك
1: تعرف
0: يوم وليله نصحى فش حفر.
1: كمان أنا، خلينا نحكي شغله، انه ممكن بالليل لما الواحد يقطع الشارع وكان في حفره ممكن يوقع فيها ويندعس لو في سياره ما شافته. فهو الاشي يعني مش اشي بسيط، يعني احنا عم نحكي وعم نمزح، بس هو
0: الخبر حكوا انه خطر. صح. يعني خطر.
1: احنا بنمشي. شو بتحكي الهند؟
0: انا ماشيه معهم.

0: ونروح لكمان خبر. يعني إحنا يا أسماء وقت الدوام عندنا أي ساعة ببلش؟ أو مش بس إحنا بكل فلسطين، يعني الدوام المعروف على أي ساعة ببلش؟
1: يعني تقريبا بفلسطين حسب كل مؤسسة، في مؤسسات دوامها ببلش 7 ونص، في 8، في الماكسيموم 9.
0: يعني بالنهاية وقت الدوام بكير.
1: أكيد
0: هاد بحكي لك في الخبر، طبعا مش إحنا، وصلت السويد وانصدمت من وقت الدوام إنه بكير. في واحدة من الهند راحت تعيش تجربة جديدة بالسويد، وأول إشي لفت نظرها ما كان الأكل ولا الطقس ولا حتى المناظر، كان وقت الدوام. بتحكي إنها تفاجأت لما شافت مواقف السيارات مليانة من بكير، والناس واصلة على شغلها قبل الساعة 8 الصبح. وهون بلشت المقارنة، لأنها كانت متعودة على نمط مختلف تماما في بلدها، فالمشهد بالنسبة لإلها كان غريب. ناس صاحين من الفجر لابسين ومترتبين وقاعدين بالدوام قبل ما كتير من الناس أصلا يفكروا يقوموا من التخت. القصة فتحت نقاش على السوشيال ميديا عن اختلاف ثقافة العمل من بلد لبلد. يعني في ناس بتعتبر الساعة 7:30 الصبح وقت ممتاز تبلش في يومها، وفي ناس الساعة 7:30 بتكون لسه بتفكر أقوم ولا أطلب إجازة ولا أرجع أنام. الحقيقة أنه اختلاف مواعيد النوم بين الدول ممكن يكون صدمة ثقافية لحاله. فعن الواحد بس يسافر ممكن يكتشف أنه مش بس اللغة والعادات مختلفة، حتى المنبه عندهم بيكون إله ثقافة. يعني بحس كل بلد إلها نمط معين.
1: معناته أنا ثقافتي هندية.
0: أكيد.
1: بكتشف أنه ثقافتي هندية وأنا معهم. يعني والله بدري 7:30.
0: كثير.
1: كثير بدري. ويعني مش راح
0: يعني طلع هي
1: الانجاز الكبير اللي بتصحيني على 7:30.
0: يعني هي انصدمت وخلت موضوع انه فتحت نقاش على السوشيال ميديا.
1: حتى
0: يعني
1: انا كل يوم الصبح بنصدم زي
0: يعني هي تقول لك انه ممكن تبعتي اجازه او تفكري تقومي او ما تقومي او ترجع تنامي.
1: يعني الواحد بيفكر 30 مره الصبح انه انا ليه ما استقيل.
0: صحيح. يعني
1: صراحة انا من ايام المدرسة كنت استقيل بس كملت.
0: يعني هم لو يخلوا دوام الساعة 10 مثلا الواحد في راحته
1: والله بننجز لكم اكتر.
0: صح.
1: سهو لما تيجي الترويحة. صح. يعني اعطونا من العشرة اعطونا من العشرة بس متخلوناش للخمسة ستة سبعة.
0: صحيح.
1: يعني من العشرة بس يعني خلص 4 منيح.
0: اصلا بقول لك نام بكير واصحى بكير وشوف الصحة كيف بتصير. بتعرفي هذا المقولة اللي كانت تنحكى لنا كتير ايام المدرسة؟
1: بعرف
0: هاي هم مطبقينها وماشيين عليها.
1: بعرفها بس انا حكيت لك انه ثقافتي هندية فانا عرفت شو المشكله او مش شو المشكله، شو اللي عم بصير معي كل يوم. هي مش مشكله، هي عادي،
0: هي طبيعه، بتصير مع الكل.
1: طبيعه بشريه.
0: صح.

0: يعني احنا مكملين معكم. الناس اللي على الطريق عم تسمعنا يسعد مساكم بكل الخير، واللي عم بتابعونا بهاللحظات كمان احنا موجودين معكم من خلال ترددات البث من جنين الجليل الاعلى ووسط فلسطين 98.3، شمال الضفه والاغوار 96.4، الجنوب وقطاع غزه 96.8. وبحكي لك بهالخبر اللي معنا هلا بانه اللي عنده بحر مشكلته محلوله. اكيد احنا مش قلنا هذا الخبر، بحكي لنا اكثر من 100 شخص راحوا على البحر عشان يصرخوا.
1: طب بيقدروا يطلعوا على اعلى جبل ويصرخوا
0: يعني، وهو كمان حتى عندنا الجبال صار عليها مستوطنين.
1: صحيح.
0: فيعني احنا مشكلتنا مشكله، يعني يا بتصرخ بالبيت وبتسمع الجيران، يا بتصرخ بالشغل وبتتبهدل، فيش حل تاني. بحكي لنا هون في سان فرانسيسكو بامريكا اكثر من 100 شخص اتجمعوا في مكان مطل على المحيط الهادي بس عشان حفله، ولا مش بس عشان حفلة ولا عشان يتفرجوا على الغروب، اتجمعوا عشان يصرخوا بأعلى أصواتهم. الفعالية كان اسمها يعني تقريبا الصراخ من أعماق القلب عند البحر، يعني فعالية ولها اسم
1: على الآخر.
0: فكرتها كانت بسيطة جدا، كل واحد بيجيب معه كل الأشياء اللي مضيته وبيوقف قدام البحر وبيصرخ. الفعالية كانت من تنظيم بنت كانت معهم بهاي الفعالية من سان فرانسيسكو، وحكت إنها هي نفسها كانت حاسة إنها بحاجة لصرخة قوية، فكرت إنه أكيد مش لحالها، هي اللي محتاجة تفرغ طاقتها، فنادت الناس يجوا يصرخوا معها. الدعوة كانت واضحة جدا، حتى أسباب الصراخ كانت مكتوبة: غلاء الإيجارات، ضغط الحياة، الذكاء الاصطناعي، وفي بصرخوا عشان الذكاء الاصطناعي، الغضب، وببساطة لأنه الصراخ بريح. بعد انتهاء الفعالية اجتمع أكثر من 100 شخص مع بعض وعملوا صرخة جماعية ضخمة باتجاه المحيط. يعني تخيلوا المنظر، ناس واقفين قدام البحر كل واحد مفكر بحياته بمشاكله، وبعدين فجأة أكثر من 100 شخص ببلشوا يصرخوا مع بعض. الأطرف أنه بعد الصراخ ما خلصوا وراحوا، كان في وقت للاسترخاء ومشاركة الفواكه مع بعض، ولا مصرخين ومفرغين أكيدكم تاكلوا فواكه يعني من الآخر جلسة تفريغ نفسي، بس بدل ما تحكي عن مشاكلك بتصرخ فيها للبحر.
1: أنا ما حبيت لأنه هيك هم بيبيحوا صوتهم على الفاضي صراحة.
0: صراحة مش إحنا ما حبينا، إحنا ما عندنا بحر. ولو عندنا بحر لروحنا وصرخنا وعبينا الدنيا.
1: أنت لو صرخت بقولوا عنك إنه تشوفي هاي المجنونة بتصرخ في الشارع.
0: لا أصلا لو عندنا بحر والحياة طبيعية أنا مش بحاجة أصرخ، بس هدول عن جد مكبرين الموضوع. يعني شايفة؟ عندكم كل إشي، ما بعرف ليش عندكم.
1: وقال كمان محتاجين على الذكاء الاصطناعي وغلاء الإيجارات وضغط الحياة، هذا لو الواحد يصرخ عنها بضل صرخ للأبد.
0: يعني إحنا حياتنا طبيعية اللي إحنا ما منضل نصرخ عشانها وخلص، ومتوكلين على ربنا
1: تعودنا
0: عليها، هم بروحوا على البحر عشان يصرخوا عشانها.
1: يعني اختلاف ثقافات، بنرجع نحكي اختلاف ثقافات.
0: رايحين عند البحر عشان نصرخ، احنا لو عندنا بحر ليش نصرخ؟ انا
1: جد.

0: ونروح لكمان خبر. يعني الخبر اللي قرأتي قبل شوي غريب, بس هنروح لكمان خبر غريب. بحكي لك انه قاعد بالثلج 3 ساعات بس عشان يحطم رقم القياسي. تخيلوا واحد يقرر يقعد 3 ساعات كاملة بالثلج والمي الباردة, مش لأنه ضايع ومش لأنه متفق مع أصحابه, بس بده يحطم رقم قياسي جديد. القصة صارت في ليتوانيا, وبين رجل قرر يدخل تحدي غريب جدا أنه يضل جسمه مغمور بالثلج والمي الباردة لأطول فترة ممكنة, والنتيجة كانت أنه الرجل قدر يصمد حوالي 3 ساعات ودقيقة. فاني احنا اذا دخلنا الحمام والمي طلعت باردة بالغلط منصير نصرخ ونحكي انه مين لعب بالسخان, بس هذا الرجل قرر يعمل العكس تماما ويقعد بالثلج وكأنه داخل عجاكوزي. والاغرب انه ما كان هدفه مجرد التحدي والسلام, هو كان بده يدخل موسوعة جينيس ويحطم الرقم القياسي. يعني في ناس بتدور على الراحة وفي ناس بتدور على الدفى, وهذا قرر يدور على ابرد مكان ممكن يقعد فيه لثلاث ساعات ودقيقة. حد الثلج بقول لك مفيد للجسم,
1: انا ما بدي استفيد. انا بكره
0: يعني هذا خبر للناس اللي مش بريده.
1: يعني انا المي البارده بتحملهاش, انه الثلج يقعد في الثلج عشان يحطم الرقم القياسي ما بعرف.
0: تعرف انه ما بحس زي ما بدأت
1: هو الناس اللي جسمهم مبطن بيفوتوا هاي التحدي.
0: يعني أنا صراحة ضد إنه الواحد يعذب حاله بهاي الطريقة. بدك تفوت موسوعة جينيس في ألف طريقة ممكن تدخل فيها.
1: أنا إذا شفت الشجرة تحركت بحس الدنيا برد. يعني أول ما أشوف تكون هيك رايحة يمين شمال بحس إنه في إشي غريب, وخلص على طول ببرد. بحس إنه الهواء والشتاء بلشوا.
0: بتعرف إنه لو تقعدي مع واحد بيعمل يعني هاي الأشياء أو بقعد في المي البارد بصير يحكي لك ويقدم لك نصائح عن إنه الواحد كيف ممكن يقعد بالثلج, كيف ممكن يحمي جسمه من الأمراض والجلطات وغيرها. بحاول يقنعك يعني إنه اللي بسوي إشي طبيعي عادي.
1: غريبين ما بعرف. يعني في ناس عن جد بتتحمل وما بتحس هاي الأشياء, في ناس ممكن تموت من هذا الإشي عن جد. كل واحد وحسب جسمه.

0: هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة، شركة البركة للتأمين، حلت البركة.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
4: خلي ثقتك تبدأ من هون، من خدمة محلية بتستحق، ومن حرفة بتحمل هوية، ومن مشروع وطني عم يكبر يوم بعد يوم. لأنه نجاح لما يكون وطني بنفتخر فيه كلنا.
5: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
0: شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

0: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، بنكمل معكم بأخبارنا المنوعة من حول العالم في بانوراما رايا برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي. في خبر معنا بيحكي لنا بأنه شنطة بثمن تلاف دولار، والناس بتحكي إنه بالهند طبعا أنه شكلها بيوحي مش أكتر من 500 روبية هندية. تخيلوا أنكم تدفعوا حوالي 8300 دولار على شنطة. طبعا في ناس بتعملها،
1: طبعا
0: بيدفعوا أكثر من 8000. المهم إنه هي تكون حاملة شنطة البراند واللي كمان يعني الترند أهم إشي، فيعني 8000 دولار عندهم عادي. وبعدين تفتحوا السوشيال ميديا وتلاقوا الناس بتحكي هاي مش شبه شنطة الأسواق الشعبية اللي بنشوفها بالمهرجانات، هون الضربات بتكون يعني بعد ما تشتريها ب 8000 دولار يحكوا لك إنه هاي بالأسواق الشعبية موجودة. لصة من دار الأزياء الإيطالية فندي، واللي طرحت شنطة من مجموعة خريف وشتاء 2026-2027، الشنطة مليانة ألوان وخرز ومرايا صغيرة، وهاي التفاصيل تحديداً اللي خلتها تشبه بنظر كتير من المتابعين لهنود الشنط الملونة اللي بتنشر بالأسواق خلال الاحتفالات الشعبية. التفاصيل فعلاً مش قليلة، الشنطة فيها حوالي 39500 خرزة و475 مراية صغيرة حسب ما وصفوا المنتج. طبعا
1: يعني بتستحق سعرها، تطلع قديش مشغول فيها وقديش في عليها اشياء يعني
0: 39000 يعني خرزة لازم ادفع 8000 دولار. انا بحكي لك تصنيعها اليدوي يحتاج لاكثر من 138 ساعة من العمل، يعني مش مجرد شنطة عملت بسرعة وحطوا عليها شعار فندي. هون بلشت القصة تاخد منحة تاني على السوشيال ميديا، ناس في الهند صاروا يحكوا انه ويقارنوا بين الشنطة الفاخرة وبين شنط مشابهة جدا بالشكل بتنباع بالأسواق الشعبية بأسعار أقل بكتير. رجل أعمال هندي نشر صورة الشنطة وقارن سعرها بسعر شنط، حكى إنها بتنباع بحوالي 500 روبية في الأسواق الهندية. هذا التعليق فتح نقاش كبير، هل فعلا إحنا بندفع آلاف الدولارات على التصميم نفسه ولا على اسم الماركة وطريقة التصنيع والتفاصيل والندرة واللوجو؟ السؤال اللي ضل معلق عند الناس كان بسيط، لو شلنا شعار فندي من الشنطة كم شخص فعلا رح يدفع 8000 دولار عليها؟
1: بتعرفي في ناس عندها هوس لبراندات، انه انا اذا ما كنت لابس او حامل براند انا مش لابس.
0: كمان بدي احكي شغله بانه في يعني اذا في حدا ما بعرف هاي المعلومه، بانه هاي الشنطات البراند عن جد اللي بتنشر بهاي الاسعار تعتبر استثمار عند الشخص اللي بيشتريهم، يعني بيستثمر فيهم وممكن لو دام هو كأنه عن جد مخزن أو مخبي هذا المبلغ، ممكن لو دام يستثمر فيها أو يبيعها ويستفيد من
1: بس
0: سعرها.
1: ما يعني ما بحس أنه ممكن يبيعها لحدا يشتريها منه بهذا السعر.
0: لا، الناس اللي ممكن سعر أقل أنه ما يخسر فيها كتير، زي كيف فكرة الذهب أن أنت تشتري ذهب وتخبي عندك مبلغ وممكن ترجعي تبيعيه، ممكن تخسري فيه شوي حتى. صح. هو ذهب. فهاي البراندات العالمية والأسعار الغالية لهاي الشنط، في شنط وفي براندات الناس بيشتروها للاستثمار،
1: يعني هاي فما بعرف أول مرة بسمعها.
0: فما بعرف إذا هدول ممكن شارينها للاستثمار، بس لا، هاي البراندات والشنطات. بس هذا لا يعني انه انا اروح اجيبها ب 8000 دولار، انا بستثمر في شيء ثاني يعني لو انا ما بشتريها.
1: منطق، بس كمان بدي احكي لك انه هاي البراندات كلها بدون ذكر اسماء هي براندات مقاطعه،
0: يعني اكيد يعني يعني سعرها لحاله مقاطع. اكيد مش رح اروح اشتريها.
1: وبحس كمان انه ممكن اقدم نصيحه للبنات الصغار اللي بيكونوا مهووسين في السوشيال ميديا وبفرجوكي انه مشاهير باعتبار طبعا زي ما بسموا حالهم، انه اذا ما كان عندك براند انت ما لبستي، فهذا اللي هو الاشي مش تقليل منهم، بالعكس يعني الواحد ممكن يلبس احلى لبس وهو ما يكون براند.
0: اكيد يعني مش شرط،
1: يعني بالنهايه مش ما حدا حيجي يقول لك فرجيني انت شو لابس، البلوزه تبعتك براند شو، او
0: لا
1: حتى
0: لا
1: الشنطه او غيره. يعني
0: في ناس عايشين هيك يعني اذا ما كانش لابس البراند الغاليه اللي ما بعرف شو، يعني انت مش داخل معنا بالمود.
1: بتعرفي ممكن يعني أحكي إنه ممكن تستخدمي براند إذا كان إشي طبي أو إذا كان إشي مثلا بده ينحط على الوجه، بس إذا كان إشي يعني أواعي إنه
0: يعني كمان موديلها بتغير ممكن، فإنه أنا حكيت
1: هدول
0: يعني
1: ما بنحرقوا لو سمحتي، بضلهم من زمان لليوم نفس الشنطة.
0: بس لا، أنا عن جد هاي المعلومة اللي حكيتها حكيت يمكن عشان هيك بيشتروا هاي الشنطات، بس حتى لو يعني لو إن شاء الله ربنا يطعمنا الأحسن ويكون معنا سعر هاي الشنطة كمان مش رح نشريها، رح أستثمر بإشي تاني.

0: إذن وهيك مستمعينا بنكون وصلنا معاكم لنهاية وختام حلقتنا لهذا اليوم. إن شاء الله أنكم كنتوا مبسوطين وانبسطتوا كمان معانا بهاي الجولة من الأخبار الغريبة والطريفة والحلوة، وحتى بالمعلومة الأخيرة اللي أعطتكم إياها أسمع عشان الاستثمار بالشنط.
1: لهون كمان يعني أنا بدي أودعهم لانا وأحكي لهم إن شاء الله بقية نهار سعيدة وجميلة علينا وعليكم، وبكرة نهاية أسبوع إن شاء الله بتكون سعيدة على الجميع، وحلقة جديدة من بانوراما. إلى اللقاء.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار. بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء.

0: الناس من الأحد إلى الخميس
1: برعاية جوال.
2: بوابة واحدة أكثر من صفحة، أكثر من صوت وأكثر من صورة.
3: راية دوت بي أس
2: بوابة الوطن من أجلك أنت.
0: الساعة الآن 4 مساء.
4: أنا أريد،
5: أنت أريد،
4: هو أريد،
6: هي أريد،
7: إحنا أريد.
4: أريد طور عالمك.
0: كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
8: موجز الأخبار من رايا اف ام، تقرأه أسماء حمودة، أهلا بكم. الإسعاف والطوارئ في قطاع غزة تفيد بسقوط مصابون في غارة من مسيرة إسرائيلية على مواطنين في مواصي بلدة القرارة شمالي خان يونس في القطاع. فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة سامي لحقوق الإنسان يقول إن انتشال مئات الجثث من تحت أنقاض المباني التي دمرتها الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة خلال الحرب التي اندلعت شرارتها قبل ما يقارب من 3 سنوات يثير من جديد مخاوف من أن جرائم حرب ربما ارتكبت هناك. محافظة القدس تحذر من تصاعد التوسع الاستيطاني في بلدة بيتكسا شمال غرب القدس المحتلة عقب إقامة مستوطنين بورة استيطانية جديدة في منطقة خربة العلاونة على أراضي البلدة بحماية قوات الاحتلال، لتكون البورة الاستيطانية الثانية التي تقام في البلدة خلال 4 أشهر. قوات الاحتلال تجرف أراضي زراعية وأشجار زيتون في بلدة دير أبو ضعيف شرق جنين على مساحة تقدر بنحو 250 دنما بعد إخطار أصحابها بذلك. سلطات الاحتلال تهدم 5 مساكن ومصلى في قرية الجفتلك شمال مدينة أريحة بحسب ما أوضح رئيس مجلس الجفتلك فراس الكعابنة، بأن الاحتلال اقتحم تجمع دعسات في منطقة أبو العجاج بالقرية وهدم المساكن الإسمنتية المسقوفة بالصفيح وتعود ملكيتها للمواطن عمر دعيس وأبنائه، إضافة إلى مصلى يستخدمه سكان التجمع لأداء الصلاة. في أحوال الطقس اليوم غدا الخميس يكون الجو حارا في المناطق الجبلية إلى شديد الحرارة في بقية المناطق، ويترى انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدل السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز، وللمزيد عبر راية.بي.أس. إلى اللقاء.
0: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
9: اول خطوه بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز ايفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم الا تحملوا التطبيق وكل حركه راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزه. وما تنسوا تحملوا التطبيق من اب ستور او جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك اسهل.
10: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: قويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إنا كنا. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17.

0: تخضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: عندما تشتري سلعة أو تحصل على خدمة فأنت لا تدفع ثمنها فقط، بل لك حقوق يجب أن تحترم. من حقك أن تعرف ما تشتري وأن تحصل على سلعة آمنة وسعر واضح ومعلومات دقيقة. وإذا تعرضت للغش أو التضليل فمن حقك أن تعرف كيف تحمي نفسك وتطالب بحقك. حماية المستهلك ليست رفاهية بل حق أساسي وحماية لك ولأسرتك. اعرف حقك واحمي نفسك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
3: قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة، سيما الشباب، المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
4: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء 4 مساء ويعاد 5 8 مساء.
5: نلفت عنايتكم إلى أن الآراء الواردة في هذا البرنامج لا تمثل بالضرورة الآراء الخاصة بإذاعة رايا أف أم.

أهلا بكم متابعينا إلى حلقة جديدة من برنامج قضايا في المواطنة. وفي هذه الحلقة سنناقش الانتخابات الفلسطينية بين استحقاقات التنفيذ وسيناريوهات التأجيل. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة.

0: قضايا في المواطنة. وفي هذه الحلقة سنرحب بضيوفي عبر الهاتف السيد نافذ غنيم، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني. أهلا بك سيد نافذ.
1: أهلا بك وبالأخوة المشاركين وبالكافة المستمعين والمستمعات.
0: وأرحب كذلك بالسيد نبهان خريشة وهو كاتب ومحلل سياسي. أهلا بك سيد نبهان.
2: أهلا وسهلا بكم.
0: دعني أبدأ معك سيد نافذ فيما يتعلق بالانتخابات التشريعية التي من المتوقع أن تجرى في نهاية نوفمبر. إلى أي مدى أصبحت اليوم في الضغط؟

0: يعني الفلسطيني الراهن ضرورة سياسية لإعادة بناء الشرعية وتجديد النظام السياسي، أم أن إجراءها في ظل الحرب والاحتلال قد يحولها ربما إلى انتخابات شكلية تفتقر إلى شروط النزاهة والمصداقية؟
1: يعني أولا الانتخابات الفلسطيني بشكل عام سواء كانت التشريعية أو الرئاسية أو كافة أشكال الانتخابات التي يفترض أن تخضع لها كل المؤسسات الفلسطينية هو يعني حق فلسطيني، حق للجماهير الفلسطينية، حق وطني وقانوني في أن تمارس الجماهير حقها في اختيار ممثليها وأن تشارك من ناحية عملية في اتخاذ القرار على المستويات العالى في من يمثلهم. وبالتالي التأخر في هذه العملية وقد سبق أن يعني تم تحديد موعد لانتخابات المجلس التشريعي ولكنها تعطلت بسبب يعني منع القدس من المشاركة في هذه الانتخابات. نحن الآن أيضا أمام وضع صعب جدا في تعقيدات سياسية كثيرة وفي واقع في قطاع غزة يعاني أبناء شعبنا من حرب إبادة في ممارسات إسرائيلية في القدس، وكذلك في الضفة أيضا ممارسات تعرقل الكثير من أشكال الحرية التي يمكن أن أبناء شعبنا يعني يعيشوها كي يمارسوا الانتخابات بطريقة صحيحة. ومع ذلك فإننا نقول بأنه يجب أن نتعامل مع الانتخابات كمعركة سياسية مع الاحتلال، معركة في فرض الإرادة الفلسطينية، معركة في أن يمارس شعبنا بحرية وبديمقراطية ما أمكن ذلك اختيار ممثلين ومؤسساته بطريقة صحيحة. ثالثا في أن يعني نعزز الولاية السياسية الواحدة بين الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، وهذا هو شرط أساسي في أن يعني نعتبر هذه الانتخابات قد حققت مصلحة وطنية وأنها تسير بالاتجاه الصحيح. أما إن كانت الإجراءات الإسرائيلية وهذا متوقع أن تسعى إسرائيل لمحاولة عرقلة هذه الانتخابات أو فرض معيقات أمام إجراءها مثلا في الضفة في قطاع غزة والقدس وكأنها تريد أن تقول أن انتخاباتكم وولاياتكم فقط في الضفة الغربية دون الأجزاء الأخرى من الوطن، فحينها يجب أن يقف الكل الفلسطيني ب يعني اتخاذ القرار المناسب حينها في هل نستمر في مثل هذه الانتخابات وكأننا يعني نقر بأن مسؤولية السلطة الفلسطينية هي فقط في الضفة الغربية أم يجب حينها أن نتخذ يعني قرارا مختلفا في هذا السياق. ونحن نعتبر أن هذه الانتخابات هي مطلب فلسطيني ويخدم المجتمع الفلسطيني رغم كل المخاوف والمحاذير التي يسوقها البعض، وهذا واقع يجب أن يعني نعتبرها في إطار المعركة مع الاحتلال ومع العالم، أن نقول للعالم حينما تعطل إسرائيل متوقع إجراء هذه الانتخابات أن نقول للعالم تفضلوا خذوا مسؤولياتكم وإجراءاتكم في مواجهة هذه الممارسات التي تعيق من قبل الاحتلال، دون أن نقوم بانتخابات ونحن نمارس هذه العملية ولكن الاحتلال يعطل، فليتفضل الجميع لتحمل مسؤوليه وضع حد هذه السياسات. إن نجحنا في ذلك فهذا إنجاز، وإن لم ننجح فهذا يتحمل مسؤوليته كل الأطراف التي فقط تريد وتنادي صباح مثلا نقوم بعمليات إصلاح في وقت وفي ظروف هي يعني فيها الكثير من قضايا الشائعة والكثير من التعقيدات. وأن الأصل في كل هذه العملية إذا بدنا نروح للوضع الطبيعي الصح هو يعني أن ينتهي هذا الاحتلال وأن يرحل، وأن حينها أن نمارس كل حياة الديمقراطية الداخلية في بناء مؤسسات وغيرها بطريقة صحيحة وطريقة حرة ونزيهة.
0: نعم سيد نبهان، يعني تضارب الأنباء حول إمكانية إجراء الانتخابات من أعضاء لجنة مركزية، يعني ثلاثة أعضاء لجنة مركزية، كان هناك تضارب في أنباء يعني إجراء الانتخابات من عدم إجرائها، كيف تفسر هذا الموضوع؟ وفي الجانب الآخر هناك كثير من الدبلوماسيين الأوروبيين الذين لا يعولون على إمكانية إجراء الانتخابات في هذه الظروف، وأصلا ماذا تعني برأيك الانتخابات إذا كانت ليست نتيجة قرار فلسطيني بل قرار أوروبي، وهناك أيضا ترقب لهذه النتائج في حال أجريت الانتخابات من قبل الأوروبيين وقد لا يرضون بالنتائج كما يعني يقول وقد يرضون، لنعلم ماذا ستفرز هذه الانتخابات، ولكن بالمجمل كيف تفسر ذلك وكيف تنظر من وجهة نظرك لهذا الموضوع؟
2: فيما يتعلق بموقف القيادات الفلسطينية وتحديدا اللجنة المركزية لحركة فتح، فعلا سمعنا وشاهدنا على الفيديوهات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي تصريحات مثلا لجبريل الردوب بأنه الانتخابات ستؤجل. وسمعنا أكثر من ذلك، سمعنا كذلك أكثر من جهة بأن الانتخابات ستؤجل، ويبنون ذلك على أساس على أسس، منها مثلا أنه قد لا توافق أمريكا أو مجلس السلام الأمريكي الدولي في غزة على إجراء الانتخابات في غزة، على اعتبار أنه ولايتها ولاية مجلس السلام بناء على قرار مجلس الأمن الدولي لنهاية 2027. فبالتالي هل يمكن أن تجري الانتخابات في فلسطين دون قطاع غزة؟ هذا واحد. اثنين، القدس أيضا، يعني طبعا توقع كما كان سابقا ورغم أنها اتخذت كتبرير لعدم إجراء الانتخابات، ولكن القدس فعلا هي مشكلة. القدس لا يمكن أن تجري فيها الانتخابات إذا لم توافق إسرائيل. ثلاث، الضفة الغربية أيضا، هي الضفة الغربية مقطعة إلى مناطق يصعب التواصل ويصعب تصعب الحركة في بين المحافظات في الضفة الغربية، مما يعيب عملية وصول الناخبين أو إلى صناديق الاقتراع، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أنه إذا قام الاحتلال بعزل المدينة عن محيطها القروي، لا يتمكن الفلسطينيون بالقرى من الوصول إلى صناديق الاقتراع إلا إذا جرى وضع صناديق الاقتراع. هناك كثير من المشاكل، هناك الكثير من المشاكل، ولكن أنا باعتقادي أنه يجب إجراء الانتخابات بأي ثمن وبأي وضع، لأنه لا مثلا لا يمكن أن ننتظر انتهاء الحرب في غزة واستقرار الأوضاع إلى أجل غير معلوم لإجراء الانتخابات، لأن هذا الانتظار باعتقادي قد يتحول بسهولة إلى ذريعة دائمة لتعطيل الحياة الديمقراطية. التجربة الفلسطينية تقول، يعني أنا ونحن نعرفها تماما، التجربة الفلسطينية تقول عفوا، يعني هذا لا يعني أن الدعوة الانتخابات شكلية تجرى بينما يتعرض قطاع غزة للدمار مثلا. وبالتالي هناك الكثير من المشاكل التي قد يستند عليها من يريد التأجيل إلى التأجيل.
0: نعم سيد نافذ، يعني قال سيد نبهان في حال أجلت يعني هذه الانتخابات بحجة هذه الظروف الاستثنائية قد يتحول ذلك إلى ذريعة دائمة لتعطيل التجديد الديمقراطي، يعني هل ترى بأنه ينبغي انتظار انتهاء الحرب واستقرار الأوضاع في غزة لإجراء الانتخابات والتأكد من إمكانية إجراء الانتخابات في القدس، أم أن هذا التأجيل قد يفسر حقيقة أو قد يتحول إلى ذريعة دائمة لتعطيل التجديد الديمقراطي، وبالتالي يجب أن ندفع قدما لإجراء هذه الانتخابات أيا كانت الظروف؟
1: يعني أولا إحنا يجب علينا أن نبذل كل ما لدينا من الإمكانية لكي تنجح هذه الانتخابات كفلسطينيين، وأن لا نواصل يعني إطلاق تصريحات مسبقة بأن هذه الانتخابات ستتوقف أو نحاول أن نبحث عن أسباب وذرائع لوقف هذه الانتخابات، وأن كنا نتوقع هذا موضوع أن الاحتلال سيقوم بتعطيل هذه العملية. نحن نقوم كل ما لدينا لأن هذه مصلحة وطنية، وإن فشلت وإن عطل الاحتلال، وكما قلت نضحى في سياق الصراع مع الاحتلال وتحميل العالم المسؤولية ذلك، فهذا أمر آخر. المسألة الأخرى، طبعا احنا يعني امام يعني ان نعطي لاسرائيل والاحتلال الاسرائيلي فيتو والتحكم بموضوع اجراء الانتخابات والعمليه الديمقراطيه في المجتمع الفلسطيني، هذه مشكله، والاحتلال هو معني بالاساس ان لا تكون هناك حاله ديمقراطيه يجدد فيها الشعب الفلسطيني شرعيه مؤسساته، وان يمارس احد رموز السياده وهي موضوع الانتخابات. هذا طبيعي، احنا علينا قدر الامكان وفي اطار عمليه الصراع ايضا مع الاحتلال وفي محاوله كسر هذا الفيتو ان نلجا الى ما امكن من الاساليب التي تعيد الاعتبار او تعيد الامر الى مركز موضوع من مصدر هذه الشرعيات وهو المجتمع. يعني هناك يعني طوال الوقت ما جرى في المجتمع الفلسطيني انه كانه هذه الشرعيات كانت تستمد وانجرت الانتخابات، ولكن جرى في الطابع العام الفلسطيني أن هذه الشرعية تستمد إما من التنظيم أو من السلاح أو من السلطة. نحن نحاول ويجب أن ندفع باتجاه أن يكون المجتمع هو مركز القرار في أن تجديد هذه الشرعيات، وبالتالي ليس فقط الانتخابات هي الوسيلة الديمقراطية لذلك. هناك ما يجب أن يعني نذهب إليه في إطار دور الجامعات ودور الاتحادات ودور القرية والمدينة واللجان ولجان المخيمات في تعزيز وتفعيل هذا الطابع الشعبي الذي يمكن أن يعني يعطي للمجتمع كمصدر للقرار نوع من الشرعية ومن التأثير في الحال العام في محاولة التغلب عن أحد أشكال أدوات الإرادة الشعبية وهو موضوع الانتخابات. هناك العديد من المستويات التي يمكن العمل عليها، طبعا إلى جانب أشياء أخرى يعني في إطار إدارة المعركة من الاحتلال، منها مثلا على سبيل المثال أن نذهب إلى موضوع الدستور والاستفتاء وإلى آخره. هذا أيضا أنماط من تعزيز دور الشعب والإرادة الشعبية في أن تحدد وجهتها السياسية وما هو طبيعة النظام السياسي الذي نريده. لذلك في لدينا الإمكانية كفلسطينيين أن نبتدع من الأساليب ما يعزز الحالة الديمقراطية حتى وإسرائيل تحاول أن تعطلها، وفي إطار ما هو ممكن طبيعي أن انهاء الاحتلال بشكل كامل وإقامة الدولة وتقرير المصير وهو الذي يفتح المجال أساسا أمام حرية يعني أن يطلق الفلسطينيون انتخاباتهم وكل آليات العمل الديمقراطي في كل المستويات، وهذا أمر طبيعي. ولكن أمام العقبات القائمة فينا نروح للعديد من الأساليب ومستويات العمل بما يعني يحافظ على ديمقراطية المجتمع الفلسطيني بالقدر الممكن. إلى جانب ذلك وفي حالة طبعا صعوبات هذا الأمر، احنا ايضا يجب ان لا يغيب عن بالنا ضرورة ان يجرى حوار وطني فلسطيني. هذا اساس مهم. يعني لا يجوز ان نذهب الى كل هذه الحالة ونحن يعني امام اساس صعب يعني يعيش المجتمع، وهو معيق ليس اقل من اعاقة دور الاحتلال يعني بين قوسين ان هو في حالة الانقسام القائمة. الاصل هو التفاهم الوطني، وفي اطار التفاهم الوطني يمكن ان نصنع اشياء كثيرة، لانه حتى الانتخابات ان جرت تفترض بطريقة طبيعية وهي احد ادوات انهاء الانقسام من ناحية عملية، لكن اذا لم يحترمها احد الاطراف المتصارعة سياسيا على الداخل فنحن وكأننا سنعزز حالة الانقسام.
0: طيب سيد نافذ، يعني سأتي على موضوع المصالحة والانقسام والحوار الوطني، لأنه هذه المواضيع يعني دائما نطالبها وهي من أهم المواضيع في الشأن الفلسطيني، نظرا لخصوصية وضعنا، نظرا لوجود احتلال. يعني دعني أتحدث معك حول موضوع، يعني أود حقيقة أن أسمع رأيك فيما يتعلق ب تعيينات المجلس الوطني التي تجرى في بعض الدول. هذا يعني يعطي بشكل أو بآخر بأنه هذه الانتخابات التشريعية لن تجرى، وبالتالي من الممكن أن نذهب إلى توافق للمجلس الوطني من خلال الزيارات التي نراها، يعني هي لا تخفى على أحد.
1: نعم، وطبعا كل هذه الانتخابات تجري في سياق وفي عنوان أساسي هي انتخابات المجلس الوطني. المجلس التشريعي هو جزء عمليا من المجلس الوطني، 132 عضو الخاصين بالضفة الغربية وقطاع غزة، هو انتخابهم كمجلس تشريعي، وهم حكما وضمنا هيكونوا أعضاء في المجلس الوطني 350. الجزء الآخر المتعلق بالخارج والداخل المجلس الوطني والحديث عن انتخابات أعضاء المجلس الوطني في الداخل أو في الخارج، طبعا حيثما أمكن ذلك، يعني المسألة مشروطة لأن هناك دول ترفض إجراء انتخابات وهناك دول تتيح لك المجال. في التي ترفض طبيعي الوضع الطبيعي أن يتم توافق وطني، ولما بنحكي توافق وطني يعني يجب أن نجد الطريقة المناسبة لأن يكون هناك توافق وطني عند الجميع بمشاركة الجميع. طبعا لدينا احنا مشكلة، هناك فصائل في منظمة التحرير موجودة، وهناك فصائل ايضا اساسية خارج منظمة التحرير كحركة حماس والجهاد الاسلامي. لذلك يجب يعني جزء من العملية يجب ان نجد طريقة للتفاهم بطريقة اخرى، لانه في النهاية منظمة التحرير هي تمثل الكل الفلسطيني، واشراك كل مكونات الشعب الفلسطيني هو تعزيزا لدورها وتعزيزا لمكانتها التمثيلية والتشريعية، هذا مهم جدا. لذلك ونحن نتحدث عن توافق، هذا التوافق يجب أن يشمل الجميع في إطار تفاهم مشترك، ووضعت الأسس لذلك. حتى يعني جرى الحديث أنه إذا حماس على سبيل المثال أو الجهاد الإسلامي بدون يدخلوا منظمة التحرير، هم لازم يوافقوا على نظامها الداخلي الأساسي وعلى برنامجها وعلى الشرعية وإلى آخره. هذا هو الأساس في قانون نظام التحرير، وهذا أمر أعتقد لو أعطي يعني مزيد من الجهد ومن العمل فيه بالإمكان أن تشكل حالة ولو بالحد الأدنى وطنية من أجل التفاهم والتوافق على تركيبة منظمة التحرير. لذلك ما جرى حتى الآن هناك في خلل، يعني أنت تتحدث عن تجمعات انتخابية، كيف شكلت هذه التجمعات وهي بالأساس ومن لون واحد؟ من القرار في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واضح، جرى الحديث عن تشكيل تجمعات انتخابية، ولكن لا ليس أن تجري الطريقة وأن ينتخب بما جرى. وفي النهاية كل هذه العملية يجب أن تقرها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. هناك في تباين، هناك في اختلاف حول آلية تنفيذ هذا الأمر، وأعتقد يجب أن يصور أنه بدل ما احنا نفرز أعضاء مجلس وطني بشكل حالة توافق وطني، وكأن من البداية زي ما بقولوا أول ما غزا كسر عصاته، يعني احنا رايحين كمان لنفرز حالة من تمثيلية للمجلس الوطني من البداية في اختلاف عليها وفي تشكيك فيها، هذا أمر ما بزبط. احنا بدنا نفكر بعقلية مختلفة ما بعد حرب الإبادة، وبعد ما يجري هناك وضع انقلابي يجب أن يجري في منطقة التفكير الفلسطيني، في كل التفكير اتجاه المستقبل الفلسطيني، اتجاه النظام السياسي الفلسطيني، كيف يبنى وعلى أي أسس، وما هي الطريقة التي يجب أن نتعامل معها بكل مسؤولية، أن نغادر الكثير من الأشياء التي تمترسنا خلفها في ذلك الوقت قبل حرب الإبادة، واللي هي قائمة أساسا على مصالح وارتهانات خارجية وفئوية واللي بدك إياها. في شيء جديد لازم نفكر فيه بطريقة مختلفة، أما أن نبقى بذات القرار وبذات التفكير وبذات المنطق والآليات والمنطلقات ما قبل الإبادة كما هي ما بعد الإبادة، فهذا يعني جنون. نعم. لأن ما بعد الإبادة هو ليس قبل الإبادة، يجب أن نفكر بطريقة مختلفة.
0: سيد نبهان، يعني إجراء انتخابات تشريعية حقيقية دون تحقيق المصالحة الفلسطينية أولا، هل يمكن إجراؤها أم أن الانتخابات يعني نفسها يمكن أن تكون الأداة السياسية لإنهاء الانقسام وإعادة توحيد المؤسسات؟ وفي الجانب الآخر، وهنا يعني أنا أقول كلام لست أنا من قلته بل عضو لجنة مركزية، قال بأن إنه حماس لن تشارك في هذه الانتخابات باسمها ولا برموزها، وهي وقعت على ورقة لذلك. هذا لست أنا من قلته، هذا في جلسة خاصة للصحفيين قالها عضو لجنة مركزية. وبالتالي كيف يمكن أن تحدث المصالحة؟
2: يعني هذا سؤال كبير
0: فعلا.
2: لكن الإجابة عليه، الانتخابات التشريعية على أهميتها هي ليست كافية وحدها لتجديد النظام السياسي الفلسطيني باعتقادي، لأنه أزمة هذا النظام أعمق من مجرد غياب مجلس تشريعي منتخب. نحن الآن أمام مؤسسات تعطلت أو فقدت فعاليتها وصلاحيات ركزت في يد السلطة التنفيذية، وانقسام جغرافي وسياسي بين الضفة الغربية وغزة. وبالإضافة إلى ذلك، منظمة التحرير لم تعد أطرها التمثيلية تعكس بصورة كاملة التحولات التي شهدها المجتمع الفلسطيني في الوطن والشتات. باعتقادي أن إجراء انتخابات تشريعية يمكن أن يكون بداية ضرورية لإعادة الشرعية إلى المؤسسات، لكنه لن يعالج وحده أزمة الرئاسة مثلا، أو غياب الفصل بين السلطات، أو ضعف القضاء، أو تهميش المجلس الوطني، أو عدم انضواء قوة سياسية مؤثرة داخل منظمة التحرير. بل قد تنتج الانتخابات أزمة جديدة إذا انتخب مجلس تشريعي وبقية مكونات النظام السياسي على حالها، أو إذا وقع صدام بين الرئاسة والمجلس والحكومة كما حدث في العام 2006. لذلك نحن كفلسطينيين نحتاج إلى مسار وطني شامل ومترابط يبدأ بانتخابات تشريعية ورئاسية، ويتزامن مع إعادة تشكيل المجلس الوطني على أسس تمثيلية واضحة أيضا. بحيث انه يشارك الفلسطينيين في الضفه الغربيه وغزه والقدس وحتى مخيمات اللجوء والشتات قدر الامكان ما من المشاركه في ذلك في هذه تشكيل المجلس الوطني من خلال الانتخابات وليس من خلال جماعات انتخابيه بل من خلال انتخابات حقيقيه. وينبغي ايضا ان تقود هذه العمليه الى اعاده بناء منظمه التحرير وتفعيل مؤسساتها بوصفها فعلا هي الممثل السياسي للشعب الفلسطيني كله لا لسكان الاراضي المحتله عام 1967 يعني احنا وغزه فقط لحالنا، لكن اعاده البناء لا تعني فقط اجراء سلسله من الانتخابات باعتقادي، المطلوب ايضا تحديد العلاقه بين السلطه الفلسطينيه ومنظمه التحرير ومراجعه توزيع الصلاحيات بين الرئيس والحكومه والمجلس التشريعي وايضا ضمان استقلال القضاء ووضع اليات حقيقيه للمساءله وتداول السلطه، كما يجب ايضا حمايه الحريات وهذا شيء مهم جدا وحق تشكيل الاحزاب والقوائم وكذلك وقف الاعتقال السياسي باعتقادي فتح المجال امام الشباب والنساء والمستقلين ايضا ومؤسسات المجتمع المدني شيء ضروري ومهم. المشكله ان النظام الفلسطيني جرى بناؤه في مرحله انتقاليه كان يفترض ان تنتهي خلال سنوات، لكنه استمر عقود من دون دولة وحتى من دون تجديد ديمقراطي منتظم، ولهذا لم يعد الإصلاح الجزئي كافي. يعني خلينا أقول في الأخير أنه الانتخابات إذن ليست نهاية عملية التجديد
0: بتأكيد.
2: بل هي بحد ذاتها بوابتها الأولى، أول بوابة تفتح كثير من القضايا ورش عمل المطلوب، مثلا مشروع لإعادة تأسيس النظام السياسي على قاعدة الشراكي والتنفيذ والمساءلة يشمل التشريعي والرئاسي والمجلس الوطني ومنظمة التحرير. أما إجراء انتخابات لمؤسسة واحدة وترك بقية النظام بلا تغيير فقد يجدد الوجوه لكنه لن يجدد قواعد العمل السياسي ولن يعيد الثقة المفقودة بين المواطن ومؤسساته.
0: طيب سيد نبهان، يعني ما المتوقع أو ما المخرجات المتوقعة من زيارة الرئيس لمصر؟ هل من المتوقع أن تجرى ضغوطات عربية للملمة الشأن الفلسطيني لتحقيق على الأقل حوار؟ لا أود أن أقول الآن مصالحة لأن المصالحة يعني يبدو أنها بعيدة في هذه المرحلة، ولكن هل من المتوقع أن تجرى هناك ضغوطات عربية لحوار لربما فلسطيني؟
2: يعني الحرب على إيران أفرزت حقائق جديدة. هناك يعني أنا أول شيء لا أعتقد أنه السلطة الفلسطينية عامل مؤثر ورئيسي واستراتيجي في المنطقة بحيث أنها تدعى ليأخذ موقف منها أو لتحالف معها، ولكن تجري هناك في الإقليم العربي تجري عملية خليني أسميها
0: تحالفات معينة
2: تحالفات معينة خاصة لمواجهة النقطتين، مواجهة إيران في مضيق هرمز ومقاومة ما جرى من قبل الحوثيين باحتلال منطقة الساحل الغربي لليمن. احتلال الساحل الغربي لليمن شيء مهم جداً لأن وهو يعني مصر هي المتضررة بشكل رئيسي وأيضا السعودية متضررة والخليج بشكل عام. فبالتالي عملية الانحراف الدبلوماسي الذي تتخذه مصر يتعلق بذلك. فأما فيما يتعلق بالرئيس محمود عباس بزيارته لمصر، بعتقد أن مصر تحاول ما أمكن أن تجد تفاهمات ما بين محمد دحلان والرئيس محمود عباس لإجراء انتخابات، وبالتالي ولكن لا نعلم إلى أين وصلت الأمور.
0: نعم سيد نافذ، إذا كانت إسرائيل قادرة على تعطيل الانتخابات في القدس كما ذكرت، يعني هناك تخوفات من وحقيقة هو ليس التخوف الوحيد لأنه كما ذكرنا في سياق هذه الحلقة بأنه هناك أيضا تضارب في موضوع إجراء الانتخابات، ولكن في حال كانت إسرائيل قادرة على تعطيل الانتخابات في القدس أو التأثير على الحركة والمشاركة في الضفة وغزة وهذا متوقع، فهل يعني أن الاحتلال عمليا يمتلك حق الفيتو على الديمقراطية الفلسطينية؟ وإن كان الجواب نعم، كيف يمكن كسر هذا الفيتو؟
1: تحدثنا في هذا الموضوع في بداية الحلقة، ولكن
0: أريد كيف يمكن كسر. أنت ذكرت الجانب الأول من السؤال.
1: طبعا إسرائيل تمتلك كل مفاتيح التعطيل، هي المتحكمة في كل شيء، حتى في حركة المتطرفين في الغربية وقطاع غزة، هي في عملية توتير بسيطة تشيل كل الوضع في قطاع غزة، هي في 20-30 حادث في الضفة الغربية تشيل حركة المواطنين. طبعا هذا عادة عن إجراءات تتعلق بالأشياء الفنية واللوجستية اللي بتتعلق بالعملية الانتخابية والانتخابات، لا تتحكم بطريقة أخرى فيها إسرائيل، هذا أمر طبيعي. احنا يعني كما قلت بلدي، احنا ما عندنا قوة خارقة يعني وإمكانية ردع لإسرائيل ونقف عند حدها. احنا في كل اللي بنملكه في مواجهة هذه العملية هي الإرادة الدولية. انتو كما قلت بتقولون انه تعالوا عملوا انتخابات، انا جايين من إسرائيل تعطل، تحملوا مسؤولياتكم، كيف انكم تضعوا حد لهذه العراقيل لكي تمضي عملية الانتخابات كما هو متوقع وكما هو مرسوم الرئاسي في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس. لأنه ببساطة إذا لم تجري الانتخابات في أحد جناحي الوطن، طبعا الضفة وغزة، وإحنا لما نحكي الضفة بنحكي عن القدس، معناته يعني كل القوى الفلسطينية، ما بعتقد في قوة فلسطينية هتوافق على هيك انتخابات أو تروح، لأنها ببساطة كما قلت هي ترسم حالة الانقسام بشرعية فلسطينية، وهذا مرفوض يعني مش هتم، وبالتالي ستوقف عملية الانتخابات غصب عنا، مش لأنه نسأل طرف، لأنه في خطر سياسي داهم قائم. إما عم تمضي على أسس والعالم معنا بالاتجاه الصحيح، أعتقد فيش بديل آخر عنا إحنا كفلسطينيين.
0: طب في ظل هذا الواقع سيد نافذ، هل يمكن حقيقة إجراء انتخابات موحدة تشمل غزة والضفة والقدس؟ أود أن أسمع رأيك الشخصي في هذا الموضوع. في ظل هذا الواقع، وجود فوارق سياسية، الفوارق الميدانية لربما تجعل الحديث عن انتخابات موحدة نوعا من الطموح الذي نسعى له، ولكن في حقيقة الأمر لا يمكن أن يجرى. كيف تنظر أنت إلى هذا الواقع؟ هل يمكن أن تكون هناك انتخابات موحدة؟
1: هذا ما نسعى له، وقلت بأنها هذه سياسية نديرها
0: الواقع ماذا يقول؟
1: الواقع يقول أن هناك صعوبات وبراقيل في تقدير ستعرق لهذا الأمر. ارتباطا بهذا الموضوع بالحديث وسؤالك السابق،
0: كيف يمكن كسر هذا الفيتو؟ نعم،
1: يعني احنا كسر، اقول كسر، الكسر هذا متعلق بكيف ندير المساله مع كل الاطراف الدوليه، غير هيك ما فيش عندنا اي بدائل احنا كفلسطينيين. الشيء اللي بدي انا اقوله انه هو يعني في مقابل تفعيل الحل الفلسطيني بغض النظر عن جرت الانتخابات او لم تجري الانتخابات، وحتى في سياق عمليه المصالحه، الغائب دائما في حديثنا، ويمكن هذا جزء من مما عطل كل عمليه المصالحه وعطل حتى موضوع الانتخابات السابقه، هو غياب استراتيجيه فلسطينيه. احنا في عندنا مشكله، احنا في عندنا مشكله بانه حتى الان وما بعد حرب الإبادة لم نستطيع أن نفكر بطريقة خارج الصندوق وبطريقة جديدة تتلائم مع الإفرازات السياسية القائمة، وأن نقدم نفسنا كفلسطين للعرب وللعالم بطريقة مختلفة، حتى في إطار موضوع الصراع مع الاحتلال وموضوع تجديد المؤسسات الشرعية الفلسطينية. لهذا النظام لازم يبنى على أسس مختلفة وعلى أسس جديدة. هذه الاستراتيجية اللي احنا لازم نروح لها هي قائم على حرب الإبادة. يعني باختصار، وإحنا في حزب الشعب قدمنا يعني خارطة الطريق واستراتيجية منذ أشهر مبنية على موضوع حرب الإبادة، وتحول حرب الإبادة كنقطة ضعف ضد الشعب الفلسطيني نقطة قوة نبني عليها. وتحدثنا عن أفكار عديدة، يعني ليس مجال الآن الحديث عن موضوع هذه الاستراتيجية، ولكن هي تحاول أن تعيد بناء النظام السياسي وتحدث حالة من الاشتباك مع الإسرائيليين ومع العالم من منطلق واقع حرب اللي بدأ على أساس العدالة القانونية والعدالة التحرية وتعزيز مقومات الصمود والدولة والإرادة الشعبية اللي يجب أن تتعزز في كل مجالات الحياة.
0: نعم سيد نبهان، من يتحمل مسؤولية تأخر الانتخابات طوال هذه السنوات؟ دائما ما نقول بأنه الاحتلال، رغم يعني إدراكنا بأنه هذا الواقع المفروض علينا، بأنه الاحتلال اليوم يمتلك كافة المفاتيح عفوا لتعطيل الانتخابات، الظروف التي نمر بها، حرب الإبادة، أم الانقسام، أم أن أيضا القوى السياسية استفادت من استمرار هذا الوضع القائم، وبالتالي هي غير معنية بتجديد يعني أو ممارسة العملية الديمقراطية.
2: الانتفاضات التشريعية في الحالة الفلسطينية الراهنة ليس طرف ديمقراطي، بل هي تحقيقات فعلا تأخر طويلا، خصوصا أن آخر انتخابات تشريعية جرت العام 2006. اليوم هناك بالفعل مسار انتخابي رسمي، وقد حدد 28 من تشرين ثاني نوفمبر القادم موعد الاقتراع. اللجنة المركزية للانتخابات تقول بأنها ماضية بتنفيذ الجدول الزمني للعملية الانتخابية، لكن السؤال الحقيقي ليس فقط هل نحتاج إلى انتخابات، بل أي انتخابات إحنا بدنا إياها. فالانتخابات يمكن أن تكون مدخل لإعادة بناء الشرعية وتجديد النظام السياسي، لكنها قد تتحول أيضا إلى مجرد عملية إجرائية إذا لم تتوفر لها شروط المنافسة الحرة والنزيهة. نحن نتحدث عن واقع استثنائي، حرب ودمار في قطاع غزة، احتلال يتحكم بالحركة بين المدن الفلسطينية، تعقيدات جدية بشأن القدس، فضلا عن قدرة المرشحين على التنقل والوصول إلى الناخبين. طبعا لجنة الانتخابات نفسها أقرت بوجود تحديات تتعلق بالقدس وغزة والقيود الإسرائيلية على الحركة والتنقل. لذلك أنا أرى أن الضرورة السياسية لإجراء الانتخابات لا تتناقض مع ضرورة توفير شروط مصداقيتها. المطلوب ألا تكون الانتخابات مجرد صناديق اقتراع في يوم محدد، وإنما هي عملية سياسية متكاملة تبدأ بضمان الحريات العامة وحرية الإعلام والدعاية والاجتماع وتكافل الفرص بين القوائم واستقلال لجنة الانتخابات واحترام نتائجها أيا كانت. فيما يتعلق بإجابتك من يعطل، وماذا سؤالك من يعطل ولماذا يعطل، واضح تماما هناك من إذا رأى أن المؤشرات تتجه بعدم تلبية عدم وصوله أو وصول عدد كافي من كتلته إلى مقاعد مجلس التشريعي، بالطبع سيعلن عن تأجيل الانتخابات. ولدينا الكثير من المبررات التي بإمكان استخدامها، لدينا الكثير من المبررات لاستخدامها. فبالتالي فعلا يعني على الرغم من أن الانتخابات الترتيبات للانتخابات تجري بشكل على قدم وساق، إلا أنه يمكن في آخر لحظة يتم تأجيلها. لماذا؟ لأنه إذا اتضح للطرف الذي بيده القرار بأن لا تسير السفن وفقا للرياح سيعلن عن تأجيل الانتخابات.
0: سيد نافذ، يعني هل يمكن ضمان تمثيل حقيقي لأصوات غزة؟ نتحدث طبعا عن النازحين، الشباب، النساء في ظل التدمير، النزوح، الواقع الإنساني الصعب، أم أن هذه الانتخابات في هذه الظروف قد ينتج تمثيلا غير متوازن؟
3: طبعا الوضع في قطاع غزة على كل المستويات يعني تم تشويهه، يعني ما عدم الاستقرار، تبدل الأولويات لدى الناس مثلا على سبيل المثال عندها الأولوية ما بين تدعي للقاء سياسي وهو لقاء مجرد لقاء أو شيء، ولا هو بده المي الحق المي الحق المي الحلو بروح على المي الحلو. الناس بشكل عام هذا جزء مقصود كان من حالة كي الوعي وتبديل الأولويات، أن الناس الآن انشغلوا ويعتبروا الأساس هي لقمة الخبز، كيف يضبط خيمته، كيف يجيب مية، كيف يلاقي علاج، وإلى بسبب حرب اللي بعده. طبعا هذا ليس مزايدة على الناس ولا إدانة لهم، وهذا واقع فرض. وبالتالي أصبحت موضوع السياسي إلى حد ما هو طرف بالنسبة له أو أولوية متأخر. هذا بالتأكيد سيجد تجبيراته في الانتخابات، إنه الناس قديش حتكون مهتمة بالانتخابات، وأنا تقول حتكون نسبة التصويت في قطاع غزة يعني ليست كما يتوقعها البعض، إلا إن بذلت جهود من كل القوائم والقوى في تحفيز هذه الإرادة الشعبية بحيث أن تربط، وهذا هو من ناحية واقعية صحيح، أن تربط لقبة الخبز وقبضة الناس والمسكن الآمن والممار بالموضوع السياسي، أن لا فصل ما بين علاج جذر المشكلة وهو موضوع الاحتلال وإنهاء ووقف حرب الإبادة وإلى آخره، مع موضوع أن يأكل الناس بكرامة وأن تتوفر لهم قوة الخبز الأساسية. هذا موضوع يزيد من صعوبة حتى بكرة الحملات الانتخابية،
1: وإمكانية إقناع الناس بأن الموضوع السياسي وهذه الوجهة لكل القوى المنتخبة اللي مش هيغيب عنها طبعا الشعار السياسي هو مرتبط في قضاياهم التفصيلية. لذلك هذا سينعكس طبعا على كل الحالة في قطاع غزة وفي نفس الوقت على الفئات الأكثر تضررا، يعني زي ما موضوع المرأة وموضوع بعض الفئات اللي يمكن تكون أكثر مساحات بسبب الحل العام والآخرين، هذا كله له تأثيرات في الآخر. أنا طبعا نأمل إن هالأمور تكون ضرورة كما يريد، إن في الآخر قطاع غزة بصوته فيها منه 40% 50%، هذا موضوع آخر، بس الأساس أن تنظر الانتخابات أن نزحزح هذا الحجر لو قليلا باتجاه يعني محافظة تسليط الضوء وتصويب البوصلة باتجاه الموضوع السياسي بالأساس، إلى جانب هو طبعا إنساني واجتماعي، ولكن الأصل هو الموضوع السياسي المتمثل بإنهاء الاحتلال وعادة تنظير المشروع الوطني الذي يريد له أن يكسر وأن تتبدل الأولويات اتجاهه.
0: نعم سيد نبهان، هل فعلا تخشى الفصائل الفلسطينية اليوم من إجراء الانتخابات بسبب الظروف الموضوعية، أم أن جزءا من المشكلة يرتبط بالخوف من نتائج صندوق الاقتراع ومن فقدان مواقع النفوذ والامتياز السياسي، أم أن هناك أسبابا أخرى؟
2: لا يمكن أن ترى أن هناك ظروف موضوعية تجعل إجراء الانتخابات الفلسطينية مهمة فعلا شديدة التعقيد. الحرب وتدمير قطاع غزة والنزوح الواسع والانقسام أيضا وغياب الحريات وسيطرة الاحتلال على القدس والمعابر وعلى حركة الفلسطينيين في الضفة، كل هذه عقبات حقيقية لا يجوز التقليل منها، لكن استخدام هذه العقبات وحدها لتفسير تعطيل الانتخابات منذ سنوات طويلة لا يبدو مقنعا على الإطلاق، لأن غياب الإرادة السياسية والخوف من نتائج صندوق الاقتراع بشكله جزء أساسي من المشكلة. الفصائل الفلسطينية ولا سيما القوى الكبرى فيها بنت خلال سنوات الانقسام شبكات واسعة من النفوذ والمصالح داخل المؤسسات والأجهزة والوزارات والاتحادات، وأصبحت كل سلطة في الضفة الغربية وغزة بنيتها الإدارية والأمنية ومصادر قوتها تعود إلى هذه القوى الكبرى. لذلك فإن الانتخابات لا تعني بالنسبة إليها مجرد منافسة على عدد من المقاعد، بل احتمال فقدان مواقع وامتيازات تراكمت بعيد عن الرقابة الشعبية. هذا يجعل بعض القوى تفضل استمرار الوضع القائم على أن تجري انتخابات حتى لو فقدت شرعيته على الدخول في منافسة لا تستطيع ضمان نتائجها. المشكلة أن الفصائل تعلن تمسكها بالديمقراطية، لكن غالبا ما تتعامل مع الانتخابات باعتبارها مقبولة فقط عندما تتوقع الفوز بها، أما حين تظهر استطلاعات أو مؤشرات لا تناسبها يبدأ الحديث عن التوقيت والظروف والضمانات والمخاطر الأمنية. وهذه القضايا مهمة فعلا، يعني هذه القضايا مهمة فعلا، لكن تكرارها من دون وضع جدول زمني أو تقديم بدائل عملية يحولها إلى مبررات موضوعية إلى أدوات تأجيل الاستحقاق. هناك أيضا باعتقادي خشية من صعود قوائم مستقلة أو شخصيات شابة أو قوى احتجاجية تستطيع الاستفادة من تراجع الثقة بالفصائل التقليدية اللي بنعرفها من سنة 1965. فالمجتمع الفلسطيني تغير بينما بقيت البنى الحزبية والقيادة في موقعها كما هي، لم تجري مراجعات جدية لبرامجها وأساليب عملها. صندوق الاقتراح قد يكشف حجم الفجوة بين حضور التنظيم الرسمي وتأييد الشعب الحقيقي. دعيني أقول لك مع ذلك لا ينبغي اختزال جميع الفصائل أو القيادات في موقف واحد. هناك قوى شخصيات فعلا تطالب بإجراء انتخابات وتدرك مخاطر استمرار الفراغ الديمقراطي، لكن الاعتبار الحقيقي ليس فقط في التصريحات، بل في قبول قواعد نزيهة وضمان الحريات واحترام النتائج والاستعداد لتسليم السلطة عند الخسارة فيما لو خسر. الخوف المشروع من تدخل الاحتلال أو فشل العملية الانتخابية يمكن معالجته بالضمانات والرقابة والتوافق الوطني، أما الخوف من إرادة الناخبين أنا أعتقد لا علاج له إلا الاحتكام إليهم، لأن الديمقراطية لا تعني إجراء انتخابات عندما يكون النتائج مضمونة، بل قبول احتمال الفوز والخسارة أيضا، والتخلي عن فكرة أن المواقع السياسية ملك دائم لأصحابها.
0: نعم، يعني اسمحوا لي أن أختم بهذا السؤال، وأود أن أسمع رأيكما في هذا الموضوع، ولكن بشكل سريع بدقيقة لكل ضيف نظرا لأنه الوقت انتهى. أبدأ معك سيد نافذ، إذا لم تكن الظروف الحالية مناسبة للانتخابات، ما البديل؟ وهل يمكن قبول استمرار الوضع السياسي القائم لسنوات أخرى دون انتخابات، أم أن يعني كلفة غياب التجديد الديمقراطي أصبحت أكبر من مخاطر إجراء الانتخابات؟
1: أنا يعني أقول في قبل أن لم نتمكن من إجراء الانتخابات هناك بديل آخر يجب أن نتوجه إليه. أولا البدء بحوار وطني جدي ومسؤول من الجميع استراتيجية وطنية متفق عليها تحول واقع حرب الإبادة من نقطة ضعف إلى نقطة قوة، هذا أولا. اثنين أن نذهب إلى موضوع إطلاق ما يمكن أن نسميه المجلس الانتقالي، المجلس التأسيسي للدولة الفلسطينية، بمعنى أن نغادر هذا المربع السياسي الذي أساس الانتخابات التشريعية هي منطلقة من واقع أوسلو لتجاوز الواقع، وبالعكس الحين بفرض واقع أقل من أوسلو بمجلس السلام وخطط ربوة الأخير. إحنا يجب أن نطلق موقف استراتيجي وتوجه فلسطيني في حالة اشتباك فعلي حقيقي مع الاحتلال، وهو المجلس التأسيسي للدولة الفلسطينية. وإذا بده يصير انتخابات يصير انتخابات لاحقة للبرلمان الفلسطيني وليس للمجلس التشريعي. ثلاثة نذهب لموضوع الدستور والاستفتاء، وهو أحد رموز السيادة الأساسية، وهذا سبق كفي ونشغل عليه. هذه قضايا أساسية يمكننا أن نذهب لها ونحدث حالي من الاشتباك الحقيقي بعيدا عن التوهان في التفاصيل. نذهب إلى جدر الموضوع دون ضبابية ودون نضلنا لحق حالنا وإصلاحات ومش إصلاحات وكل القصص الفاضية.
0: نعم سيد نبهان، ما البديل برأيك في حال تعذر إجراء الانتخابات، وهل يمكن يعني استمرار الوضع كما هو لسنوات عديدة قادمة؟
2: يعني إذا قيل أن الظروف الحالية غير مناسبة لإجراء الانتخابات فإن السؤال فعلا هو يجب أن يطرح، السؤال الذي يجب أن يطرح على الطاولة، ما البديل وإلى متى؟ لا يكفي أن تعلن القيادة أو الفصائل صعوبة إجراء الانتخابات بسبب الحرب والانقسام والاحتلال ثم تترك النظام السياسي معلق بلا موعد ولا خطة حتى. الظروف الفلسطينية لم تكن في يوم من الأيام وخلال عقود طويلة مضت طبيعية، لم تكن طبيعية، وانتظار ظروف مثالية بعني عمليا إلغاء الانتخابات إلى أجل غير معلوم. لا يمكن قبول استمرار الوضع القائم لسنوات أخرى. نحن أمام مجلس تشريعي معطل، ورئاسة لم تجدد شرعيتها عبر صندوق الاقتراح، وحكومات لا تستند إلى رقابة برلمانية حقيقية، ومؤسسات منظمة التحرير هي فعلا بحاجة إلى إعادة بناء. وفي ظل هذا الفراغ تتركز السلطة في أيدي عدد محدود من الأشخاص، وتتراجع المساءلة وتتسع الفجوة بين المواطن والمؤسسة، بينما تتحول المواقع العامة تدريجيا إلى امتيازات يصعب الدولة. صحيح أن إجراء الانتخابات الآن يحمل مخاطر حقيقية، غزة مدمرة، أهلها موزعون بين النزوح والمأساة، الضفة مقطعة بالحواجز، القدس تواجه منع إسرائيلي مباشر، كما أن الانقسام وغياب الحريات قد يؤثران على نزاهة المنافسة. طيب، لكن هذه المخاطر يجب أن تعالج بخطة وضمانات لا أن تستخدم حجة.
0: ما البديل برأيك؟ ما البديل برأيك؟
2: إذا تعذر إجراء الانتخابات فورا فالبديل المقبول ليس تمديد الأمر الواقع، بل مرحلة انتقالية قصيرة ومحددة زمنيا تتولاها حكومة توافق وطني ذات مهمة واضحة، وقف الانقسام، توحيد المؤسسات، إطلاق الحريات، تحديث سجل الناخبين وضمان استقلال القضاء، وكذلك التحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية وانتخابات المجلس الوطني. نعم. ويجب أن يكون هذا لكل هذه التي ذكرتها لهذه المرحلة سقف زمني معلن وآليات رقابة ومحاسبة، وألا تتحول هي الأخرى إلى صيغة جديدة لتأجيل الانتخابات.
0: نعم شكرا لكما سيد نبهان خريشة كاتب ومحلل سياسي، وسيد نافذ غنيم عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني. شكرا لكما، وشكر موصول لكم متابعينا على حسن الاستماع والمتابعة. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج قضايا في المواطنة، نلقاكم الأسبوع المقبل. هذه تحياتي سمع ثوابت، إلى اللقاء.
4: نلفت عنايتكم إلى أن الآراء الواردة في هذا البرنامج لا تمثل بالضرورة الآراء الخاصة بإذاعة رايا FM. قضايا في المواطنة. القضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة. قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابع مساء ويعاد الخميس الثامن مساء

0: حين تتسارع الأحداث لا وقت للتفاصيل المملة. حصاد الراية، ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على شبكة راية الإعلامية.
1: لا وقت للبحث، لا وقت للبحث، اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. راية دوت بي أس، الوطن في صفحة واحدة. راية دوت بي أس.
2: ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساء
3: برعاية جوال.
1: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
4: راية دوت بي أس،
1: راية دوت بي أس، بوابة الوطن من أجلك أنت،
4: من أجلك أنت.
2: الساعة الآن الخامسة مساء.
5: أنا أريد،
6: أنت أريد،
5: هو أريد،
7: وهي أريد،
8: أحنا أريد.
5: أريد طور عالمك.
2: كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من راية اف ام.
9: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. إصابة عدد من المواطنين بينهم نساء وأطفال بجروح إثر استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي المسيرة اليوم خيمة في منطقة مواصل قرارة في خان يونس. وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة تقول أن 3000 مبنى في القطاع مصنفة ضمن المباني الخطرة والآيلة للسقوط، بما يشكل تهديدا لآلاف العائلات. سلطة المياه تقول أنها تعمل بالتنسيق مع مصلحة مياه بلديات الساحل والشركاء الدوليين على تنفيذ تدخلات عاجلة في بركة الشيخ رضوان في قطاع غزة ومحطة الضخ في مدينة غزة للحد من المخاطر الصحية والبيئية الناتجة عن وصول مياه الصرف الصحي إلى البركة. محافظة القدس تحذر من تصاعد التوسع الاستيطاني في بلدة بيتكسا شمال غرب القدس المحتلة عقب إقامة مستوطنين بؤرة استيطانية جديدة في منطقة خربة العلاونة على أراضي البلدة بحماية قوات الاحتلال، لتكون البؤرة الاستيطانية الثانية التي تقام في البلدة خلال 4 أشهر. قوات الاحتلال تجرف اليوم أراضي زراعية وأشجار زيتون في بلدة دير أبو ضعيف شرق جنين على مساحة تقدر بنحو 250 دنما بعد إخطار أصحابها بذلك. سلطات الاحتلال تسلم اليوم المزارع فايز الطنيب إخطارا يقضي بوقف الأعمال وهدم منشآت في مزرعته حاكورتنا الواقعة بالقرب من جدار الفصل العنصري غرب مدينة طول كرم، وتمنحه مهلة أسبوع لتقديم اعتراض على القرار. السويد تعلن أنها استدعت السفير الإيراني وأمرت بطرد أحد موظفي السفارة بسبب أنشطة تتعارض مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وفق بيان حكومي. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل لطيفا في المرتفعات الجبلية ودافئا في بقية المناطق، ويكون الجو يوم غدا الخميس حارا في المناطق الجبلية إلى شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز. وللمزيد على راديو دوت بي اس دمتم في امان الله والى اللقاء.
2: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
4: رايا دوت بي أس.
1: رايا دوت بي أس، بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: إجا يكحلها عماها على راسه ريشة. أمثال بنحكيها كل يوم بس عمرنا سألنا شو قصتها ومن وين أجا. في برنامج شو القصة بنفتح صفحات الحكايات القديمة وبنرجع لأصل المثل. شو القصة؟ أمثال بنعرفها وحكايات ما بنعرفها. شو القصة على رايا اف ام.
1: اللي بدري بدري واللي ما بدري بقول كف عدس. شو القصة يا ترى؟ بقولوا انه في يوم من الايام في رجل شاف مع بنته شاب في بيدر العدس، فركض وراه هو غضبان كتير كتير. الشاب هرب واخذ بكفه شوية عدس. اهل القرية شافوا المشهد، واحد بهرب والتاني بلحقه والشاب بإيده كف عدس. شو في يا جماعة؟ قالوا معقول كل هالمطاردة عشان كف عدس؟ الأب ما قدر يحكي السبب الحقيقي، فقال اللي بدري بدري واللي ما بدري بقول كف عدس، يعني اللي بعرف الحقيقة بفهم شو صار، واللي ما بعرف بحكم على اللي شايفه قدامه. وعشان هيك المثل لليوم منقوله لما يكون في قصة الناس مش عارفة تفاصيلها.
0: إجا يكحلها عماها على راسه ريشة. أمثال بنحكيها كل يوم بس عمرنا سألنا شو قصتها ومن وين أجا. في برنامج شو القصة بنفتح صفحات الحكايات القديمة وبنرجع لأصل المثل. شو القصة؟ أمثال بنعرفها وحكايات ما بنعرفها. شو القصة على رايا أفهم.
2: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟

0: وسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيت جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 0925-866-00.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينز بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
4: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
3: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
4: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
5: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
6: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
3: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
4: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
3: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
4: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
5: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
7: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. رائع.

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا من خلال رايا .ps ومن خلال تطبيق رايا FM على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا .ps.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: غسل اليدين. يساعد غسل اليدين بالماء والصابون على الحد من انتقال العديد من الجراثيم، ويعد غسل اليدين مهما قبل إعداد الطعام وتناوله، وبعد استخدام الحمام، وبعد السعال أو العطاس، وبعد العودة من الأماكن العامة. إنها عادة بسيطة لكنها من أهم خطوات الوقاية اليومية.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs.

طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.

0: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه، خاضع لشروط وأحكام البنك. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: علق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس، منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
2: يناقش كتاب إعادة بناء الأحزاب السياسية الإسرائيلية للمحررين أساف شبيرة وأوفير كينج وجدعون رهط والصادر عام 21/20 ميلادي أزمة الأحزاب السياسية في إسرائيل، لكنه لا يكتفي بتشخيص الأزمة بل يبحث في كيفية إعادة بناء الأحزاب وتكييفها مع الواقع السياسي والاجتماعي والتكنولوجي الجديد. وقد صدر عن المعهد الإسرائيلي هذا الكتاب ليناقش فكرة مركزية أصيلة تقوم على مبدأ أن الخصوصية التي ترتبط بالأحزاب التي أسماها الكتاب بالديمقراطية الجامعة تعاني ضعفا متزايدا في العضوية والثقة الشعبية والارتباط بالمجتمع والوجود التنظيمي مقابل صعود السياسة الشخصية التي تجعل الحزب منصة مرتبطة بقائد أكثر من كونه مؤسسة سياسية مستقرة. ويؤكد الكتاب أن هذه المشكلة ليست إسرائيلية بالكامل، إذ توجد ظاهرة عالمية لتراجع الأحزاب التقليدية لكنها أكثر حدة في إسرائيل نفسها. ويركز الكتاب على الفرق بين نوعين من الأحزاب: الأحزاب الجامعة التي تحاول تمثيل شرائح جامعة واسعة من المجتمع وتملك حياة داخلية ومؤسسات، والأحزاب الشخصية التي تتمحور كما أسلفنا حول شخصية القائد السياسي. ويرى المحررون أن الديمقراطية الإسرائيلية إنما تحتاج إلى أحزاب قوية، لكنها أحزاب تحتاج لأن تكون قادرة على تأدية وظيفة أساسية في جمع المصالح والأفكار وتنظيم المنافسة السياسية وربط المواطنين بالمؤسسات. ومن أهم القضايا التي يناقشها الكتاب الديمقراطية داخل الأحزاب، فالانتقال والكلام لهؤلاء الكتاب إلى الانتخابات التمهيدية لم يكن حلا مثاليا دائما، إذ يمكن أن يؤدي إلى صراعات داخلية وأضعاف القيادة والحزب نفسه. ويشير الكتاب إلى تجربة حزب العمل باعتباره مثالا مهما على التوتر بين الحياة الداخلية الديمقراطية وبين القدرة على المنافسة السياسية بفاعلية. ويطرح الكتاب الحاجة إلى نموذج جديد يوازن بين الديمقراطية الداخلية والفاعلية السياسية. ويقترح الكتاب أيضا منح القائد الذي يتمحور حوله الحزب دورا أكبر في اختيار المرشحين، بينما يركز آخرون من أبناء هذا الحزب على الإصلاح التنظيمي والمشاركة الرقمية وتوسيع علاقة الحزب بالمجتمع، إضافة إلى معالجة بعض القضايا المصيرية. وبالتالي فإن الكتاب مهم جدا لفهم أزمة الأحزاب الإسرائيلية المعاصرة، لماذا تراجعت الأحزاب التقليدية؟ لماذا أصبحت القيادة الشخصية أكثر أهمية؟ وكيف يمكن إعادة بناء أحزاب قادرة على العملية بين الانتخابات، لا أن تكون مجرد قوائم انتخابية تظهر قبل التصويت ثم تختفي؟ استمعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات. أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمن. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدا.

0: علق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا.
2: Stand by for action.

0: من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.
2: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون.
3: من المستطيل الأخضر بدأت الحكاية. لاعب حمل شغف الكرة قبل أن يختار مقاعد التدريب طريقا لصناعة الأجيال. رسم ضيفنا مسيرة متدرجة عنوانها العمل والإنجاز، قاد عددا من الأندية الفلسطينية ثم وصل رحلته مع منتخبات فلسطين للفئة السنية. ضيفنا الكابتن عبد الناصر بركات المدير الفني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.
4: بدأت مسيرتي الرياضية كلاعب في ثقافة البيرة، وفي عمر 16 انتقلت إلى مؤسسة شباب البيرة، وبعدها أصبحت مدرب للفئات العمرية في مؤسسة شباب البيرة، ومن ثم مدرب للفريق الأول. دربت سرية رام الله للإناث، دربت كل المنتخبات الوطنية، منتخب الناشئين، الشباب، الأولمبي والأول.
3: أسهم الكابتن عبد الناصر بركات في اكتشاف المواهب وصقلها قبل أن يتولى تدريب المنتخب الوطني الأول، واضعا خبرته في خدمة الكرة الفلسطينية.
4: أول مدرب فلسطيني يحصل على شهادة البرو في 2016، محاضر دولي لمستوى دورات البرو، والآن أنا مدير فني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم. عبد الناصر بركات لا يمثل نفسه، ولكن يمثل كل فلسطيني يسعى إلى تقديم فلسطين بوجهها الحقيقي والحضاري باللغة التي نفهمها وهي الرياضة.
3: من موقعه كمدير فني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، يقود الرؤية الفنية لتطوير اللعبة واضعا أسسا لبناء مستقبل أكثر إشراقا.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.

0: الساعة الآن 6:00 أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أنا أريد،
0: أريد طور عالمك. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
1: موجز الأخبار من رايا اف ام تقرأه سندس مسعد، أهلا بكم. استشهاد مواطنين أحدهما متأثرا بجروحه جراء استمرار الاحتلال بقصف مناطق عدة في قطاع غزة. استشهاد الأسير معتز الأطرش أبو سنينة من مدينة الخليل داخل سجون الاحتلال. إصابة عدد من المواطنين بينهم نساء وأطفال بجروح إثر استهداف طائرات الاحتلال المسيرة خيمة في منطقة مواصي القرارة بخان يونس. سلطات الاحتلال تواصل تصعيد سياسة الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين عبر عقد جلسات جديدة في محاكمها العسكرية لتثبيت أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى. وزارة الصحة في قطاع غزة تعلن خروج 70% من مولدات الكهرباء في مستشفيات القطاع عن الخدمة جراء نقص الوقود والزيوت وقطع الغيار بفعل الحصار الإسرائيلي المستمر. سلطات الاحتلال تسلم المزارع فايز الطنيب اختارا يقضي بوقف الأعمال وهدم منشآت في مزرعته حكورتنا الواقعة بالقرب من جدار الفصل العنصري غرب مدينة طول كرم، ومنحته مهلة أسبوع لتقديم اعتراضه على القرار. وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة تقول إن 3000 مبنى في القطاع مصنفة ضمن المباني الخطرة والآيلة للسقوط بما يشكل تهديداً لآلاف العائلات. الحوثيون يعلنون أنهم استهدفوا منشأة تابعة لشركة أرامكو في مدينة ينبع السعودية وقاعدة جوية في خميس مشيط بجنوب المملكة، قائلين إنها رداً على غارات طالت اليمن ونسبوها للرياض. وأخيرا وزير الخارجية الصيني وانغ يي يعلن خلال لقائه مع نظيره الإيراني عباس عراقجي في بكين استعداد الصين للدفاع عن المصالح المشروعة لإيران في ظل الحرب الجارية، داعيا طهران وواشنطن إلى التحلي بالعقلانية. نهاية الموجز، للمزيد من الأخبار عبر raya.bs. إلى اللقاء.
0: وقفتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: توفير اليوم بأربك المليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: من اليوم صار فيك تشوفنا،
8: صار فيك تشوفنا
0: مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس. حين تتسارع الأحداث لا وقت للتفاصيل المملة. حصاد الراية ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس 6:00 مساء على شبكة راية الإعلامية.

أسعد الله مساءكم مستمعين أينما كنتم. معكم الآن حصاد الراية من شبكة راية الإعلامية. نطل عليكم في هذا الموعد لنضع بين أيديكم أبرز ما شهده اليوم من أحداث وتطورات في فلسطين إلى المشهدين العربي والدولي، مرورا بالاقتصاد والمجتمع والثقافة والرياضة. سأكون معكم من وراء المايك سندس مسعد، ابقوا معنا لنستعيد أبرز محطات هذا اليوم في حصاد الرأي.

0: يتواصل التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية مع استمرار الاقتحامات والاعتقالات والهدم في الضفة الغربية وتصاعد الاعتداءات من قبل المستعمرين بالتزامن مع تشديد الإجراءات في القدس والمسجد الأقصى، فيما تتواصل الاعتداءات وسقوط الضحايا في قطاع غزة. في الضفة الغربية واصلت قوات الاحتلال حملات الاقتحام والمداهمة والاعتقال في عدد من المناطق بالتزامن مع هدم منازل ومنشآت وتجريف أراض زراعية، فيما تواصلت الاعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم. في المقابل صعد المستعمرون من اعتداءاتهم بين إحراق مساكن ومنشآت زراعية وتخريب مصادر المياه والمحاصيل والاستيلاء على أراض، في ظل استمرار التوسع الاستيطاني وإقامة البؤر الاستيطانية. في القدس المحتلة اقتحم مستعمرون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال ونفذوا جولات وطقوسا تلمودية داخل باحته، وذلك بالتزامن مع دعوات من جماعات الهيكل لتوسيع الاقتحامات خلال الأعياد اليهودية. هذا وواصلت سلطات الاحتلال تجديد إجراءاتها في المدينة وهدمت منازل ومنشآت وفرضت قيودا على حركة الفلسطينيين. للحديث أكثر عن ما يدور في الضفة الغربية معنا الصحفي ضياء حشية. ضياء، أهلا ومرحبا بك.
1: أهلا مرحبا سندس لك ولكل السادة المستمعين.
0: ضياء، أطلعنا قليلا على صورة المشهد في الضفة الغربية.
1: عمل المشهد متوتر.

0: أقرها الكابينت الإسرائيلي بضرورة إقامة مستوطنات جديدة في عموم الأراضي الفلسطينية. بمجمل الحال أيضا في دير بلوط شاهدنا كيف قام الشرفات الاحتلال بعمليات هدم لمنازل ومساكن عائلات البدو. هناك تقريبا 6 عائلات بواقع 35 فرد تم تهجيرهم من المكان وطردهم بصورة واضحة. كانوا يملكون 1000 من رؤوس الماشية، تم أيضا يعني طردهم مع ماشيتهم. هناك تهديد لعشرات الفلسطينيين ومئات الفلسطينيين في أماكن رزقهم، ولكن أيضا 16 حالة اعتقال سجلت في الأراضي الفلسطينية، وهذا يدل على أن الأمور تتخذ منحنيات تصعيدية أكبر مع الدفع بمزيد من الكتائب العاملة في جيش الاحتلال في الضفة الغربية، وكذلك مع اقتراب الأعياد عيد العرس وعيد الغفران التي تتصادف في 20 و25 من هذا الشهر، سنشهد تصعيد كبير جدا على وجه التحديد داخل المسجد الأقصى المبارك. هذا اليوم كان هناك نقاش داخل الكنيسة للسماح للمستوطنين، وهذه للمرة الأولى تحدث بأن يقتحموا المسجد الأقصى في أيام لم يكن يستطيعون اقتحامها كيوم السبت على وجه التحديد. هم يريدون الدخول إلى عمق المسجد الأقصى. التغيير واضح، قبل عدة أيام كانت هناك مسح لكل الأوضاع القائمة في المسجد الأقصى المبارك على وجه التحديد، إقامة شعائر دينية تلمودية توراتية، انبطاح نفخ في الشفار أي البوق الذي يستخدمه المستوطنون، إضافة أيضا إلى رفع الأعلام، حركات ورقصات تلمودية أقيمت داخل باحات المسجد الأقصى المبارك، بمعنى أن المسجد الأقصى المبارك لم يعد هناك وضع قائم يحترم كما جرى في السابق، ولكن نحن نتحدث أيضا عن تكثيف. هناك دعوات لأن يكون هناك عدد كبير جدا ومكثف من المستوطنين المقتحمين للمسجد الأقصى المبارك. مقابل كل هذا هناك دعوات من رجال فلسطينيين دين وسياسيين يدعون إلى تكثيف الرباط داخل المسجد الأقصى المبارك مع هذه الأيام الخطيرة. الحرم الإبراهيمي وقبيل أيضا موسم الأعياد تم إعلان عن إغلاق هذا اليوم حتى يوم الخميس، لن يسمح لأحد بالدخول إلى الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، وهذا طبعا ضمن إجراءات الاحتلال. يعني بمعنى الصورة الأدق والأشمل يمكن وصف ما يحدث في الضفة الغربية، هي حرب تهجير، حرب يقوم بها المستوطنون والجيش الإسرائيلي لاستنزاف الفلسطينيين معنويا وماديا، وأيضا يعني إظهار للفلسطينيين أنه لا يوجد مستقبل. ماذا يعني أن يصل المستوطنون المتطرفون هذا اليوم إلى منطقة ألف وهي منطقة في حي الطيرة ويضعوا الأعلام عند دوار العودة بالقرب من مدرسة زياد أبو عين، وهذا قوبل طبعا بقيام عدد من الشبان بخلع تلك الأعلام وإحراقها. وصول المستوطنين إلى هذه النقطة وهذه الجرأة يدل على أن الأمور تأخذ منحنيات تصعيدية خطيرة.
1: نعم، الصحفي ضياء حشية كنت معنا، شكرا جزيلا لك. إذن من الضفة الغربية إلى قطاع غزة، حيث تتجدد مشاهد الشهداء والأنقاذ، هذه المرة مع كارثة انهيار عمارة سكنية في منطقة الصناعة غرب مدينة غزة التي كانت تؤوي عائلات من النازحين بعد أن كانت قد تعرضت للأضرار جراء القصف خلال الفترة الماضية. العمارة انهارت فجر اليوم فوق قاطنها لتسقط معها عائلات بأكملها تحت الركام، فيما تواصل طواقم الدفاع المدني عملية البحث والإنقاذ وسط ظروف بالغة الصعوبة مع وجود أعداد من المفقودين ولا يزال مصيرهم مجهولا. مع ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة تتسع المخاوف من أن تكون هذه الحادثة جزءا من خطر أكبر يواجه سكان القطاع في ظل وجود آلاف المباني المتضررة والمتصدعة التي ما زالت مأهولة وعدم توفر الإمكانيات اللازمة لترميمها أو تأمين بدائل سكنية للنازحين. بين عمليات البحث عن ناجين وانتشاء الضحايا يبقى السؤال عن واقع الأبنية التي لجأ إليها النازحون. ومن قطاع غزة نستمع إلى مراسلتنا من القطاع زميلة مدلين شقلي حول آخر التفاصيل.
2: تحياتي لكم جميعا مستمعينا، وتحيات أكيد لفريق رايا. يعني الحدث اليوم تحدثنا تحديدا عن واقع غزة اللي عم بتعيش ظروفها الاستثنائية الصعبة بشكل يومي. غزة كل يوم على موعد مع القصف والدمار والخوف والذعر يلي عم بنشاهده بشكل يومي. اليوم طبعا استفاقت غزة على جريمة جديدة سببها هو الاحتلال الإسرائيلي في قصف المباني السكنية واللي هي طبعا غير مؤهلة.

0: على للسكن، هي ربما نشاهدها بالعين، هي تقف ويعني موجودة ولكن هي متصدعة مدمرة من الداخل. المواطنين بغزة بيهربوا من حياة الخيام، من حرها، من قسوة شتائها، من انتشار القوارض، الحشرات، الاكتظاظ. هذه كلها أسباب خلت الناس أنها تروح يعني على أماكن منازلهم، اللي طبعا هي آيلة للسقوط، هي غير تصلح، والناس عم تدور على أماكن بشقق سكنية حتى تعيش فيها. فالحدث اليوم في عمارة السعادة الموجودة غرب مدينة غزة في منطقة الصناعة، انهار المبنى المكون من 6 طوابق اللي فيه أكثر يعني ربما 4 شقق، حوالي أكثر من 100 نازح موجود في داخل هاي البناية يلي انهارت على رؤوس ساكنيها فجرا الساعة 3 الفجر، وحوالي انتشلوا 20 شهيد وأنقذوا حوالي يعني 68، طلعوهم من تحت الأنقاض في إصابات، ولكن ما زال العدد يعني موجود لسه في تحت الأنقاض. اليوم يعني الدفاع المدني بإمكانياتهم، اللجنة المصرية، الكل اليوم كان موجود بهذا المكان حتى يحاول ينقذ بأقل الإمكانيات المتاحة. حتى هاي الإمكانيات الاحتلال الإسرائيلي كمان هو ما بيدخل الوقود ولا الزيوت ولا قطع الغيار، وهذه أيضا من المعضلة المعجزة. ما حدث اليوم هو كارثة إنسانية حقيقية، جريمة من جرائم الاحتلال يلي بتتوالى في حوالي أكثر من 2000 بناية سكنية أيضا هي مهيئة ومعرضة للانهيار، وربما في وقت الأزمات أو في وقت عفوا الأمطار فصل الشتاء بتصير أكثر يعني، وبنلاحظها بالأيام القادمة. أتمنى أنه يكون في حلول سريعة وعاجلة، لأنه ما حدث اليوم هو شكل من أشكال الوجع والموت اللي عم بتعيشه غزة.
1: إذن شكرا للزميلة مادلين شقلي. نستمع أيضا إلى شهادات من داخل القطاع حول واقع هذه الكارثة وتداعياتها، المتحدث باسم الدفاع المدني السيد محمود بصل.
2: طبعا الدفاع المدني تلقى نبأ انهيار هذه البناية حقيقة قمة الفاجعة، لأول مرة يحدث معنا أن تنهار بناية بهذه الطريقة ويكون بداخلها هذا العدد الكبير من المدنيين. حقيقة الآن نحن نتحدث على إمكانات ضعيفة جدا مقارنة بهذا الانهيار، مقارنة بهذا الواقع، لكن الكارثة ليست هنا. لا شك أن هناك شهداء، هناك جرحى تم انتشالهم أو نقلهم وإخراجهم. الإشكالية تكمن الآن في أن هناك 2000 بناية في غزة بهذه الطريقة، كل المباني مأهولة يوجد فيها سكان، وبالتالي لو لا قدر الله تكرر الحدث ما الذي سيجري؟ سيموت الناس. ولذلك الدعوة للعالم والمجتمع الدولي أنه يجب يقف أمام مسؤولياته، يجب على المجتمع الدولي، على منظمة، على مجلس السلام، على ميلودينوف، على الجميع أن يدخل لنا المقدرات والبدائل للمواطنين. أما الخيمة لا تصلح للعيش. هذا السبب الرئيس الذي رفض المواطن أن يخرج من هنا. لماذا؟ لأنه الخيمة لا تصلح للآدميين، وبالتالي لو توفرت كرفانات، لو توفرت بيوت آمنة، لو توفر إعمار بشكل مؤكد، سيخرج الناس من هنا ويذهبوا إلى منطقة آمنة بدلا من هذا الخوف وهذا الرعب الذي يعيشون فيه على مدار اللحظة.
1: نعم، وفي شهادة أخرى على ما جرى في قطاع غزة نستمع إلى المتحدث باسم المكتب الإعلامي الحكومي في غزة السيد إسماعيل ثوابته.
3: ما جرى اليوم هو كارثة إنسانية بكل ما تحمل الكلمة من معنى، أن يسقط مبنى مكون من 6 طبقات وفي كل طبقة 4 شقق سكنية ومليئة بالنازحين، وما زال حتى هذه اللحظة لا نستطيع إنقاذ كل هؤلاء الضحايا. هذه كارثة إنسانية يتحملها الاحتلال الإسرائيلي، يتحملها المجتمع الدولي، تتحملها المنظمات الأممية والمنظمات الدولية العاملة في قطاع غزة. آن الأوان لنقول للعالم كفى إبادة جماعية، على العالم أن يفتح المعابر حتى نتمكن من إدخال الآليات ونستطيع انتشال هؤلاء الضحايا.
1: إذن نعود من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، وفي جنوب غرب بيت لحم وبين مجموعة من المستوطنات التي تحيط بها من مختلف الجهات تقع بلدة بيت سكاريا أو خربة زكريا التي يعيش فيها نحو 160 فلسطينيا يتمسكون بالبقاء على أرضهم رغم ظروف الحياة الصعبة. اليوم بيت سكاريا تبدو كأنها جزيرة فلسطينية صغيرة وسط محيط من المستوطنات، فإلى جانب التوسع على استيطان البريطاني المحيط بها يواجه سكانها قيودا على الحركة وعلى الدخول والخروج، أيضا صعوبات في الوصول إلى أراضيهم الزراعية فضلا عن القيود المفروضة على البناء والتوسع في المنازل والهدم أو التهديد بالهدم الذي يطال عددا من المنشآت. ومع ذلك يحاول الأهالي الاستمرار في حياتهم بالزراعة وتربية المواشي والتمسك بأرضهم التي توارثوها عن آبائهم وأجدادهم. كيف تبدو الحياة اليومية لأهالي بيت سكاريا وكيف يتعامل السكان مع هذه الظروف والقيود المفروضة عليهم؟ نستمع الآن إلى حديث السيد محمد سعد نائب رئيس مجلس قروي بيت سكاريا في لقاء أجرته رايا ضمن برنامج يوم جديد.
4: شوفي الوضع صعب، أهالي بيت سكاريا يعني يواجهوا مجموعة من التحديات في الوقت نفسه. هناك صعوبات مرتبطة بالحركة والوصول إلى الأرض، وهناك نقص في بعض الخدمات الأساسية إضافة إلى أوضاع اقتصادية صعبة ومشاكل في البنية التحتية والمساكن. لكن رغم كل هذه الظروف أهل بيت سكاريا متمسكين بقريتهم وأرضهم ويريدون أن يعيشوا حياة طبيعية وكريمة مثل أي مواطن فلسطيني. يعني إحنا زينا زي أي موقع أو أي قرية فلسطينية بنعاني ما يعاني أهل فلسطين بشكل عام. فعليا مساحة بيت سكاريا تقريبا 7000 دنم، تم مسيطرة ما يقارب 700 دنم في 67، بعد ذلك من 7 أكتوبر لغاية هذه الفترة منع أكثر من جزء حوالي 2000 دنم من وصول إلى المزارعين، من وصول إلى أراضيهم بحجة أنه الأمن والأمان للمستوطنين. طبعا هذا بيأثر على أهل القرية لأنه إحنا قرية زراعية تعتمد على الزراعة، زراعة العنب واللوزيات خضروات. فلما انت تمنع المواطن من الوصول الى ارضه فانت حرمت مصدر رزقه، مصدر دخله. كل هذا الحكي بيؤدي الى ايه؟ الى تفريق القريه من سكانها. بالرغم من كل هذه الظروف ما زالت الناس صامده ومتمسكه، يعني واملنا بالله سبحانه وتعالى انه الامور تتغير ويتحسن الوضع الى الافضل. شوفي انا مرات اقول عن قريه بيت سكاريا القريه العجوز، ليش؟ لانه معظم شباب القريه بتزوج وبخرج خارج البلد، يعني زي ما حكيت النزوح القصري، انه انت فيش عندك مجال تتوسع او تتمدد او تبني او تضيف كمان حتى لو غرفة على أساس أنه ابنك يتجوز أو يتكون عيلة أو إلى آخره. فبضطر معظم الشباب أنهم يسكنوا خارج قرية بيت سكاريا.
1: إذن يتجدد المشهد أيضا في الحرم الإبراهيمي مع حلول الأعياد اليهودية، حيث تفرض إجراءات جديدة على الحرم ومحيطه ويمنع المصلون المسلمون من الوصول إليه في الوقت الذي تفتح فيه أجزاؤه أمام المستوطنين لإقامة طقوسهم وصلواتهم. خلال الفترة الماضية لم يقتصر الأمر على الإغلاق في أيام الأعياد، إذ شهد الحرم سلسلة من الإجراءات من بينها منع رفع الأذان لفترة طويلة وفرض قيود أيضا على حركة المصلين وتجديد الإجراءات العسكرية في محيط الحرم والبلدة القديمة. إذن مع دخول موسم الأعياد الحالي أبلغت إدارة الحرم بنية إغلاقه والاستيلاء على كامل أجزائه لفترة من الوقت، وهو إجراء يتكرر سنويا ويعني عمليا حرمان المصلين الفلسطينيين من الصلاة في الحرم خلال هذه الفترة، مما يسمح ويسمح للمستوطنين باستخدام أجزائه وإقامة شعائرهم فيه. للحديث أكثر عن تفاصيل ما يجري نستمع إلى مقابلة أجرتها شبكة رايا الإعلامية مع السيد منجد الجعبري مدير دائرة شؤون الأوقاف في الخليل.
5: الأربعاء والخميس طبعا سيتم إغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف بجميع أروقته أمام المصلين وأمام القادمين إلى الحرم بحجة الأعياد اليهودية. طبعا الحرم في هذه الفترات يكون مغلقا إغلاقا تاما، لا يتم الوصول إليه بهذه الفترة. نعم أنتم تعلمون أن الجميع المداخل اللي بتأدي لهذه المدارس هي يعني بجانب الحرم الإبراهيمي الشريف. طبعا في هذه الأيام في الأعياد الإسرائيلية اللي هم 10 أيام طبعا اللي فرضوهم علينا طبعا الإسرائيليين، طبعا المداخل هذه بيدخلوا منها الطلاب إلى مدارسهم. في هذه الفترة في الأعياد يتم تكون هذه المنطقة منطقة عسكرية مغلقة، غير يعني يمنع الدخول إليها والخروج منها طيلة أيام الأعياد اليهودية. طبعا يعني وهذه يعني اعتداء، هذا بكون يعني على المنطقة بأكملها، يعني لا. يعني هذه المنطقة يتم منع الدخول والخروج إليها. طبعا هذه إجراءات تعسفية، طبعا هذا يعني إغلاق مثل انتهاك يعني صارخا لحرية العباد وتعديا على مقدسات المسلمين. يعني المداخل هذه تبقى مغلقة طيلة الأيام الأعياد الإسرائيلية، يعني لا يتم الدخول ولا الخروج من هذه المنطقة إلا بعد من انتهاء العيد. طبعا يعني احنا جميع مداخل البلدة القديمة تكون مغلقة، جميع المناطق المداخل المؤدية إلى الحرم الإبراهيمي تكون مغلقة بوجه المصلين وبوجه السكان القانطين في هذه المنطقة.

0: جديد يعود المسجد الأقصى إلى واجهة التحذيرات المقدسية، ولكن هذه المرة من بوابة وباب الرحمة. أيضا نتحدث عن مهرجان البندقية السينمائي الذي لم يتوقف الجدل عن الحديث عنه داخل إسرائيل حول الفيلم الوثائقي نازا، الذي ينقل شهادات من داخل المؤسسة العسكرية والاستخباراتية الإسرائيلية حول طريقة إدارة عمليات الاستهداف في قطاع غزة. الفيلم الذي أعده المخرجان الإسرائيليين يوفال أبراهام وراشيل زور يعتمد على الشهادات لعشرات الجنود وضباط الاستخبارات، ويتناول بحسب صانعيه آليات اختيار الأهداف واستخدام أنظمة تقنية وذكاء اصطناعي، كذلك طريقة التعامل مع أعداد المدنيين الذين قد يسقطون أو يسقطون خلال العمليات العسكرية. للحديث أكثر عن هذه القضية وتداعياتها داخل إسرائيل معنا المحلل في الشأن الإسرائيلي السيد محمد القيق. سيد محمد أهلا ومرحبا بك.
1: تحية لكم المستمعين الكرام، حياكم الله.
0: سيد محمد، نبدأ من الفيلم نفسه، ما الذي كشفه نازا تحديدا؟ يعني ما طبيعة الشهادات التي يقدمها جنود وضباط استخباراتيين إسرائيليون؟ يعني من إمكانها أو أثارت لهذه الدرجة هذه الشهادات كل هذا الجدل داخل المؤسسة العسكرية السياسية الإسرائيلية؟
1: هو ليس الجديد الذي ذكر في الفيلم، الزاوية والمصدر لهذا الفيلم هي المشكلة والمعضلة في إسرائيل، سواء المستوى العسكري أو المستوى السياسي. على صعيد المستوى السياسي هو النسف دراماتيكي تلقائي لأي محاولة بناء رواية جديدة وصورة جديدة لإسرائيل، وكأن الذي صدر من الفيلم كونه صدر عن يهود بذاتهم، ولا يعقل أن تقول ليهودي أنت معادل للسامية، ولا يعقل أن تقول له أنت كاذب في العقلية الإسرائيلية. يعني تستطيع المستوى السياسي الإسرائيلي يستطيع أن يفند ما يأتي في تقارير عبر القنوات الإعلامية الأمريكية البريطانية العربية، أما أن يأتي في شيء موثق بشهادات من الجنود والضباط عن الذكاء الصناعي وعن الإبادة في غزة، فهذا ينسف أي جهد للحكومة الإسرائيلية في دفع ملايين الدولارات لتلميع الصورة. هذا أولا. ثانيا، على صعيد المعنويات في الشارع الإسرائيلي، هذا وكأنه جاء من فمه يدينه، وكأنه الإدانة من الداخل الإسرائيلي، فلا يستطيع لا المؤسسة الإسرائيلية ولا الشارع الإسرائيلي ولا حتى السائح الإسرائيلي أن يقول لأي واحد في العالم أنتم تكذبون لم نقم بالإبادة، سيقول له نحن لا نأتي إلا من خلال ما ورد في أفلامكم أنتم التي قدمتموها للمؤسسات الدولية. ثالثا، وهذا على الصعيد النفسي للساحة الإسرائيلية، نعم إن جيشكم يكذب عليكم وليس بمهنية عالية، هو فقط استخدم تقنيات مفترض أن تكون تستخدم في التطوير الطبي والتطوير البشري والزراعي، إلا أنه استخدمها كأول جيش في الإبادة الجماعية. هذا تحطيم للمشهد السياسي في داخل إسرائيل ونظرة المجتمع الإسرائيلي للجيش، لأنه دعنا نتذكر أنه هناك صرف لمليارات الدولارات على نظرية أن إسرائيل لديها الجيش الإنساني، الجيش الذي لا يقهر، الجيش القوي، الجيش الخبير وغير ذلك. وبالتالي هذه الشهادات انعكست على المستوى السياسي والمجتمعي. أما الصعيد العسكري فهي تعتبر ضربة مباشرة لكل هيئة الأركان والجيش، لأن هناك شهادات حية من داخل الضباط والجنود عما اقترفوه في قطاع غزة، وبالتالي الموضوع خرج عن السياق التقليدي أو التقارير الصحفية، وهذا منعكس تماما على استخدامه في الأروقة الدولية إن عملت بجهد مؤسسات دولية داعمة لفلسطين. سيكون هذا الفيلم مصدرا لشهادات قضائية أمام المحاكم الدولية.
0: نعم، تحديدا سيد محمد هذا ما أريد أن أسأل عنه. يعني الجيش الإسرائيلي انتقل من الرد الإعلامي إلى التحقيق، ورئيس الأركان أيال زمير طلب فحص إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية، والآن هناك حديث عن طلب مساعدة من الشباك والتحقيق في تسريب معلومات سرية. إلى أي مدى يعكس هذا التصعيد حجم القلق داخل المؤسسة العسكرية من مضمون الفيلم طبعا، وليس فقط مسألة التسريب فقط للمعلومات؟
1: فكرة أنه يعقد جلسات تحقيق عشان تسريب، هو يحاول أن يأخذ الناس كلها والإعلام والمحللين والقضاء والقانون والمجتمع الدولي إلى مربع آخر، وهو أن هذه تسمى تسريبات. لم نرى أن رئيس هيئة الأركان أعطى أوامر بتحقيقات في ملف نتنياهو والسابع من أكتوبر والتسريبات من الجيش حول السابع من أكتوبر مثلا.
0: نعم صحيح.
1: لماذا هذه النقطة تحديدا؟ حتى يقال بأن الموضوع ليس فيه إدانة لإسرائيل، هي تسريبات ونفحصها، هذا الأسلوب الإسرائيلي الأمن النفسي الممارس. ولكن في حقيقة الأمر الأمور تخطت حاجز المشهد السياسي والعسكري في إسرائيل. هذا الجيش الذي لا يقهر استخدم تقنيات في إبادة جماعية، شهادات حية من الجنود والضباط، القتل المباشر للأطفال والنساء. هذا يؤكد ما تم، يعني كل التقارير التي تمت سابقا في ملف هند رجب، في ملف المطبخ العالمي، في ملف المعمداني، في ملف الشفاء، كله يؤكد أن ما قيل سابقا الآن يؤكد في المعادلة. وبالتالي إسرائيل بهذا الفيلم وكأنها لا تستطيع ترجمة أو نفي، لأن نظرية إسرائيل مبنية على الكذب، اكذب ثم اكذب ثم اكذب حتى يصدقوك وأدخلوك في جدل، حتى أنه هل هو 7 أكتوبر صحيح أم لا، أخطأوا ولم يخطئوا، ولم يعطوك مجال للتفكير بالإبادة الجماعية ولا سبب 7 أكتوبر أصلا. وهذا ينجح فيه الإعلام الإسرائيلي المبرمج فيه العقل العربي. واليوم نسفت هذه النظرية وباتت على من تكذب، ها هو اليهودي الذي يسكن بجوارك، بجوار رئيس الوزراء والوزير وغيره، هو الذي أخرج هذا الفيلم، وها هم الضباط تحت أمرة رئيس الأركان وتحت أمرة وزير الحرب، هم يقولون 1 2 3. وبالتالي يقرأ في الساحة الإسرائيلية بطريقة تظهر حجم الضعف في داخل الجيش وتبنيه للتقنيات والتكنولوجيا، وهذا يظهر ضعف الجيش الذي لا يقهر، وأيضا يستخدم ويظهر حجم إسرائيل في الساحة الدولية. كيف لك أن تقوم بكل هذا الإجرام، وخاصة أن هذه الشهادات ليست تقارير إعلامية بل هي من داخل معادلة الجيش الإسرائيلي.
0: نعم سيد محمد، هناك حديث داخل إسرائيل عن إذا ثبتت صحة إفادة بعض الجنود والضباط يمكن هذا أن يفتح نقاش واسع حول أداء الجيش خلال الحرب وآليات اتخاذ القرار، وصولا إلى مسألة الثقة بالمؤسسة العسكرية وقياداتها أيضا. ما الذي يمكن أن يترتب داخل إسرائيل إذا أثبت التحقيق أن جزءا أساسيا من هذه الشهادات صحيح؟ أيضا هل يمكن أن تتحول قضية نازا من أزمة فيلم إلى أزمة أوسع داخل الجيش والمؤسسة السياسية؟ وكما ذكرت الانتخابات قادمة، يعني هذه الفوضى في إسرائيل في هذا الوقت الراهن، كون الانتخابات قادمة، ولماذا تطفو كل هذه الأمور على السطح؟ هل هي يمكن أن تكون لوجود الانتخابات في هذه الفترة؟
1: يعني دعيني أكون واضح هنا في هذه النقطة، لأنه كثير الأمور تلتبس علينا كفلسطينيين. ملف الجيش في العقلية الإسرائيلية مقدس.
0: نعم.
1: وبالتالي يعني إذا حتى رجعوا لمناقشات، طبعا أنا هون أؤكد لك في وجهة نظري أن الملف سيختفي عن الطاولة مسألة أيام قليلة وينتهي، وفقط لأنه كانت هناك عرض وكان هناك ردة فعل وانتهى، لأنه المتورط في الإبادة والناس بتحاول ترمي هذا الملف على الانتخابات. كيف الانتخابات؟ طب ما هو المتورط في الإبادة مجلس الحرب. من هو مجلس الحرب؟ آيزينكوت،
0: صحيح،
1: جانتس، جالانت، نتنياهو، هذا لا يمكن إنكار، موجودين هذول كانوا مجلس الحرب وهم من قاموا بالإبادة. وبالتالي هل آيزينكوت بده يفتح النار على نتنياهو في هذا الملف في عشان دعاية انتخابية؟ لا لا. النقطة الأخرى وهي خطيرة، كل شيء في إسرائيل يختلف عليه إلا الفلسطيني، متفق على أن يهان، يقتل، يذبح، يطرد، ولا ينظر له، لا فتحاوي ولا حمساوي لا غزاوي ولا ضفاوي. هذا الموضوع بالنسبة للإسرائيليين، يرون الفلسطيني أنه العربي الساكن المؤقت، هذا يسموه في العبري العربي الساكن المؤقت في الأرض في يهودا والسامرة. وبالتالي مسألة الجيش لا يخضعونها لنقاشات، لأنهم يدركون أن المستوطن جاء ليسكن هنا لأنه وعد بالأمن، وأن الجيش الذي لا يظهر هو الذي سيحميه، فمن سيعري هذا الجيش؟ وإذا بتلاحظ كل مأساة للجيش وهزيمة للجيش انظري إلى تقرير فينوغراد في 2006 في الحرب على لبنان. لم يحمل الجيش المسؤولية فورا، تحميل المسؤولية لمن؟ لقادة مسؤولين في الجنرالات أو المستوى السياسي، حتى يبقى الجيش بالصورة التي تريدها المخابرات الإسرائيلية والحركة الصهيونية على أنه الجيش الحامي. لأن إذا منطلع الجيش الإسرائيلي مترحل ومنبلش ننبش على التقارير وكل شيء بصفي ولا وكالة الهجرة اليهودية، فلن تعطينا أرقام جديدة في الهجرة إلى فلسطين، وفي الشارع الإسرائيلي لن يثقوا بالجيش، وهذا أمر خطير سيكون، وبالتالي سيلملمون الملف ويوجهونه إلى مستوى سياسي ويختفي لاحقا.
0: نعم، الخبير في الشأن الإسرائيلي السيد محمد القيق كنت معنا، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لكم.
0: إذن من جديد نعود للمسجد الأقصى المبارك وإلى واجهة التحذيرات المقدسية، وهذه المرة بوابة وباب الرحمة، حيث تتحدث محافظة القدس عن تحركات متصاعدة لجمعات الهيكل في محيط الباب، لا تقتصر بحسب المحافظة على طقوس مرتبطة بموسم الأعياد، وإنما تتجه نحو تثبيت هذه الممارسات بشكل متكرر. اللافت أن الحديث بات يتجاوز مجرد أداء طقوس موسمية إلى السعي لتحويل باب الرحمة ومحيطه إلى صلاة يهودية متكررة على غرار ما هو قائم عند حائط البراق، وسط التحذيرات من أن تتكرر هذه الممارسات والتي قد تؤدي تدريجيا إلى فرض واقع جديد في محيط المسجد الأقصى. ما تقف وراء هذه التحركات وما الذي تستهدفه جماعات الهيكل من باب الرحمة تحديدا؟ للحديث أكثر عن إبعاد هذه التحركات وتداعياتها نستمع إلى حديث السيد معروف الرفاعي المستشار الإعلامي لمحافظ محافظة القدس.
2: ولاحظنا أيضا بأن المنطقة تستهدف من قبل الاقتحامات اليومية بصلوات جماعية وبسجود ملحمي، وحتى الوزراء المتطرفين الذين كانوا يترأسون هذه الاقتحامات كانوا يستهدفون هذه المنطقة الواقعة بالقرب من مصلى باب الرحمة. ونعتقد بأنه هناك ما يشبه الكنيس الغير معلن في هذه المنطقة، لأنه قراءة الصحف التوراتية تم في هذه المنطقة، النفخ في البوق، وبالتالي كانت هذه المنطقة التي يعتقد اليهود بأنه السور الشرقي الواقع فيه باب الرحمة هو ما تبقى من الهيكل الثاني، وبأن إقامة الهيكل الثالث ستبدأ من هذه النقطة. يعتقدون بأن هذه المنطقة هي منطقة مقدسة بالنسبة لهم، لذلك حرموها علينا كمسلمين. اليوم يعني تأكيدا لكل هذه المعتقدات ولكل التحذيرات التي حذرنا منها، اليوم يخرج علينا أحد ضباط الجيش الاحتلال السابقين اسمه يوري أوحيون، يشكل مجموعة على الواتساب ويدعو إلى إقامة صلوات دورية منتظمة كما هو الحال في ساحة البراق، وبدأ فعلا في 16/8 الماضي بتشكيل هذه المجموعة وبالدعوة للصلوات في بالقرب من باب الرحمة في المنطقة الخارجية من السور في منطقة مقطرة باب الرحمة، وفعلا أقام أول صلاة يوم 27/8 وفي 3/9 وفي 10/9 أيضا تكررت هذه الصلوات الجماعية، وبدأت الأعداد بالازدياد. في أول يوم من الأعياد العبرية الحالية كان يوم سبت وكان ممنوع على المستوطنين من اقتحامات المسجد الأقصى، أيضا أقاموا في هذه المنطقة صلوات جماعية وأهازيج وأغاني، وأيضا اقتحموا البلدة القديمة وأزقتها، أزقة شارع البلدة القديمة، وأيضا أقاموا صلوات جماعية في داخل البلدة القديمة. هذا
0: إذن نذهب أيضا عربيا ودوليا. الحوثيون يعلنون أنهم استهدفوا منشآت تابعة لشركة أرامكو في مدينة ينبع السعودية وقاعدة جوية في خميس مشيط بجنوب المملكة، قائلين أنها ردا على غارات طالة اليمن ونسبوها للرياضة. المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع يقول أنهم نفذوا عمليتين عسكريتين نوعيتين الأولى استهدفت شركة أرامكو في ينبع بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وكذلك تسببت في حرائق كبيرة ودمار واسع. أضاف أن الأخرى استهدفت قاعدة خميس أمشيط الجوية بعدد من الصواريخ البالستية. الحوثيون يقولون أنهم أسقطوا طائرة حربية سعودية من طراز F-15، متهمين الرياض بشن المئات من الغارات على المناطق التي يسيطرون عليها. نذهب إلى الصين أيضا، حيث أبدى وزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم خلال لقائه مع نظيره الإيراني عباس عراقجي في بكين استعداد الصين للدفاع عن المصالح المشروعة لإيران في ظل الحرب الجارية، داعيا طهران وواشنطن إلى التحلي بالعقلانية. قال وانغ يي في بيان صادر عن مكتبه إن الصين وإيران ترتبطان بشراكة استراتيجية شاملة، والصين مستعدة لتعزيز الحوار والتعاون مع إيران والدفاع بفاعلية عن حقوقها ومصالحها المشروعة. ومسؤولون أمريكيون بممثلين عن الحوثيين في سلطنة عمان مطلع الأسبوع، وذلك بعد أيام من سيطرتهم على الساحل الغربي وصولا إلى باب المندب الذي يربط بين المحيط الهندي والبحر الأحمر في هجوم واسع شكل هزيمة للقوات الحكومية المدعومة من السعودية. ذكرت ثلاثة مصادر مطلعة شريطة عدم الكشف عن هوياتها أن الاجتماع الذي لم يتم الإعلان عنه عقد في السفارة الأمريكية في مسقط، وأفاد المصدران بأن الحكومة العمانية التي تلعب دور الوسيط في المنطقة منذ فترة ساعدت في الترتيب لهذا الاجتماع. وأيضا ارتفع عدد المهاجرين من إسرائيل بشكل ملموس في السنوات الأخيرة، وحسب تقارير صادرة عن معهد سياسة الشعب اليهودي فإنه يعيش خارج إسرائيل اليوم حوالي 7055 إسرائيلي، بينما كان عددهم حوالي 6300 قبل 3 سنوات، ولكن عدد المهاجرين من إسرائيل مع أولادهم اليوم الذين ولدوا خارج البلاد يقترب من 1,000,000 نسمة. وأخيرا نذهب أيضا إلى الصحة، حيث أن علماء وباحثون أستراليون يطورون جسيمات نانوية دهنية محملة بالحمض النووي الذي أو المرسال أو الذي يسمى الراي، بهدف إعادة برمجة خلايا مناعية داخل الأورام جعل البيئة المحيطة بها أكثر قدرة على دعم هجوم الجهاز المناعي على الخلايا السرطانية. تركز التقنية التي طورها باحثون في جامعة أدلايد بالتعاون مع مؤسسات طبية أسترالية على الخلايا البلعومية المرتبطة بالأورام، وهي خلايا مناعية يمكن استغلالها لكبح الاستجابة المناعية والحد من قدرة الخلايا التائهة على الوصول إلى العمل داخله. إذن مستمعينا الكرام، هذه كانت فقراتنا لليوم، أيضا نذهب إلى أخبار الطرق والحواجز في الضفة الغربية. البداية بمنطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق بالاتجاهين، بوابة عطارة أزمة وتفتيش للخارج من بيرزيت، وبوابة روابي سالكة، حاجز عين سيني أزمة وتفتيش للخارج، الجلزون سالك، سلوادية برود سالك، مدخل سنجل الشرقي سالك، ترمس عيا والنبي صالح ودير نظام عبود والمهلل جميعهم سالكين، دوار مخماس كفر عقب كثافة سير، قلندية كثافة سير، جبع أزمة وتفتيش، حزمة سالكة، عناتة حزمة وكثافة سير بالاتجاهين، الزعيم سالك والعزرية أزمة باتجاه الجنوب، الطيبة سالكة ومداخل ومخارج أريحة سالكة. إلى محافظات الجنوب، حاجز الكونتينر أزمة وتفتيش باتجاه الجنوب، عاشوراب سالك، ميراح رباح سالكة، المنشية سالكة، النشاش سالك، دوار تقوع سالك، بني نعيم أزمة للخارج، زيف سالكة، الفحص مغلق وترقومية المصانع مغلقة، دورة سالكة، الفوار وسعير والنبي يونس جميعهم مغلقين، فرش الهوى سالك ورأس الجورة مغلق، العروب العجوري مغلقة. إذن مستمعينا هذا كان آخر تحديث حتى اللحظة. أحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. السلامة نتمناها لكم جميعا. إلى هنا نكون وإياكم قد انتهينا من حلقة اليوم في حصاد الراية. في أمان الله.

0: الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الوطن يبنى بسواعد أبنائه، بالحرف اللي بيتقن شغله، وبصاحب المشروع اللي بيطور فكرته، وبكل خدمة بتتقدم بجودة ومسؤولية. دعمهم دعم لمستقبلنا جميعا.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
3: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة، من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.
4: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: حياتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: اللهم صلي وسلم على الحبيب محمد صلاة تحل بها العقد وتفك بها الكرب. اللهم تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، إنا نعوذ بعز جلالك وبجلال عزتك وبقدرة سلطانك وبسلطان قدرتك وبحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من القطيعة والأهواء الرديئة، يا ظهير اللاجئين، يا جار المستجيرين، أجرنا من الخواطر النفسانية، واحفظنا من الشهوات الشيطانية، وطهرنا وصفنا بصفاء المحبة الصديقية من صدأ الغفلة ووهم الجهل، والتجلي بالحقائق الصمدانية في شهود الوحدانية، حيث لا حيث ولا أين ولا كيف، ويبقى الكل لله وبالله ومن الله وإلى الله ومع الله، غرقا بنعمة الله في بحر منة الله، مخصوصين بمكارم الله، ملحوظين بعين الله، محظوظين بعناية الله، محفوظين بعصمة الله من كل شاغل يشغل عن الله وخاطر يخطر في غير الله، يا رب يا الله.

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس يحين الآن موعد آذان المغرب.
1: الله أكبر الله أكبر.

القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي الرحمة وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما أحاط به علمك وجرى به قلمك ونفذ به حكمك. اللهم يا من بيده خزائن السماوات والأرض ومن يقول للشيء كن فيكون، أسألك أن تصلي على سيدنا محمد وأن تعافينا من الدين وتغنينا من الفقر وأن ترزقنا رزقا حلالا واسعا مباركا فيه. اللهم صلي على محمد نور الهدى والقائد إلى الخير والداعي إلى الرشد نبي الرحمة وإمام المتقين ورسول رب العالمين. اللهم أبلغه عنا السلام كلما ذكر السلام، والسلام على النبي ورحمة الله وبركاته.

0: مع الناس من الأحد إلى الخميس
1: برعاية جوال.
0: ماذا قالت الصحف والمواقع الإلكترونية المحلية والعالمية؟ وما الذي تخفيه العناوين بين سطورها؟ في أوراق الصحافة نقرأ أبرز العناوين ونكشف أهم القضايا والتحليلات. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا على راية اف ام. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. الساعة الآن 7:00 مساء.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
2: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من راية اف ام.
6: موجز الأخبار من راية اف ام تقرأه سندس مسعد، أهلا بكم. الشرطة الإسرائيلية تبلغ عائلة الأسير معتز نظام الأطرش أبو سنينة من الخليل 21 عاما باستشهاده داخل سجون الاحتلال، فيما أكدت العائلة أنها لم تتلق أي تأكيد من مصدر فلسطيني. استشهاد مواطنين أحدهما متأثرا بجروحه جراء استمرار الاحتلال بقصف مناطق عدة بقطاع غزة. إصابة عدد من المواطنين بينهم نساء وأطفال بجروح إثر استهداف طائرات الاحتلال المسيرة خيمة في منطقة مواسي القرارة بخان يونس. سلطات الاحتلال تواصل تصعيد سياسة الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين عبر عقد جلسات جديدة في محاكمها العسكرية لتثبيت أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى. وزارة الصحة في قطاع غزة تعلن خروج 70% من مولدات الكهرباء في مستشفيات القطاع عن الخدمة جراء نقص الوقود والزيوت وقطع الغيار بفعل الحصار الإسرائيلي المستمر. سلطات الاحتلال تسلم المزارع فايز الطنيب إخطارا يقضي بوقف الأعمال وهدم منشآت في مزرعته الواقعة بالقرب من جدار الفصل العنصري غرب مدينة طول كرم، ومنحته مهلة أسبوعا لتقديم اعتراضه على القرار. وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة تقول إن 3000 مبنى في القطاع مصنفة ضمن المباني الخطرة والآيلة للسقوط، بما يشكل تهديدا لآلاف العائلات. الرئيس اللبناني جوزيف عون يقول إن بيروت تسعى لاتفاق أمني مع إسرائيل بهدف إنهاء حالة العداء بين البلدين، مؤكدا أن لا خيار آخر أمام بلاده سوى المفاوضات المباشرة منعا لأي حرب جديدة. الحوثيون يعلنون أنهم استهدفوا منشأة تابعة لشركة أرامكو في مدينة ينبع السعودية وقاعدة جوية في خميس مشيط بجنوب المملكة، قائلين إنها ردا على غارات طالت اليمن ونسبوها للرياض. وأخيرا، وزير الخارجية الصيني وانغ يي يعلن خلال لقاء مع نظيره الإيراني عباس عراقجي في بكين استعداد الصين للدفاع عن المصالح المشروعة لإيران في ظل الحرب الجارية، داعيا طهران وواشنطن إلى التحلي بالعقلانية. نهاية الموجز. للمزيد من الأخبار عبر رايا دوت بي أس. إلى اللقاء.
0: وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على راية اف ام.
7: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
8: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
4: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
9: رايا دوت بي أس
4: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

كوكب الشرق أم كلثوم يوميا على رايا FM.

رحلة

تسأل روح.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: الساعة الآن 8:00 مساء. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك، كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
5: موجز الأخبار من رايا اف ام، تقرأه سندس مسعد، أهلا بكم. شرطة الاحتلال تبلغ عائلة الأسير معتز نظام الأطرش أبو سنينة من الخليل 21 عاما باستشهاده داخل سجون الاحتلال، فيما أكدت العائلة أنها لم تتلقى أي تأكيد من مصدر فلسطيني. إصابة عدد من المواطنين بينهم نساء وأطفال بجروح إثر استهداف طائرات الاحتلال المسيرة خيمة في مواصي القرارة بخان يونس. مستوطنون يرعون أغنامهم في أراضي المواطنين قرب المدخل الغربي لقرية المغير شمال شرق رام الله بحماية قوات الاحتلال. سلطات الاحتلال تواصل تصعيد سياسة الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين عبر عقد جلسات جديدة في محاكمها العسكرية لتثبيت أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى. وزارة الصحة في غزة تعلن خروج 70% من مولدات الكهرباء في مستشفيات القطاع عن الخدمة. وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة تقول إن 3000 مبنى في القطاع مصنفة ضمن المباني الخطرة والآيلة للسقوط، بما يشكل تهديدا لآلاف العائلات. سفيرا لبنان وإسرائيل لدى الولايات المتحدة يعقدان اجتماعا في واشنطن في وقت تتواصل به التحركات لعقد جولة موسعة من المحادثات بين الجانبين بواسطات أمريكية. الرئيس اللبناني جوزيف عون يقول إن بيروت تسعى لاتفاق أمني مع إسرائيل بهدف إنهاء حالة العداء بين البلدين، مؤكدا أن لا خيار آخر أمام بلاده سوى المفاوضات المباشرة منعا لأي حرب جديدة. وأخيرا، القوات الحكومية اليمنية تستهدف معسكرا للحوثيين في منطقة أرويعي غرب محافظة تعز، مما أسفر عن تدمير عدد من الآليات والمركبات القتالية إضافة إلى انفجار مخزن أسلحة. نهاية الموجز، للمزيد من الأخبار عبر رايا دوت بي أس. إلى اللقاء.
0: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قس دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
9: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
2: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
3: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
9: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس يحين الآن موعد آذان العشاء.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم.

الرسول الكريم الرؤوف الرحيم، دعوة أبيه إبراهيم، وبشرى أخيه عيسى، والمنوه باسمه في توراة موسى، الصادق الأمين الحق المبين، نبي الرحمة ذي العروة الوثقى والعصمة، إمام المتقين شفيع المذنبين، نورك الساطع سيف حجتك اللامع القاطع، صاحب الشفاعة العظمى والحوض المورود، والوسيلة في المحل الأسمى والمقام المحمود.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps.
2: صوتها عالٍ. الملفات السياسية والتطورات الميدانية محليا وعالميا، نقرأ لكم المشهد ونحاور صناع القرار ونحلل أبعاد الحدث بمهنية عالية. تغطية شاملة، مقابلات حصرية، وتحليلات لا تكتفي بنقل الخبر بل تكشف ما وراءه. يوم جديد، برنامج الإخباري اليومي من الأحد إلى الخميس 7 صباحا على رايا اف ام ورايا تي في، برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.
3: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع ترست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت، خدمة سريعة آمنة وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.

يوم جديد. خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إيسداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين.

0: بنك القدس معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه، خاضع لشروط وأحكام البنك.
1: ماذا قالت الصحف والمواقع الإلكترونية المحلية والعالمية؟ وما الذي تخفيه العناوين بين سطورها؟ في أوراق الصحافة نقرأ أبرز العناوين ونكشف أهم القضايا والتحليلات. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا على راية اف ام. هذا برنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.

في منتصف النهار نقف على آخر المستجدات ونرصد أهم أخبار الساعة في الواحدة الإخبارية. تغطية فورية محلية ودولية لأبرز الأحداث ومتابعة دقيقة للملفات السياسية والاقتصادية. نحاور المسؤولين والمحللين لنقدم لكم صورة واضحة وشاملة عما يدور من حولكم. الواحدة الإخبارية من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا على رايا FM.

0: بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

0: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات
1: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
0: هذا البرنامج برعاية
1: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساءً

مش سياسة ومش أخبار، مش ثقافة ومش صحة، ببساطة برنامج على العشرة، جمعة صباحية خفيفة ومنوعة كل يوم سبت وعلى

0: الاقتصاد هو ثمن رغيف الخبز وحبة الدواء وأجرة المواصلات، هو حكاية كل بيت فلسطيني وكرامة الناس ومستقبل أولادهم. على طاولة الاقتصاد نناقش قضايا الناس الاقتصادية، نبحث أسباب الأزمات، نستمع للخبراء ونروي قصصا حقيقية واقعية، من المحروقات والمقاصة إلى التشغيل والزراعة وريادة الأعمال واقتصاد الأسرة. على طاولة الاقتصاد نفهم الواقع، نناقش التحديات ونبحث عن الحلول. على طاولة الاقتصاد كل اثنين الثانية ظهرا على رايا اف ام ورايا تي في. اخبار فيديو عين على فلسطين والعالم. رايا دوت نافذتكم نحو فلسطين والعالم. الساعة الان 9 مساء.
1: أنا أريد،
2: أنت أريد،
3: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أنا أريد،
1: أريد.
6: طور عالمك.
7: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
8: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
4: طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: غسل اليدين. يساعد غسل اليدين بالماء والصابون على الحد من انتقال العديد من الجراثيم، ويعد غسل اليدين مهماً قبل إعداد الطعام وتناوله، وبعد استخدام الحمام، وبعد السعال أو العطاس، وبعد العودة من الأماكن العامة. إنها عادة بسيطة لكنها من أهم خطوات الوقاية اليومية.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

0: علق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يناقش كتاب إعادة بناء الأحزاب السياسية الإسرائيلية للمحررين أساف شبيرة وأوفير كينج وجدعون رهط والصادر عام 21/20 ميلادي أزمة الأحزاب السياسية في إسرائيل، لكنه لا يكتفي بتشخيص الأزمة بل يبحث في كيفية إعادة بناء الأحزاب وتكييفها مع الواقع السياسي والاجتماعي والتكنولوجي الجديد. وقد صدر عن المعهد الإسرائيلي هذا الكتاب ليناقش فكرة مركزية أصيلة تقوم على مبدأ أن الخصوصية التي ترتبط بالأحزاب التي أسماها الكتاب بالديمقراطية الجامعة تعاني

ضعفا متزايدا في العضوية والثقة الشعبية والارتباط بالمجتمع والوجود التنظيمي مقابل صعود السياسة الشخصية التي تجعل الحزب منصة مرتبطة بقائد أكثر من كونه مؤسسة سياسية مستقرة. ويؤكد الكتاب أن هذه المشكلة ليست إسرائيلية بالكامل، إذ توجد ظاهرة عالمية لتراجع الأحزاب التقليدية، لكنها أكثر حدة في إسرائيل نفسها. ويركز الكتاب على الفرق بين نوعين من الأحزاب: الأحزاب الجامعة التي تحاول تمثيل شرائح جامعة واسعة من المجتمع وتملك حياة داخلية ومؤسسات، والأحزاب الشخصية التي تتمحور كما أسلفنا حول شخصية القائد السياسي. ويرى المحررون أن الديمقراطية الإسرائيلية إنما تحتاج إلى أحزاب قوية، لكنها أحزاب تحتاج لأن تكون قادرة على تأدية وظيفة أساسية في جمع المصالح والأفكار وتنظيم المنافسة السياسية وربط المواطنين بالمؤسسات. ومن أهم القضايا التي يناقشها الكتاب الديمقراطية داخل الأحزاب، فالانتقال والكلام لهؤلاء الكتاب إلى الانتخابات التمهيدية لم يكن حلا مثاليا دائما، إذ يمكن أن يؤدي إلى صراعات داخلية وأضعاف القيادة والحزب نفسه. ويشير الكتاب إلى تجربة حزب العمل باعتباره مثالا مهما على التوتر بين الحياة الداخلية الديمقراطية وبين القدرة على المنافسة السياسية بفاعلية. ويطرح الكتاب الحاجة إلى نموذج جديد يوازن بين الديمقراطية الداخلية والفاعلية السياسية. ويقترح الكتاب أيضا منح القائد الذي يتمحور حوله الحزب دورا أكبر في اختيار المرشحين، بينما يركز آخرون من أبناء هذا الحزب على الإصلاح التنظيمي والمشاركة الرقمية وتوسيع علاقة الحزب بالمجتمع، إضافة إلى معالجة بعض القضايا المصيرية. وبالتالي فإن الكتاب مهم جدا لفهم أزمة الأحزاب الإسرائيلية المعاصرة. لماذا تراجعت الأحزاب التقليدية؟ لماذا أصبحت القيادة الشخصية أكثر أهمية؟ وكيف يمكن إعادة بناء أحزاب قادرة على العمل بين الانتخابات، لا أن تكون مجرد قوائم انتخابية تظهر قبل التصويت ثم تختفي؟ استمعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات. أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدا.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا.
2: Stand by for action.

0: FM تناسب إيقاع حياتك.
1: إجا يكحلها عماها على راسه ريشة، أمثال بنحكيها كل يوم بس عمرنا سألنا شو قصتها ومن وين أجا. في برنامج شو القصة بنفتح صفحات الحكايات القديمة وبنرجع لأصل المثل، شو القصة؟ أمثال بنعرفها وحكايات ما بنعرفها. شو القصة على رايا اف ام.
2: اللي بدري بدري واللي ما بدري بقول كف عدس. شو القصة يا ترى؟ بقولوا انه في يوم من الايام في رجل شاف مع بنته شاب في بيدر العدس، فركض وراه هو غضبان كتير كتير. الشاب هرب وأخذ بكفه شوية عدس. أهل القرية شافوا المشهد، واحد بهرب والتاني بلحقه والشاب بإيده كف عدس. شو في يا جماعة؟ قالوا معقول كل هالمطاردة عشان كف عدس؟ الأب ما قدر يحكي السبب الحقيقي، فقال اللي بدري بدري واللي ما بدري بقول كف عدس، يعني اللي بعرف الحقيقة بفهم شو صار، واللي ما بعرف بحكم على اللي شايفه قدامه. وعشان هيك المثل لليوم منقوله لما يكون في قصة الناس مش عارفة تفاصيلها.
1: إجا يكحلها عماها على راسه ريشة، أمثال بنحكيها كل يوم بس عمرنا سألنا شو قصتها ومن وين أجا. في برنامج شو القصة بنفتح صفحات الحكايات القديمة وبنرجع لأصل المثل، شو القصة؟ أمثال بنعرفها وحكايات ما بنعرفها. شو القصة على رايا أفهم.
0: رايا أفهم.

0: راية اف ام تجمع كل الاذواق.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون اثرا لا يزول، اختار ضيوفنا ان يكتبوا قصه نجاح ملهمه تضيء دروب الامل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
2: في زمن تتسارع فيه الحياة، نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. في ملاعب فلسطين حيث تروى الحكايات بالعزيمة قبل الأقدام، سطع نجم لاعب جعل من المستطيل الأخضر مساحة للحلم والإنجاز. تنقل بين الأندية الفلسطينية بثقة فترك بصماته في كل محطة وأسهم في صناعة الانتصارات وحصد الألقاب حتى أصبح اسمه حاضرا في ذاكرة الجماهير. ضيفنا لاعب منتخبنا الوطني لكرة القدم عدي خرو.
3: مثلت فرق كبيرة في الدوري الفلسطيني، أبرزها ثقافة الكرم بأندية كالكيلي أهلي وإسلامي، وأيضا مثلت هلال القدس لفترة قصيرة بسبب الحرب، وما بنسى تجربة المميزة مع نادي شباب الخليل اللي حققت في بطولتين دوري على التوالي لقب الدوري والكاس مع نادي بلاطة، واحترفت في الدوري الماليزي مع نادي كلينتون وأيضا نادي نيجرس ميلان، الدوري الليبي برفقة نادي أهلي بنغازي الليبي النادي الكبير.
2: وعندما ارتدى قميص منتخب فلسطين حمل الشعار على صدره كما يحمل الوطن في القلب، مدافعا عن الألوان الوطنية في المحافل الإقليمية والدولية.
3: وبالنسبة للمنتخب يعني حققنا انجازات كبيرة، منها كأس بنجابندو في بنغلاديش، وحققت أيضا التأهل التاريخي في كأس آسيا 2022، وأيضا ما بننسى بطولة كأس العرب اللي أدينا فيها بشكل ممتاز وتأهلنا رغم الظروف الصعبة، وشاركت مع المنتخب أكثر من 45 مباراة، تقريبا 48-49 مباراة دولية، حققنا إنجازات كثيرة، وأيضا وصلنا في تصفيات كأس العالم لمراحل مميزة، وكنا على بعد خطوة نحقق إنجاز تاريخي ونتأهل للملحق النهائي.
2: لم تكن رحلته مجرد مباريات وأهداف، بل قصة إصرار كتبتها الموهبة وصقلها الاجتهاد. إنه نموذج للرياضي الذي حول الشغف إلى إنجاز.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.

0: الساعة الآن 10:00 مساء.
1: أنا أريد،
2: أنت أريد،
1: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أنا أريد،
0: أريد. طور عالمك.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قس دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
8: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
9: رايا دوت بي أس.
8: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.بي إس.

اليوم صار فيك تشوفنا صار فيك تشوفنا مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس

أتجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: الساعة الآن 11:00 مساء. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: محطة واحدة، أكثر من موجة. راي أف أم،
8: موسيقى،
0: موسيقى، أغاني، أخبار، أخبار. نرافقك في كل المناسبات. راي أف أم.

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راي FM تعيش معها

صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية FM.

أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل، الجديد والسريع. راي FM تعيش معها.